والذي اقسم لي قائلا لنسلك اعطي هذه الارض، هو يرسل ملاكه امامك فتأخذ زوجة لابني من هناك، وان لم تشأ المرأة ان تتبعك تبرأت من حلفي هذا، اما ابني فلا ترجع به الى هناك. فوضع العبد يده تحت فخذ ابراهيم مولاه وحلف له على هذا الامر. ثم اخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه ومضى، وجميع خيرات مولاه في يده، فقام وذهب الى ارام النهرين الى مدينة ناحور، واناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت خروج المستقيات، وقال: ايها الرب اله سيدي ابراهيم، يسر لي اليوم واصنع لطفا الى سيدي ابراهيم، ها انا واقف على عين الماء وبنات اهل المدينة خارجات ليستقين ماء، فليكن ان الفتاة التي اقول لها اميلي جرتك لاشرب فتقول اشرب وانا اسقي جمالك ايضا، هي التي عينتها لعبدك اسحاق، وبها اعلم انك صنعت لطفا الى سيدي. واذ كان لم يفرغ بعد من الكلام، اذا رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة ناحور اخي ابراهيم خارجة وجرتها على كتفها، وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل، فنزلت الى العين وملأت جرتها وطلعت، فركض العبد للقائها وقال: اسقيني قليل ماء من جرتك. فقالت: اشرب يا سيدي. واسرعت وانزلت جرتها على يدها وسقته، ولما فرغت من سقيه قالت: استقي لجمالك ايضا حتى تفرغ من الشرب. فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقات، وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله، والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجح الرب طريقه أم لا. وحدث عندما فرغت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خزامة ذهب وزنها نصف شاقل، وسوارين على يديها وزنهما 10 شواقل ذهب، وقال: بنت من انت؟ اخبريني، هل في بيت ابيك مكان لنا لنبيت؟ فقالت له: انا بنت بتوئيل ابن ملكة الذي ولدته لناحور. وقالت له: عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيت ايضا. فخر الرجل وسجد للرب وقال: مبارك الرب اله سيدي ابراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي، اذ كنت انا في الطريق هداني الرب الى بيت اخوة سيدي. فركضت الفتاة واخبرت بيت امها بحسب هذه الامور. وكان لرفقة اخ اسمه لابان، فركض لابان الى الرجل خارجا الى العين، وحدث انه اذ رأى الخزامة والسوارين على يدي اخته، واذ سمع كلام رفقة اخته قائلة: هكذا كلمني الرجل، جاء الى الرجل واذا هو واقف عند الجمال على العين، فقال: ادخل يا مبارك الرب، لماذا تقف خارجا وانا قد هيأت البيت ومكانا للجمال؟ فدخل الرجل الى البيت وحل عن الجمال، فاعطى تبنا وعلفا للجمال وماء لغسل رجليه وارجل الرجال الذين معه، ووضع قدامه ليأكل، فقال: لا آكل حتى أتكلم كلامي. فقال:

يتكلم، فقال: انا عبد ابراهيم، والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما، واعطاه غنما وبقرا وفضة وذهبا وعبيدا واماء وجمالا وحميرا. وولدت سارة امرأة سيدي ابنا لسيدي بعدما شاخت، فقد اعطاه كل ما له. واستحلفني سيدي قائلا: لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن في ارضهم، بل الى بيت ابي تذهب والى عشيرتي وتأخذ زوجة لابني. فقلت لسيدي: ربما لا تتبعني المرأة. فقال لي: ان الرب الذي سرت امامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك، فتأخذ زوجة لابني من عشيرتي ومن بيت ابي، حينئذ تتبرأ من حلفي حينما تجيء الى عشيرتي، وان لم يعطوك فتكون بريئا من حلفي. فجئت اليوم الى العين وقلت: ايها الرب اله سيدي ابراهيم، ان كنت تنجح طريقي الذي انا سالك فيه، فها انا واقف على عين الماء، وليكن ان الفتاة التي تخرج لتستقي واقول لها: اسقيني قليل ماء من جرتك، فتقول ليشرب انت وانا استقي لجمالك ايضا، هي المرأة التي عينها الرب لابن سيدي. واذ كنت انا لم افرغ بعد من الكلام في قلبي، اذا رفقة خارجة وجرتها على كتفه، فنزلت الى العين واستقت، فقلت لها: اسقيني. فاسرعت وانزلت جرتها عنها وقالت: اشرب وانا اسقي جمالك ايضا. فشربت وسقت الجمال ايضا. فسألتها وقلت: بنت من انت؟ فقالت: بنت بتوئيل ابن ناحور الذي ولدته له ملكة. فوضعت الخزامة في انفها والسوارين على يديها، وخررت وسجدت للرب، وباركت الرب اله سيدي ابراهيم الذي هداني في طريق امين لآخذ ابنة اخي سيدي لابنه. والان ان كنتم تصنعون معروفا وامانة الى سيدي فاخبروني، والا فاخبروني لانصرف يمينا او شمالا. فاجاب لابان وبتوئيل وقالا: من عند الرب خرج الامر، لا نقدر ان نكلمك بشر او خير، هو ذا رفقة قدامك، خذها واذهب، فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد ابراهيم كلامهم انه سجد للرب الى الارض. واخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا واعطاها لرفقة، واعطى تحفا لاخيها ولامها، فأكل وشرب هو والرجال الذين معه وباتوا. ثم قاموا صباحا فقال: اصرفوني الى سيدي. فقال اخوها وامها: لتمكث الفتاة عندنا اياما او عشرة، بعد ذلك تمضي. فقال لهم: لا تعوقوني، والرب قد انجح طريقي، اصرفوني لاذهب الى سيدي. فقالوا: ندعو الفتاة ونسألها شفاها. فدعوا رفقة وقالوا لها: هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت: اذهب. فصرفوا رفقة اختهم ومرضعتها وعبد ابراهيم ورجاله، وباركوا رفقة وقالوا لها: انت اختنا، صيري الوف ربوات، وليرث نسلك باب مبغضيه. فقامت رفقة وفتياتها وركبنا على الجمال وتبعنا الرجل. فأخذ العبد رفقة ومضى.
وكان إسحاق قد أتى من ورود بئر لحي رؤي، إذ كان ساكنا في أرض الجنوب. وخرج إسحاق ليتأمل في الحقل عند إقبال المساء، فرفع عينيه ونظر وإذا جمال مقبلة، ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطى. ثم حدث العبد إسحاق بكل الأمور التي صنع، فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه، وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها. فتعزى إسحاق بعد موت أمه. الأصحاح 25. وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطور، فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحة، وولد يقشان شبا ودادان. وكان بنو دادان أشوريم ولطوشيم ولأميم، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبي داع وألدع، جميع هؤلاء بنو قطور. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له. وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم، فأعطاهم إبراهيم عطايا، وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. وهذه أيام سني حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة. وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما، وانضم إلى قومه. ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن صوحر الحثي الذي أمام ممرة، الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حث. هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته. وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، وسكن إسحاق عند بئر لحي رؤي. وهذه مواليد إسماعيل ابن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة لإبراهيم. وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبايوت بكر إسماعيل، وقيدار، وأدبئيل، ومبسام، ومشماع، ودومة، ومسة، وحضار، وتيمة، ويطور، ونافيش، وقدمة. هؤلاء هم بنو إسماعيل، وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم: 12 رئيسا حسب قبائلهم. وهذه سنو حياة إسماعيل 137 سنة. وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه، وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر حينما تجيء نحو الشور أمام جميع إخوته نزل. وهذه مواليد إسحاق ابن إبراهيم. ولد إبراهيم إسحاق، وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان آرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرة، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته، وتزاحم الولدان في بطنها، فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان ومن

أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. فلما كملت أيامها لتلد، إذا في بطنها توأمان. فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا. وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا. فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت. لذلك دعي اسمه آدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكوري؟ فقال يعقوب: احلف لي اليوم. فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى. فاحتقر عيسو البكورية.

بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 17 من أول الآية الأولى: فاجتازا في أنفوبوليس وأبولونيا وأتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود، فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحاجهم 3 سبوت من الكتب موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. فغرى اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق وتجمعوا وسجسوا المدينة وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين أن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا، وقد قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يعلمون ضد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. فأزعجوا الجميع وحكام المدينة استمعوا هذا، فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوهم. وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصلا مضيا إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. فلما علم اليهود الذين من تسالونيك أن في بيرية أيضا نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلة وتيموساوس فبقيا هناك. والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا، ولما أخذوا وصية إلى سيلة وتيموساوس أن يأتي إليه بأسرع ما يمكن مضوا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. إحنا في الرحلة التانية بتاعت معلمنا بولس اللي هي واخدة من سنة 50 لسنة 52 ميلادية. كنا بدينا الرحلة من مدينة أنطاكيا في سوريا، وشفنا بولس بدأ أنه افتقد الكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى اللي هي إقليم غلاطيا لمناطق آسيا الصغرى. وبعد كده شفنا الروح بدأ يحاصر بولس ويمنعه من الكرازة في كل آسيا، لغاية ما شاف الرؤية الرجل المقدوني اللي قال له أعبر إلى مقدونيا وأعنا، فتيقن زي ما قال القديس لوقا، لأنه من مقدونيا بدأ لوقا يبقى حاضر إن الله يدعونا إلى مقدونيا. وفعلا شفنا بولس الرسول آخر مرة راح أول مدينة في أوروبا وهي مدينة فيليبي. شفنا أول واحدة قبلت الإيمان بالمسيح لدية بائعة الإرجوان، وبولس بات عندها هو والذين معه. وبعد كده شفنا القصة بتاعت إيمان سجان فيليبي، وآخر حاجة إن جوهم الحكام يطلبوا من بولس ومن سيلة ان هو يخرج من مدينة فيليبي. وشفنا ازاي بولس قال ان هم ضربونا ونحن غير مقدرين.

مقضي علينا والآن يخرجوننا سرا يأتوا إلينا. وزي ما شفنا لما الإخوة طلبوا من بولس فبولس تنازل عن حقه وخرج هو وسيلة من مدينة فيليبي. ده اللي احنا واصلين عنده. هنكمل الرحلة بقى بعد فيليبي. احنا في مدينة فيليبي كان عددنا 4، كان بولس وسيلة وتيموساوس ولوقا. خرجنا من فيليبي بولس وسيلة، وحنسيب في فيليبي تيموساوس والقديس لوقا. قلنا اللي كاتب سفر الأعمال لوقا، فتملي هنلاحظ الأوقات اللي القديس لوقا مش هيبقى مع بولس في الرحلة، الرحلة بتبقى مختصرة، لأنه لما بيكون لوقا حاضر فبيشوف وبيدقق وبيكتب الأحداث بتفاصيل كتير. لكن الفترات اللي لوقا بيتغيب عنها تلاقي شرح لوقا الأحداث المهمة قوي وأحداث كتيرة بتختصر، لأنه لوقا مش قاعد شايف بعينيه اللي بيحصل. فنتوقع بعد الخروج من فيليبي، يعني في فيليبي شفنا تفاصيل كتير، شفنا لدية والجارية اللي فيها روح العرافة، وشفنا السجن واللي حصل في السجن وإيمان السجان، تفاصيل الأحداث اللي حصلت في فيليبي كلها. لكن في فيليبي هنسيب لوقا وهيطلع بولس وسيلة، فنتوقع أنه الأحداث هتبقى مختصرة لأن لوقا مش حاضر معنا. طيب طلع بولس وسيلة بقى راحوا فين بعد ما سابوا فيليبي؟ ده الحديث بتاع النهاردة من الآية 1 لغاية الآية 9، راحوا مدينة تسالونيكي. يقول في الآية الأولى فاجتازا مثنى بولس وسيلة في أنفوبوليس وأبولونيا، دول مدينتين. لكن ما ذكرناش سفر الأعمال إيه اللي حصل فيهم، قال إن بولس اجتاز. طب إيه اللي حصل في المدينتين دول؟ ما ذكرش. بولس كرز فيهم، وإن كانت كرازة سريعة مجرد إن هو ألقى بذرة الإيمان، لكن بدون ما يذكر لنا سفر الأعمال التفاصيل، لأنه زي ما قلت لكم القديس لوقا مش معانا. وأتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود، عشان تحسوا الرحلة دي أو الكلمتين اللي مكتوبين في سطر دول في سفر الأعمال، المسافة من فيليبي لغاية ما نوصل تسالونيكي حوالي 100 ميل. 100 ميل في الأيام بتاعة بولس علشان ينتقل فيهم محتاجة وقت كتير ومجهود كتير، لكن احنا بنقراها في ايه؟ فاجتازا في أنفوبوليس وأبولونيا وأتيا إلى تسالونيكي، بنقراها في نص سطر. لكن دي بالنسبة لبولس كانت رحلة طويلة. زي ما بقول لكم ما نعرفش ايه اللي حصل في أنفوبوليس وأبولونيا، لكن وقفنا عند تسالونيكي. وأتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود. بص يا أحبائي، عظمة شخص بولس الرسول. بولس طالع من السجن من فيليبي، ورغم هذا مش طالع نفسيته محبطة ويأسان، وادي اللي أنا خدته من حياتي مع ربنا وإيه اللي أنا استفدته، أدي الدنيا قاعدة تلطش فيا أنا بطل. لا لا لا لا لا، بولس إنسان ما يعرفش اليأس أبدا. بولس شاعر إنه في رسالة محطوطة عليه ولابد إنه يكون أمين حتى النهاية مهما صادف في الرحلة من تعب ومن ضيق ومن ألام. هذه المفروض يا أحبائي تبقى روح الخدام. المفروض إن الخادم بيشعر إنه في رسالة المسيح مكلفه بيها. السكة تفرح، السكة تزعل، هو مبسوط، هو مش مبسوط، الأمور ماشية زي ما هو عايز، مش ماشية زي ما هو عايز. هو شاعر إن هو عبد ليسوع المسيح وفي رسالة المسيح مكلفني بيها، لابد إن أنا أتممها بنعمته لغاية النهاية، حتى ولو أنا في الطريق تعبان، حتى لو مش مبسوط، حتى لو في ضيقات. بصوا العزيمة اللي كانت في نفس بولس الرسول. عمر ما بولس بسبب صعوبة الطريق قال خلاص أنا زهقت أنا هبطل. فين ديت يا أحباء النهاردة لما نجد كثير من الخدام قدام أي ضيقة ولا قدام مشكلة لك يا عم احنا جايين الكنيسة عشان يبقى في معانا، مانيش رايح الخدمة. لا، بولس ما يعرفش الروح ديت. بولس إنسان شاعر إنه هو عبد ومكلف برسالة من قبل السيد، فلابد أن يكون أمين حتى الإيه؟ حتى النهاية. عشان كده قال أسعى لعلي أدرك الذي من أجله أدركني المسيح يسوع. بولس إحساسه أن يوم المسيح ظهر لي في الطريق إلى دمشق في ذهن المسيح حاجة أنا هعملها، فأنا طول حياتي بجري عشان أحقق الحاجة اللي في ذهني مين؟
في ذهن المسيح. تقابلني ضيقات، الناس تدخلني السجن، تطلعني من السجن، كل ده مش مهم عند بولس. وأتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود. لما بيكتب رسالة تسالونيكي الأولى بيقول لهم الروح اللي هو دخل بيها مدينة تسالونيكي، بيقول لهم إيه في تسالونيكي الأولى الإصحاح الثاني؟ كتب طبعا الرسالة بعد ما زارهم وسابهم ومشي، فبيبعت لهم رسالة، فبيقول لهم بعد ما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، جهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير. بيقول لهم انتوا عارفين لما أنا جيت لكم تسالونيكي أنا كنت جاي لكم منين؟ من فيلبي، وفي فيلبي بغي علينا، اتهمنا اتهامات كاذبة، افتروا علينا، دخلونا السجن ظلم، واتضربت في السجن، ورغم هذا جيت لكم جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير. كل الضيقات اللي حصلت معانا دي في فيلبي ما أثرتش علينا لما جينا لكم، وصممنا أن احنا نكرز ليكم في جهاد كثير بإنجيل المسيح. وصل بولس مدينة تسالونيكي. مدينة تسالونيكي ديت مينا، وبولس كان ذكي جدا في اختيار المدن اللي يأسس فيها كنائس. كان يختار مدن تبقى يا مينا يا إما تقع على طريق بر كبير جدا تجاري، علشان يضمن انه ناس كتيرة تيجي المدينة ديت، فبالتالي لما يأسس كنيسة فيها تبقى دي فرصة من المكان ده الكنيسة ايه تنتشر في كل مكان، بعكس لو اختار مدينة نائية لا هي مينا ولا الناس بيزوروها فهتبقى كنيسة ايه كنيسة محلية صغيرة. لا، بولس عايز يكرز في العالم كله، فالوقت ما بيكفيش، فكان يختار مدن الناس بتجيلها كتير، فمن ضمن المدن ديت كانت مدينة تسالونيكي. فأول ما وصل تسالونيكي دخل المجمع. على ما يبدو انه أنفيبوليس وأبولونيا ما كانش فيها مجامع لليهود، فعلشان كده بولس اكتاز فيها، بذر بذرة الإيمان لكن ما قعدش فيها لعدم وجود مجمع، لكن تسالونيكي فيها مجمع لليهود، فبولس ايه قعد في تسالونيكي. فدخل بولس إليهم حسب عادته. احنا عارفين من المرات اللي فاتت انه عادة بولس لما يروح مدينة اول حاجة يدخل فين؟ المجمع. طب بولس رسول الأمم، ايه اللي يدخلك مجمع اليهود يا بولس؟ نمرة واحد، المجمع بيبقى قاعدة لانتشار الإيمان، يعني كلمة قاعدة يعني نقطة انطلاق، يعني الناس اللي في المجمع ناس يهود عندهم أسفار العهد القديم، لما هتدخل لهم هبتدي احكي لهم في العهد القديم، ومن العهد القديم أكرز بالمسيح، ده فكر بولس. نمرة اتنين، تملي المجامع كانت بتضم ناس أمم متعبدين، في أمم دخلاء وفي أمم متعبدين. أمم دخلاء يعني ناس وثنية دخلت في الديانة اليهودية، بقوا يهود بس اسمهم يهود دخلاء، وفي ناس تانيين أمم حب إله العبرانيين لكن ما دخلتش في الديانة اليهودية، فدول يروحوا يتعبدوا رغم ان هم لسه مش ايه مش يهود. ففي عنصر من الأمم موجود جوه المجمع بولس يدخل. ايضا كان يبتدي ابن المجمع لانه مسرت قلب بولس ان اليهود يقبلوا الإيمان، صح هو رسول الأمم لكن زي ما قال في رسالة روميا مسرت قلبي شهوة قلبي، رغم ان انا رسول للأمم لكن نفس اليهود دول اقربائي وانسبائي حسب الجسد يقبلوا الإيمان بالمسيح. فعشان كده كان يبتدي بمجامع اليهود. فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحاجهم 3 سبوت من الكتب. اجتماع اليهود يوم السبت، راح لهم بولس أول سبت. كلمة يحجهم تحتمل الوعظ وتحتمل الحوار، يعني بولس كان يوعظ وفي الآخر إيه يا جماعة، مين عنده أسئلة، مين عنده استفسار، مين مش فاهم، مين عنده اعتراض، مين مش مقتنع، تحصل إيه نوع من المناقشة. عمل بولس الحكاية ديت لمدة 3 سبوت. هنا جه السؤال، المدة اللي قعدها بولس في تسالونيكي بعض الدارسين قالوا 3 سبوت يعني 3 أسابيع 21 يوم. طب ايه البرهان؟ قالوا لانه هو قال ان كان بيدخل المجمع 3 سبوت. البعض الثاني قال لا، هو دخل المجمع 3 أسابيع ورا بعض لكن ممكن يكون بعد كده بطل يروح المجمع لانه خلاص كرس في المجمع لكن ظل قاعد في تسالونيكي. ومن ضمن العلماء الدارسين يعني اللي درسوا الرأي الثاني
قالوا ان بولس قعد في تسالونيكي تقريبا 6 أشهر. طب استندته

للموضوع ده في ايه؟ قالوا بولس لما بيبعت في رسالة فيليبي، بصوا احبائي الدارسين دول يعني ناس تعمقوا في كلمة الله، فبقوا يعني شوف احنا بنبحث المدة اللي قعدها بولس في تسالونيكي، مش من رسالة تسالونيكي لكن بنبحثها في سفر الأعمال. طب لما بنبحثها مش بننظر لرسالة تسالونيكي لأن ما فيهاش إشارة للمدة، بننظر لرسالة تانية اسمها رسالة فيليبي. رسالة فيليبي بولس بيقول لهم إن أنا لما كنت في تسالونيكي أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجاتي. يعني وأنا قاعد في تسالونيكي أنتوا يا بتوع فيليبي بعتولي مساعدات، مش مرة لا مرتين. فالراجل العالم ده عشان تحسوا بأهمية الدراسات دي وزي الناس دي تعبت فعلا عشان تقول لنا معلومة صغيرة احنا بنقولها في كلمة، انه بولس قعد تقريبا تسالونيكي 6 أشهر، قال السفر من فيليبي لتسالونيكي ياخد 3 أسابيع وهم بيجمعوا مساعدات لبولس مش أقل من 2 أسبوع ولا 2 أسابيع، وبعتوا لبولس 2 مساعدات يبقى الحكاية مش أقل من 6 أشهر. بولس قعدهم فين؟ بصوا الناس الدارسين ازاي يحددوا المدد. احنا بنميل للرأي التاني ان هو قعد المدة الطويلة دي في تسالونيكي، لكن الـ3 ثبوت ده اللي دخل فيهم المجمع 3 ثبوت ورا بعض، وبعد كده شعر بولس انه خلص دوره من المجمع وبدأ بقى يكرز خارج المجمع. كان عدد بولس والعدد دي عرفناها من رسالة تسالونيكي. بصوا اهمية بقى دراسة الانجيل جنب بعضي، مش ندرس سفر الأعمال وما لناش دعوة برسالة تسالونيكي ولا رسالة فيليبي ولا بقية الإنجيل، لا نصلي في القداس نقول لربنا الذين يفصلون كلمة الحق باستقامة انعم بيهم على الكنيسة. ما بنقولش الذين يفسرون. تقولي لي طب إيه الفرق بين يفسرون ويفصلون؟ يفسر يعني أمسك كده سفر الأعمال أقول لكم بولس راح تسالونيكي وعظ 3 ثبوت وخلاص، ده تفسير. لكن احنا اللي بنطلبه من ربنا انه يبعت للكنيسة ناس يفصلون بالصاد. يعني ايه يفصلون؟ يعني لما يشرحوا حتة في الانجيل يربطوا الحتة دي بالرسائل، يربطوا الحتة دي بالاناجيل، يبقى الانجيل مربوط كله ببعضيه. فواحنا بنتكلم عن بولس لما قعد في تسالونيكي، لما نرجع للرسالة رسالة تسالونيكي الاولى الاصحاح الثاني، بولس بيقول لهم كان بيعمل ايه في المدينة. قال لهم تذكرون أيها الإخوة، يا ناس يا بتوع تسالونيكي، تعبنا وكدنا. أنتوا فاكرين قد إيه أنا تعبت وأنا في وسطيكم؟ إذ كنا نكرز لكم بالإنجيل ونحن عاملون ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد. قال لهم أنتوا فاكرين لما كنت عندكم كنت طول النهار بكرز بالإنجيل، طب وبالليل كنت أقعد أشتغل في الخيام عشان أجيب أكلي وأكل الناس اللي معايا عشان ما نسقلش عليكم بالطلبات بتاعتي. يبقى من هنا نقدر نعرف البرنامج بتاع بولس في تسالونيكي. يوم السبت يوعظ في المجمع، بقية أيام الأسبوع الناس اللي قبلوا الإيمان يتقابلوا مع بولس خارج المجمع يتناقشوا ويتحاوروا مع بولس، كان يحاجهم. الليل يقضي بولس في صناعة الخيام علشان يجيب الاحتياجات بتاعته. ايه رايك يا احبائي شخص بالمنظر دوت؟ سجن من اجل المسيح اتسجن، احتمال تعب من اجل المسيح احتمل، طول النهار كرازه وخدمه وتبشير باسم المسيح، طول الليل مش بيروح ينام، ده طول الليل يقعد يعمل خيام عشان يكفي احتياجاته. يتفرد بولس على كل الكارزين وكل الخدام على مدار التاريخ المسيحي كله بهذه الميزة. ما فيش خادم خدم المسيح وتكفل باحتياجات نفسه. أي خادم اتكرس للمسيح الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشوا. يعني أنا ما بشتغلش بعد الظهر شغلان عشان أكل نفسي وأكل بيتي. طب وما الأكل منين؟ اللي يكرز بالإنجيل يأكل من الإنجيل. كل خدام الإنجيل بلا استثناء كده، الوحيد اللي كرز وما خدش فلوس من حد لكن كان بيشتغل بإيده ويصرف على نفسه ويصرف على الخدمة، الوحيد في التاريخ المسيحي كله هو مين؟ بولس. عشان كده قال لهم مرة لألا يؤخر أحد فخري، قال لهم ده افتخار لي عند المسيح أتميز بيه على كل الخدام. طبعا الدافع يا أحبائي محبة عجيبة.

في قلب هذا الرجل للمسيح، ما شفناش حب بهذه الدرجة. طب الكرازة بتاعتك يا بولس لتسالونيكي قال موضحا ومبينا إنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات. المسيا في فكر اليهود ده شخص إلهي يجي ينتصر على الأعداء ويحطمهم، يقيم مملكة إسرائيل ونعيش أيام المسيا في عز وفي غنى وفي راحة. ما كانش يخطر على الفكر اليهودي إطلاقا إن المسيا هيتألم. فبولس بدأ يبين لهم من الكتب إنه كان ينبغي أن المسيح يتألم. لا، مش زي ما أنتوا فاهمين، أنتوا كنتوا فاهمين الكتب غلط. أعتقد بولس اتكلم في المزمور 22 ومزمور 69 والعبد المتألم أشعية، أكيد جاب لهم البراهين دي مبرهنا أو مبينا إنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات زي هوشع مثلا. أدي محور الكرازة الأول. المحور الثاني، وأن هذا هو الناصري مولود العذراء الجليلي النجار ابن النجار، هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. يبقى محور كرازة بولس كانت حاجتين، بلوم أن يسوع اللي مولود من العذراء مريم هو ده المسيا. المحور الثاني للكرازة أن المسيا كان ينبغي أن يتألم. الحاجة اللذيذة يا أحبائي أنه لما ندرس رسالة تسالونيكي الأولى والتانية نعرف أن كنيسة تسالونيكي كانت كنيسة متألمة، اجتازت ألام كتير. شيء لطيف قوي أن الروح خلى كرازة بولس للكنيسة دي، دي لسه هتدخل في الألام بعد كده، فالروح القدس سبق وأعدهم بعزة بولس أن المسيح تألم. فإن كان المسيح تألم يبقى نتوقع أن احنا كمان إيه هنتألم معاه. فدخل يكرز بالمسيح المتألم لكنيسة يرى الروح القدس انها في المستقبل هتجتاز ايه؟ تجتاز ألام، عشان لما يجتازوا الألام يفتكروا الله، ده اذا كان مسيحنا اللي كرز لنا بيه بولس تألم ولا عاش في راحة على الأرض. بل ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فكم يكون بالايه؟ باليابس. طب ثمرة الكرازة، فاقتنع قوم منهم، شوية يهود قبلوا الكلام وانحازوا الى بولس وسيل، بدوا يمشوا في صف بولس. طب يهود بس؟ قال لا، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير. يعني يونانيين متعبدين يعني راجل يوناني ما دخلش في الديانة اليهودية لكن بيدخل المجمع يعبد اله العبرانيين، فده اسمه يوناني متعبد مش يوناني دخيل. لو دخيل كان يبقى انضم للديانة اليهودية. هذه فئة تانية. ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل، كمان في ستات يونانيات كانوا بيجي يعبدوا إله العبرانيين في المجمع، عدد ليس بقليل منهم قبل الإيمان. طب أسأل سؤال، الفئات اللي أمنت يهود ويونانيين تركوا العبادات الوثنية وجايين يعبدوا إله إسرائيل، هل هم دول بس اللي قبلوا الإيمان في تسالونيكي؟ لا. لما نرجع لرسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح الأول الآية 9 يقول إيه؟ بيكلمه كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله. يبقى إذن من ضمن اللي آمن على إيدين بولس ناس كانوا بيعبدوا الأول إيه؟ أصنام. يبقى لو كانت كرازة بولس في تسالونيكي الثلاث ثبوت فقط كان يبقى كل المؤمنين ناس إيه؟ ناس بيعبدوا أصنام؟ لا، دو يهود. يا إما الناس تركت الأصنام وجت تعبد إله العبرانيين. لكن كون إن بولس بيكتب لهم يقول لهم إن أنتوا تركتوا عبادة الأصنام يبقى دليل إن في أمم دخلوا فين؟ في الإيمان. طب الثلاث ثبوت ما كانش فيهم أمم، يبقى إذن ده يؤكد إن بولس استمر في تسالونيكي أكتر من الثلاث ثبوت دول. الثلاث ثبوت دول كانوا لليهود، بقية الفترة اللي عادة في تسالونيكي كان بيكرس بقى الناس اللي إيه؟ الوثنية اللي تركت عبادة الأصنام وأتت إلى الله زي ما قال في الرسالة. نجحت الكرازة في تسالونيكي. طبعا نتوقع مع كل نجاح للكرازة الشيطان إيه؟ مش عارف يتفرج، فتدخل الشيطان فغار اليهود غير المؤمنين. عجب، طب انتوا زعلانين ليه؟ انتوا ناس يهود
واحنا جينا كلمناكم عن المسيح وانتوا رفضتوه. طب اديكم في الديانه اليهوديه، مضايقكم ايه؟ انه بعض من اليهود مش مقتنعين بكلامكم وقبلوا الايمان بالمسيح. مضايقكم ايه؟ انه في ناس وثنيه قبلت الايمان بالمسيح. ايه اللي مخليكم متغارين؟ او ده الشيطان يا احبائي. فغار اليهود غير المؤمنين، اتغاظوا. طب اتغاظوا ويسكتوا؟ واتخذوا رجالا اشرارا من اهل السوق. بصوا بقى الوحاشه بتاعتهم، راحوا جابوا رجال اشرار من اهل السوق، بالقاف يعني، مش سوق يعني بالهمزه، يعني ناس واقفه في الشوارع، ناس عواطليه، ناس بلطجيه يعني بالبلدي كده، راحوا مأجرين شويه من البلطجيه دول علشان يقاوموا المسيحيه. اتخذوا رجالا اشرار، ناس وحشه، ناس شريره، اللي منهم حرامي واللي منهم قتل قتلة وتجمعوا وسجسوا المدينه. راحوا داخلين مدينه تسالونيك الاشرار دول وعملوا شويه اضطرابات وقلاقل ومظاهرات وسرقات. كل ده ليه؟ علشان يقولوا في الاخر هذا اللي بتعمله المسيحيه، ادي ثمره الايمان المسيح. عجب يا احبائي انه لازالت هذه الطريقه من جيل الى جيل. كل ما يبتدوا يحبوا يهيجوا ضد الكنيسه يجيبوا شويه ناس صيه، سوري يعني في الكلمه، ناس بلطجيه، لا ليهم لا في الدين المسيحي ولا في دين غير مسيحي، ناس صيه، ويروحوا عاملين بيهم مظاهرات، يقعدوا يسرقوا بيهم شويه دكاكين، يقلبوا الدنيا، يهيجوا الدنيا. طريقه الشيطان هي هي، ما بتتغيرش. طب ايه الدافع؟ غاره مش اليهود بقى، الشيطان. ما بيطقش يا احبائي اكرازه باسم المسيح، ما بيطقش ان الايمان المسيحي ينتشر، ما بيطقش ان النفوس تعرف الصليب طريق الخلاص، ما بيطقش، ما بيستحملش ديت. فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق وتجمعوا وسجسوا المدينة، قلبوا البلد. طب عشان تعرفوا أن القصة متكررة من جيل إلى جيل، وقاموا على بيت ياسون. ياسون ده راجل يهودي كان بولس قاعد عنده في البيت، وفي رسالة روميا الإصحاح 16 الآية 21 بولس بيقول عن ياسون ضمن مجموعة تانية أنسبائي، أنسبائي يعني قرايب، فعلى ما يبدو أن ياسون ده في صلة قرابة بينه وبين بولس. فبولس لما نزل تسالونيكي أقام في بيت مين؟ بيت ياسون. فطبعا كل الناس اللي في البلد عارفين أنه الراجل اللي جيب يكرز بالمسيح ده قاعد فين؟ في البيت بتاع ياسون. وقاموا على بيت ياسون، راحوا هاجمين على البيت طالبين أن يحضروهما، يحضروهما اللي هم مين ومين؟ بولس وسيلة الى الشعب. يعني تصوروا بقى عملوا مظاهرة، عشان ما تستغربوش يا احبائي لما تسمعوا او تقروا او تشوفوا اللي بيحصل في الكنيسة من جيل الى جيل، هي هي نفس الطريقة، ذات الاسلوب. شوية ناس اشرار هاجوا عملوا مظاهرات، اتهجموا على البيوت، نفس الحدوت. بس قبل ما اكمل عايز اقف هنا ملحوظة يعني ننور الدنيا وسط العتمة اللي احنا داخلين عليها ديت. فغار اليهود غير المؤمنين. اليهود في ناس منهم قبلوا الإيمان بالمسيح وناس ما أمنوش. الناس اللي قبلوا الإيمان بالمسيح كانوا بيصلوا من أجل إخواتهم اليهود إن يأمنوا بالمسيح. لما واحد بيقبل الإيمان كتير كده يجي حد مثلا يبقى مش مسيحي مثلا وقبل الإيمان بالمسيح، طلبته لو كانت ست تقول لنا صلوا علشان جوزي يقبل المسيح، لو كان الراجل صلي عشان مراتي، نسمع الحكايه دي كتير. او لو في ولاد، يعني تمام، اللي بيقبل الايمان بالمسيح لما بيكون هو اصلا مش مسيحي طلبته ايه؟ عايز قرايبه يبقوا مسيحيين زي. فاليهود اللي قبلوا الايمان بالمسيح قاعدين يصلوا يا رب خلي اخواتنا اليهود التانيين ايه؟ يأمنوا. طب اللي ما امنوش مليانين غيره وحسد وبغضه وكراهيه وعداوه وانتقام. بص يا احبائي، بص المسيح لما يدخل قلب الانسان يملأ بالمحبة، يشتهي خلاص الكل، ده ينبوع فرح، ينبوع راحة، ينبوع محبة، فنفسه الآخرين يرتووا من الينبوع ده. واللي عايش في الظلمة لما يشوف حد بيقبل الإيمان بالمسيح يمتلي غيرة وحقد وحسد، وهو عاملين مظاهرات ومؤامرات وقلبوا البلد وقوموا ناس تسرق وناس تهاجم على البيوت. بصوا المسيح يا حبايب ودخوله لقلب الإنسان إزاي يغير الإنسان.
الوقفة الثانية اللي عايز أقفها، واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق. مين اللي قام ضد المسيحيين؟ رجال شرفاء، رجال عقلاء، لا لا لا لا، رجال إيه؟ أشرار، الغوغاء. تملي مين اللي بيقاوم؟ تملي مين اللي بيهيج ويستخدم دراعه ويستخدم السرقة والضرب؟ الأشرار. عمر ما وقف أمام المسيحية ناس شرفاء، لكن تملي الإيه؟ الغوغاء، الناس اللي ما بتفكرش، الناس اللي الأشرار، هم دول اللي تملي سهل تحركهم ضد المسيحية. تملي اللي قاوموا المسيحية من هذا النوع، رجال أشرار من أهل السوق، حتى ولو حاصل على شهادة، حتى ولو له مركز، لكن في النهاية وصفه من الرجال الأشرار أهل السوق. هاجوا على بولس ودخلوا بيت ياسون، يقولوا الكتاب إيه؟ ولما لم يجدوهما. لما لم يجدوهما معناها إيه؟ معناها أن هجموا على بيت ياسون ودخلوا يفتشوا في البيت. تصور يا أحبابي، أنا عايزكم تحسوا باللي حصل في تسالونيك. وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب، ولما لم يجدوهما. ده دليل أنه الغوغاء دي عملت إيه؟ حوطت بيت ياسون واقتحمت البيت وقعدوا يفتشوا. طبعا قلبوا الدنيا وكسروا الدنيا، همج. الغوغاء اللي بنشوفها تملي أحبائي، أنا بتعجب ولا أتعجب من كلمة الله. يعني اللي احنا بنشوفه النهاردة ده حصل مع الرسل، مش حاجة جديدة. دخلوا بيت ياسون ولما لم يجدوهما، طبعا متغاظين. طب ما لقيتوش بولس وسيلة؟ طلعوا. قال لك لا نطلع. جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة. لما ما لقوش بولس قالوا احنا هنطلع من الغزوة دي من غير ما نصطاد صيدة، راحوا هات ياسون وأي حاجة وشوية إخوة، يعني شوية من اللي قبلوا الإيمان بالمسيح، وراحوا جرنهم على فين؟ على حكام المدينة صارخين إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى ها هنا أيضا. فتنوا يعني عملوا ثورة في المسكون، قلبوا المسكون. طب الرسل عملوا ثورة، فتنوا المسكونة، فتنوا المسكونة، بس مش فتنوها للشر، فتنوها ضد الشر. يعني عملوا ثورة، بس فين الثورة دي؟ جوه مملكة إبليس، جوه مملكة الظلمة، ناس أشرار سمعوا الكرازة بالمسيح فطاروا على مملكة إبليس، رفضوا طريق الخطية وطريق الوحاشة، ففعلا فتنوا المسكون، بس مش فتنوها للشر، لكن فتنوها للإيه؟ للخير. عملوا ثورة في المسكونة، بس مش ثورة شر، لكن ثورة إيه؟ ثورة خير، ثورة نور، تمرد على الطريق الراضي وطريق الخطية. جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا. ده دليل أن الكرازة بالمسيحية بدأت إيه؟ تنتشر وتسمع في العالم كله. احنا قاعدين في تسالونيكي لكن عندهم اخبار انه الايمان ده قاعد يعمل ايه؟ قاعد ينتشر في العالم. وقد قبلهم ياسون، يعني الناس اللي الاشرار دول ياسون قاعدهم عنده فين؟ في البيت. بقت فيه تهمة ايواء الاشرار. مين الاشرار؟ بولس وسيل. فالتهمة اللي ضد ياسون ان هو قبل خادم المسيح بولس جوه ايه؟ جوه بيت. وقد قبلهم ياسون وهؤلاء كلهم، طبعا عشان يهيجوا بقى الحكام، يعملون ضد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. يعني باختصار التهمة تآمر على السلطة، تآمر على الملك. دول عايزين يعملوا لنفسهم مملكة، مش الكلام اللي انتوا بتسمعوه النهاردة؟ ايه الاتهام؟ قال لك اللي الاقباط دول عايزين يعملوا دوله لنفسهم، عايزين البطرك بتاعهم يبقى رئيس الدوله. وياما على مدار التاريخ، لدرجه انه مره واحد سخيف يعني طلع كذبه سخيفه انه الاقباط عايزين يعملوا مملكه لنفسهم في اسيوط، ويتلموا الاقباط من كل انحاء مصر وتبقى الدوله بتاعتهم هي في اسيوط، وتبقى دوله جوه دوله، والبابا شموده بتاعهم ده عايز يامر زعيم ورئيس. ذات القصة يا أحبائي. بصوا احنا بنتكلم ايه؟ بنتكلم من ايام الرسل. ايه الاتهام؟ قال لك دول متآمرين ضد السلطة. لما نفكر يا أحبائي في كلام ربنا نلاقي السيد المسيح قال لنا، انتوا مستغربين ليه؟ ليس التلميذ افضل من معلم. اتهموا المسيح بايه؟
انه بيقاوم قيصر بالتهمه اللي وجهوها للمسيح قدام بيلاطس، انه بيدعي انه يسوع المسيح.

ملك، وكل من يدعي أن هو ملك بيقاوم قيصر. إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر. عم بيلاطس هار لما سمع الكلمتين دول، زي ما هنا الحكام اللي في تسالونيكي سمعوا الحكايه ضد قيصر قال لا ده احنا نمسك ياسون واللي معاه نموتهم، ادام الحكايه بقى فيها ايه، فيها قيصر وقانون وعايزين يعملوا انقلاب في الدوله. هي هي ذات التهمه يا احبائي، متكرره من جيل الى جيل. شويه الغلابه دول، شويه البسطه دول، ايه بيتامروا على الحكم، ما اعرفش بيتامروا ازاي، بس ادي فكر الايه، فكر العالم، او دي الطريقه اللي الشيطان يهيج بيها العالم ضد الايه، ضد المسيحيه. وقد قبلهم ياسون وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. طب أسأل سؤال، زي ما قلنا فتنوا المسكونة، فتنوا المسكونة، بس فتنوها إيه؟ بثورة نور ضد الظلمة، بثورة خير ضد الشر. طيب الاتهام الثاني بيقول إن المسيح ملك، ملك ولا مش ملك؟ طبعا ملك ونص، ملك الملوك ورب الأرباب، بس مملكة هتقاوم قيصر؟ لا، مملكة ليست من هذا العالم، مملكة بتقول لنا اعطوا مال قيصر لقيصر. طب عجيبة بقى يا احبائي، بص رعب الشيطان، انا هقولها وانتوا تقولوا لي. لما بولس بيكرز قال لهم يا جماعة المسيح مات من اجل خطايانا وملك علينا، ورغم هذا مرعوبين من الملك دوت. ايه سر الرعب ديت؟ ايه سر الخوف دوت؟ ان المسيح اللي مات ده قام ولا ما قامش؟ قد كده الشيطان شاعر بحضور المسيح الحي وسط الكنيسة، لأنه لو هو مات وطلع السماء وخلاص انتهت علاقته بالأرض، طب وإحنا خايفين من إيه؟ ما خلاص يسوع إيه؟ هو لو على الأرض نقول ده بيتآمر وعايز ياخد المملكة، لكن طب هو بالجسد مات وصعد للسماء، ورغم هذا الشيطان إيه؟ خايف، لأنه المسيح لازال، المسيح الحي لازال جوه الإيه؟ جوه الكنيسة. حد يخاف من واحد ميت؟ إن لم يكن المسيح حي ما كانش الشيطان إيه؟ هاك؟ سؤال يا أحبائي، برهان قيامة المسيح من الأموات هو هيجان الشيطان على المسيح النهاردة؟ ليه؟ لأنه شخص حي. عشان كده المسيح قال لنا ما تدفعوش عني، لأنه هو حي دفع عن إيه؟ عن نفسه. لكن اللي بيتبع واحد ميت هم اللي دفعوا عن الميت، لأنه ده إيه؟ ميت، صح ولا لا؟ يعني أنا بتبع شخص حي، الشخص الحي دفع عن نفسه، لكن انا بتبع واحد ميت يبقى انا اللي دفع عن الايه؟ عن الميت. احنا مسيحنا حي، المسيح عمره ما قال دفعوا عني. هما المسيح قال لنا تكونون لي ايه؟ مدافعين؟ لا، تكونون لي شهود. طب مين اللي دفع عن، هو الحي دفع عن نفسه. برهان قيامه المسيح بقى هو هيجان الشيطان ضد المسيح، لان لو كان المسيح شخص ميت، شخص ملهوش وجود في الكنيسه، شخص غير عامل في الكنيسه، طب خايف من ايه؟ لكن زي ما قال المسيح انا حي فانتم ايه؟ احياء. غير اللي يقول انا ميت فانتم ايه؟ الله، ده طب بالعقل كده، ده المثل بيقول الحي ابقى من مين؟ ابقى من ميت. فازعجوا الجمع وحكام المدينه. طبعا الناس لما سمعت كده ملك تاني وملك بيقاوم قيصر، هما ما يعرفوش حاجة عن المسيحية، دي ناس ما تعرفش حاجة عن المسيحية، بس سمعت ناس سجسوا المدينة بيقولوا ان الناس دول بيدعوا ان المسيح ملك وبيقاوم قيصر، فطبيعي راح قايمين ضد مين؟ ضد المسيحيين. هما ما يعرفوش حاجة عن المسيحية، هما مجرد سمعوا ناس بيقولوا لهم ان المسيحية دي ضد قيصر، فهاجوا على المسيحيين. نفس الحدوتة يا أحبائي النهاردة، ناس ما تعرفش حاجة عن المسيحية خالص، لكن تسمع ناس تقول لهم إن المسيحين دول كفر، المسيحين دول بيعبدوا ثلاث آلهة، المسيحين دول عملوا عيسى النبي بتاعهم إله. ناس عمرها لا قرت المسيحية ولا تفهم هي المسيحية، بس سمعت ناس بتقول كلام غلط عن المسيحية فهاجوا ضد الإيه؟ ضد المسيحية. أي واحد يعني الواحد نفسه يعمل كده، بس في الحقيقة الغوغاء مش بتاعة فكر. يعني واحد ماشي في الشارع يقول لك يا كافر، طب تعال اسأله يا عم كافر ليه؟ انت تعرف الإيمان بتاعي؟ لا، وانت كافر وبس. ليه يا عم كافر؟ انت بتعبده ثلاثة. طب فين؟ هات لي حتة بتعبده ثلاثة. هو كده انتوا بتعبده ثلاثة، هم قالوا لنا ان انتوا كفرة وبتعبده ثلاثة. ادي كل اللي هيجين ضد المسيحية يا احبائي، مش عارفين الإيمان المسيحي، مجرد ناس سجسوا فكرهم، حطوا كده في مخهم شوية افكار وخلاص.
فطبعا الحكام انزعجوا من الكلام. الناس البسط الغلابه دول لما يقولوا لهم ان ده كافر، كافر يا ساتر، استغفر الله العظيم، فبينزعج. سمع كلمتين صدق. فاخذوا كفاله من ياسون ومن الباقين ثم اطلقوهم. كلمه اخذوا كفاله يعني ايه؟ يعني تعهد ياسون ان بولس ما يقعدش عندي في البيت. انا بتعهد او هكتب على نفسي ورقه ان بولس ده مش هيقعد عندي. بقى ايواء بولس في البيت ايه؟ تهمه. وعشان نطلعك براءه يا ياسون، اوعى تدخل بولس بيتك. فدفع الكفاله وطلع. اصبح وجود بولس في تسالونيكي فيه خطوره ولا ما فيهوش خطوره؟ خطوره شديد. اي واحد من المؤمنين هيستضيف بولس هيعملوا في ايه؟ هيسحبوا. واما الاخوه اللي هم المؤمنين بالمسيح، فللوقت ارسلوا بولس وسيله ليلا الى بيريه. قالوا بولس لا مش هينفع بقى تقعد عندنا، احنا مضطرين ايه نهربك بالليل. دليل ان التانيين اللي اهل السوق دول والناس الاشرار واقفين ايه بس يظهر بولس بس، واحنا ايه نطير راسه. فهربوا بولس. طيب وهو بولس هربان، ايه مشاعر بولس؟ ايه اللي في فكر بولس؟ في رساله تسالونيكي الاولى الاصحاح الثاني قال له، قال لهم واما نحن ايها الاخوه فاذ فقدناكم زمان ساعه بالوجه لا بالقلب. يعني اضطرينا ان احنا ايه نمشي وما نشوفش ايه وشكم. افتقدناكم بالوجه، لكن من جهه القلب انتوا فين؟ انتوا في قلبنا. بصوا كلام بولس الحلو، واما نحن ايها الاخوه فاذ قد فقدناكم زمان ساعه بالوجه لا بالقلب اجتهدنا باكثر اشتهاء كثير ان نرى وجوهكم. انا كان نفسي اجيلكم تاني واشوفكم، انتوا مش بعاد عن قلبي بس نفسي اشوفكم. لذلك اردنا انا بولس مره ومرتين ان ناتي اليكم. بعد ما ساب تسالونيكي بيقول لهم يا جماعه ده انا كنت مشتاق اشوفكم وحاولت اجيلكم مره ومرتين، وانما عاقنا الشيطان. قد يكون اعاقه الشيطان دول اهل السوق اللي هيجوا الدنيا واللي خدوا كفاله من ياسون انه محدش يستضيف بولس في البيت. الشيطان هو اللي حرك الدنيا دي عشان يحرم اهل تسالونيكي من وجود مين؟ وجود بولس. طب طلع بولس من تسالونيكي راح فين؟ واما الاخوه فللوقت ارسلوا بولس وسيله ليلا الى بيريه. السيد المسيح قال للتلاميذ لما تكرزوا في بلد ما تطردوكم فاهربوا الى الايه؟ الاخر. طردوهم من تسالونيكي راحوا رايحين بلد ايه؟ بلد تاني. تقولوا لي بولس بيهرب من الخدمه؟ بولس بيهرب من الضيقات؟ اقول لكم لا، بولس هرب من تسالونيكي للخدمه في بريه. كان امتى يبقى بولس يعني في جبن او في ضعف؟ لو ساب تسالونيكي وروح بيتهم ينام، قال لك يا عم السكه دي سكه ايه؟ متعب. لا، ده هم طردوه من تسالونيكي قال خلاص نروح نكرس فين؟ في بلد تاني. وكأن السلاح اللي استخدمه الشيطان عشان يقضي على الإيمان المسيحي وهو اضطهاد الرسل هو السلاح اللي ارتد إلى صدر الشيطان وأدى لانتشار الإيه؟ الإيمان. فاهمين إزاي؟ يعني الشيطان عايز يعطل الكرازة فهاج على الرسل فطردوهم من البلد عشان يمنع الكرازة. بالعكس الطرد ده كان سبب إن احنا نروح نكرس فين؟ في مكان تاني. يبقى هروب الرسل ده ما كانش جبن، او وصية المسيح ما كانتش عن ضعف، بالعكس دي الوصية دي ارتدت بالخير على الايمان المسيحي. وهما لما وصلا مضيا الى مجمع اليهود. عجب بولس دوت، يا عم ما تفوق شوية، ده انت لسه طالع من سجن فيليبي رحت تسالونيكي 6 أشهر مش مبطل، هاجوا عليك وقلبوا البلد عليك، هربت الى برية، اول ما وصل برية دخل الايه؟ دخل المجمع. طب الناس بتوع بريه بقى يا بولس، حلوين الناس بتوع بريه دول. وكان هؤلاء اشرف من الذين في تسالونيكي. اشرف يعني ايه؟ يعني كان عندهم سمو في الفكر، كانوا ناس متفتحه، ناس تقبل النقاش والمجادله والمحاوره، كان عقلهم كبير، ناس متسعه المدارك. فقبلوا الكلمه بكل نشاط. بصوا مكافأة ربنا لبولس. بولس
حابب يكرز بالمسيح. بولس نفسه ناس تسمع وتفتح قلبها وتتناقش معاه ويقنعها. الشيطان مش مدي فرصة لبولس، كل ما يروح بلد يقلب له الدنيا. فربنا كافئ بولس انه وداه الناس اي خادم يشتهي الوجود مع هؤلاء للأبد. حقيقي ناس، بصوا يقول ايه، اولا اشرف، يعني ناس بتحب تفكر، ناس عندها اشتياق للمعرفة وللدراسة وللبحث، قبلوا الكلمة بكل نشاط لما سمعوا التعليم، قالوا نعرف التعليم دي، ناس قلبها مفتوح للمعرفة وفرحوا ان جاي واحد يعرفهم. فاحصين الكتب كل يوم، هل هذه الامور هكذا؟ ناس شغلتها كل يوم تدرس في كتب العهد القديم. ايه يا احبائي، دي شهوة يشتهيها اي خادم. ناس قلبها مفتوح للمعرفة، عايزة تعرف، عندها غيرة ونشاط. لما بولس يقول لهم يا جماعة في اجتماع، يجروا على الاجتماع. الاجتماع يقعد له ساعة، يقعد له ساعتين، ماشي يا عم، طول ما عندك نفس وطول ما صوتك ما بيتبحش قول ايه. فقبلوا الكلمة بكل نشاط. لما حد يكلم حد ويلاقي اللي قاعد قدامه نام، ده كل نشاط ايه؟ ده ما فيش نشاط خالص. فتخلي الواحد يعني ايه يقول ايه، لملم ورقاتك بسرعة وخلص. ما هو لكن لما يلاقي ناس حابة انها تعرف وشغوفة وقاعدة منتبهة ومركزة، دي تدي عافية روحية للخادم، وتدي ان الروح القدس يديله اكتر، ادم النفوس دي حابة انها ايه، انها تسمع. انا بعرف منين ان كانوا الناس اللي قدامي عايزين يسمعوا ولا لا، انا بعرف من الحتة دي. ساعات الواحد يوعظ الوعظة يلاقي ما فيش كلام، الواحد قاعد يعافر ان في كلام يطلع، ما فيش. لكن في مرة تاني الواحد هو بيكلم تبص لاقي ربنا يدي ايه، يدي يقول لك عايز يخلص، وتبقى وعظة الواحد كان عامل لها نص ساعة ولا حاجة ما تخلص في ساعة وساعة وشوية. اعرف على طول ان كانوا في اللي موجودين دول ناس عايزة ايه، عايزة تاني. هي كده، على قد ما تبقى افواهنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة، على قد ما المسيح يدي ايه، يدي كلمة. فيعني ايه، احترسوا، لان انا بعرف اللي قدامي عايزين يسمعوا ولا لا، حقيقي صدقوني. فطبعا ان بولس يروح مدينة ناس عندهم اتساع في الفكر واشتياق للمعرفة، ناس عندها نشاط وهمة في القراية وفي البحث وفي الدراسة، ناس فاحصين الكتب كل يوم، ايه ده احبائي، ده ربنا يعطرنا في حد كده، ناس شغلتها كل يوم تمسك الانجيل، هل هذه الامور هكذا؟ بولس قال النهارده كذا، روح افتح ورينا، ادرس الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط، طب الكلام اللي قاله ده يتفق مع دانيال، يتفق مع التكوين، يتفق مع اللي بيقوله بولس. فاحصين الكتب كل يوم، هل هذه الامور ايه هكذا. طبعا بولس لما لقى ناس بالمنظر دوت، يعني ايه ده بولس يعني سقطت. طب احبائي اطلع بيها يعني درس لينا، يفتح المسيح قلبك وقلبي لمزيد من الاشراق لكلمه الله، لكن فيها نقطه مهمه. تملي يا احبائي لما نسمع تعليم نرجع للكتاب المقدس ونبحث، هل هذه الامور هكذا هي؟ نفسي اي وعظه تسمعوها اروح امسك الانجيل، الكلام اللي اتقال ده صح، المبدأ اللي اتقال دوت في حاجه في الانجيل بتؤكده، الفكره اللي اتقالت ديت تتفق مع كلام ربنا ولا لا. احنا يعني ايه حلوين، ربنا يبارككم، يعني بتاخدوا الكلام كده كويس وحلو، والله يباركك ابونا، يعني والحكايه ماشيه، يعني نشكر الله. بس يا في الحقيقه نفسي يا احبائي، نفسي تملي لما نسمع اي مبدا او اي فكر نرجع نشوف هل الكلام ده بيتفق مع كلمه الله ولا لا. فاحصين الكتب كل يوم، تقول لي يا ابونا نراجع عليك، راجع علي يا ريت. ودي عظمه المسيحيه. بولس فرحان انه في ناس بتناقش، ناس بتحاور، ناس تفكر وتسأل. كنت بقرا عن انسان مش مسيحي قتل المسيح من الكرة البعيد. الاساس الاول هو ما كانش يعرف اي حاجة عن المسيحية، وعمره ما فكر يقرا الانجيل بتاع المسيحيين، ومتربي المسيحيين دول كفر، وماشي في الدراسة بتاعته وفي الخط بتاعه، ووصل ان بقى بيدرس في الدين اللي هو بيعتنقه. سبب تحوله للمسيحية ايه؟ انه بداية ما دخل الجامعة اللي بيدرس فيها الدراسات الدينية بتاعته بدأ يسأل، هاجوا عليه قالوا له انت تسمع وما تناقش، اللي احنا نقوله لك هو كده، ممنوع عندنا في الدين بتاعنا تبقى في حاجة اسمها ايه؟ مناقش. وهو اصلا راجل مفكر،
قال لهم انا مش ضدكم، انا ما بهكش على الدين بتاعي، انا بس انا عايز افهم، عايز حد يناقشني مزيد من المعرفه. انا

ما قومش الدين، قالوا له ما فيش مناقش، لا احنا بنقول لك تسمع وانت ساكت. كانت الاساس الاول اللي بسببه ترك الايمان دوت. عظمه المسيحيه احبائي ايه؟ انه المسيحيه ما تلغيش الفكر. الايمان المسيحي ايمان قابل للمناقشه، اللي احنا بنسمعه من حقنا نسال فيه واستفسر عنه واقتنع به ويتفق مع المكتوب.

ناس بتسمع وعندها اشتياق ونشيطة وبتفحص الكتب كل يوم ويسمعوا ويرجعوا تاني يوم يقولوا له بولس انت قلت امبارح في الوعظة كذا كذا كذا، طب دانيال قال كذا، ازاي هنا في تعارض؟ بولس يقول لهم لا دي الحكاية كذا، يروحوا يذاكروا تاني ويجوا تاني يوم بايه يسألوا. من هذا النوع فآمن منهم كثيرون، يقبل الإيمان بالمسيح الإنسان اللي عنده استعداد انه يشغل مخه، لكن اللي لقى هي كده وما تناقش وما تسألش ده ايه؟ ده ما صعب انه يقبل المسيح. فآمن منهم كثيرون. عارفين تسالونيكي قال عنهم ايه؟ فاقتنع قوم منه. لكن بتوع الفكر والحوار والمناقشة دول عدد كتير منهم ايه؟ قبل الإيمان. عرفتوا ليه يا أحبائي الشيطان هايج ضد إعلان الإيمان المسيحي؟ ليه؟ لأنه عارف لو الإيمان المسيحي أعلن ويبدا فرصه للناس انها تفكر فيه الناس هتقبل الايمان، لانه ايمان لا يتعارض اطلاقا مع الاقبال، بالعكس الايمان المسيحي يشبع الفكر ويفرح القلب. فما انه الايمان المسيحي يعلن تعطى فرصه لاعلان الايمان المسيحي يامن كتير، عشان كده الشيطان بيحاول يمنع ان الصوت ده ايه يوصل. واول ما بدت تبقى في فرصه للمحاوره وللمناقشه وعرض الافكار بدأ يحصل نوع من البلبلة في وسط غير المؤمنين. فآمن منهم إيه؟ كثيرون. ومن النساء اليونانيات الشريفات ومن الرجال عدد ليس بقليل. طبعا لو سألت بولس يقولك أنا عايز أقعد في برية ديت إيه سنة سنتين، ما فيش أحلى من كده. دي الحاجة اللي بولس إيه يحبها. بولس بيحب يوعظ فنفسه ناس تقعد تسمع، يحب الكتب فنفسه ناس تقعد تعرف الكتب وتيجي تناقش. فلما لقى أهل برية كده قال بس احنا نقعد مع الناس دول. لكن الشيطان يا أحبائي هيسيبش حد في حاله زي ما بيقولوا. فلما علم اليهود الذين من تسالونيك، بص الغيورين الوحشين دول، البلد اللي كنا فيها تسالونيك، لما الناس اليهود اللي هناك عرف ان بولس في برية ايضا، نادى بولس بكلمة الله، جاءوا حوالي 50 ميل سفر عشان يقاوموا مين؟ بص العناد، بص الشيطان، بص الخطية. طب احنا كنا ببلدكو وهكتوا علينا ومش عايزين، سبنا لكم البلد وروحنا بري. قالوا لا برضو نطلع ايه؟ نطلع ورا. فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في برية أيضا، نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا، زي ما هيجون في تسالونيكي جاءوا هيجون فين؟ في برية. عادة اليهود ولا حاجة جديدة عليهم؟ عادة اليهود. لو تفتكروا في الرحلة الأولى بولس راح أنطاكيا بيسيدي، اليهود هاجوا عليه وحركوا وجهاء أو شرفاء المدينة ضد بولس، ساب أنطاكيا راح إيقونية، وبعد إيقونية راح لسترا، راحوا جايين له اليهود بتوع أنطاكيا لفين؟ للسترا، وهيجوا الناس ضد بولس ورجموا بولس ظنين إنه قد مات. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر. خافوا على بولس قالوا له طب بولس إيه؟ اعمل نفسك رايح المينا تركب مركب كما إلى البحر. وأما سيلا وتيموساوس فبقيا هناك. بصوا المسيحيين دول برضو ناس إيه؟ يعني برضو دماغ برضو. هم قاعدين يراقبوا بولس. طلع من تسالونيكي راح برية، طب دينا وراه في برية. طب لو بولس ساب برية وراح بلد تاني كانوا راحوا إيه؟ راحوا وراه. فراحوا عاملين خط. قالوا البولس انزل المركب كأنك هتركب المركب، إحنا مش عارفين هو رايح فين. طبعا لما يركب المركب ويمشي خلاص هو ماشي راح فين؟ ما نعرفش. لكن لو مشي بري هيفضلوا ايه وراه لغايه ما يعرفوا البلد اللي هيروحها. فتظاهر كانه مسافر في البحر، وبعد كده راح بولس طالع من المركب ومشي بري لاتينا، يعني عمل نوع من الايه من التمويه. القبض دول برضه يعني ايه دماغه يعني ما ضحكتش عليهم. افتكر مره كان ابونا ايام ابونا بشوي كان في وكيل هنا في اسكندرية، أبونا بشوي يعني كان المسيح واضع في قلبه أن كل المناطق النائية يوجد فيها كنائس، فلقى حتة أرض حلوة كده في سيدي بشر اللي هي كنيسة القديسين دلوقتي،
فمن إيمان أبونا بشوي

الطباعه وما انبسطته، قال انا عايز ابونا الوكيل بتاع اسكندريه يروح يبارك الارض ديت علشان ايه ربنا يبارك ونقدر نشتريها. طبعا الوكيل الجديد ده اول ما جه من اسكندريه بتراقب تليفونه وبتراقب تحركاته يعرفوه بيعمل ايه. فابونا بشوي لو خده علشان نروح نشوف الارض طبعا هيفهمه، وابسط حاجه يحطه جنب الارض ديت اي بيت من بيوت الله خلاص يبقى كده ايه ما ينفعش الكنيسه تتبني. فابونا بشوي بقى ايه بحكمه المسيح، طبعا التليفونات مترقبه اي حاجه هيقولها في التليفون هتتسمع، فراح متصل بابونا الوكيل. ازيك يا ابونا؟ الحمد لله على السلامه. حد زورك اسكندريه يا ابونا؟ قال له لا. قال له ازاي تيجي اسكندريه وما نفرجكش على معالم اسكندريه؟ انا حاجه اخدك بالعربيه بتاعتي ازورك اسكندريه. طبعا التانيين بي ايه بيسمع، قال لك ننزل ورا ابونا بشوي بالفولكس ودول ايه ورا رايحين جايين. ابونا بشوي بقى ذكي، راح واخده على ايه على القلعه، بيفرجوا بقى على معالم اسكندريه. خدوا من القلعه في الغرب لغايه ما وصلوا ايه شرق خالص، فين؟ سيدي بشر. فهم معديين قال له بص يا ابونا حته الارض اللي هنعدي عليها دي هعمل نور قلاب، يعني يدوس على النور بتاع العربيه كده مرتين ارشم صليب على الارض اللي انا هنور عليها دي، لان هي دي الارض اللي احنا مختارينها كنيسه. وراح معدى ابونا بشوي قدام الارض بتاعت القديسين وراح عمل النور مرتين، فابونا الوكيل راح رشم الصليب ثلاث مرات وكانت كنيسه ربنا يبارك فيها كنيسه القديسين في سيدي بشر. يعني عايز اقول لكم برضه يعني الايه الافضل دول ناس ايه ناس واعيه. فهم بيراقبوا بولس، طب يعني بولس يعني هيروح اتينا هيجري وراه؟ فراحوا منزلينه كانه كما في البحر، اطمنوا على بس ده ركب المركب يعني ايه خلاص ماشي. وبعد ما دول مشوا راح بولس راح رجع بري لفين؟ لاتينا. والذين صاحبوا بولس جاءوا به الى اتينا، ناس بقى من المؤمنين قالوا برضه بولس احنا نخاف عليك مش هنسيبك لوحدك هنمشي ايه نمشي معاك. سفروا سفر طويل من تسالونيكي بري عشان يوصلوا اتينا، ما اعرفش المده بس يعني البحر ياخد 3 ايام من تسالونيكي لاتينا، طب بري تاخد ايه؟ ولما اخذوا وصية الى سيلا وتيموساوس ان ياتي اليه باسرع ما يمكن مضوا. بولس وهو ماشي معاهم قال لهم بصوا ارجعوا بقى انتوا لتسالونيكي وابعتوا لي مين؟ احنا سايبين مين في تسالونيكي؟ سيلا وتيموساوس. هنعرف بقى بعد كده انه في الحقيقه تيموساوس راح لبولس مش في اتينا، لكن راح له في كورنثوس، ما لحقش يروح له في اتينا. طب ايه اللي اخر تيموساوس؟ اللي اخره ايه قالها بولس في رساله تسالونيكي الاولى الاصحاح الثالث، بيقول لهم ايه؟ قال لهم انتوا فاكرين يا بتوع تسالونيكي لما كنت عندكم وسبتكم ورحت اتينا؟ قالوا له اه فاكرين. قال لهم لما رحت اتينا قلت لتيموساوس يجيني، لكن اللي حصل ايه؟ قبل ما تيموساوس يجيلي قلت له روح الاول طمني على بتوع تسالونيكي. فاحنا تيموساوس فات قال بولس كده، لذلك اذ لم نحتمل استحسننا ان نترك في اتينا وحدنا وارسلنا تيموساوس اخانا علشان يطمننا عليكم يا بتوع ايه؟ يا بتوع تسالونيكي. اوضح لكم الحته دي، انا ختمت خلاص بس عشان نفهم. بولس موجود في بريه هو وسيله وتيموساوس. بولس ساب بريه وراح لاتينا. راح اتينا يستني مين يجيله؟ تيموساوس. بس قال للاخوه قبل ما تيموساوس يجيلي خليه الاول يروح يطمن على بتوع مين؟ تسالونيكي، عشان لما يجيلي اتينا يطمني على احوال اهل تسالونيكي. فعشان كده قال لهم بولس في الرساله يا بتوع تسالونيكي لذلك اذ لم نحتمل الان عليكم، انا طلعت من تسالونيكي ليلا ومشغول عليكم وخايف عليكم عايز اطمن على اخباركم، لذلك اذ لم نحتمل ان احنا ننتظر بدون معرفه اخباركم استحسننا ان نترك في اتينا وحدنا. رضيت ان تيموساوس يتاخر عليا ليه؟ علشان يروح لكم ويجيني يطمني على اخباركم. ارسلنا تيموساوس اخانا عشان يروح يثبتكم وبعد كده يجيلي عشان يطمني عليكم. في الحقيقه لما رجع لبولس كان بولس ساب اتينا وراح المدينه اللي بعد كده اللي هي مدينه ايه؟ كورنثوس. يبقى احنا سايبين النهارده بولس فين؟ اتينا. الله يخليك اتينا. عمل ايه بولس في اتينا؟
ده بإذن الله.

0: نشوفه المرة الايه المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
1: بسم الأب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتنج تقدم لكم عظة الحكمة للقمص تدرس يعقوب والقيد في اجتماع الشباب 30/1/2003.
2: بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأمثال لموسى لسليمان الحكيم بركاته علينا أمين. الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة. من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينزل شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، أعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. النهاردة إن شاء الله ربنا يدينا نعمة نتكلم عن موضوع الحكمة. والحكمة في المفهوم المسيحي تختلف عن المفهوم في الديانات الأخرى، وحتى إخواتنا اليهود رغم أن عندهم سفر الأمثال واضح أن الحكمة لما اتكلم عنها سليمان الحكيم اتكلم عنها ككائن وليس كسمة، يعني يقول الحكمة بنت بيتها، ويقول أيضا أن الحكمة أرسلت جواريها، ويقول إنها أرسلتهم إلى الشوارع ونادت: من كان بسيطا فليمل إلي. وإذا بتتطلع أو يتطلع الكتاب المقدس إلى الحكمة ككائن وليس سمة أو صفة من صفات المؤمن. فإيه مفهوم الحكمة في نظر سليمان، وخاصة في سفر الحكمة اللي يتكلم عن الحكمة كعروس، وأنه نفسه عشقت أو أحبت الحكمة والتصقت بها تماما. معلمنا بولس الرسول لما يتكلم عن السيد المسيح يسميه حكمة الله. فإحدى ألقاب السيد المسيح وهو الكلمة، إحدى ألقابه قوة الله، وإحدى ألقابه أيضا حكمة الله. فالحكمة في نظر الإنسان المؤمن هي اقتناء لشخص المسيح واتحاد مع رب المجد يسوع فيصير حكيما، لأنه يحمل زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لنا فكر المسيح. لنا إيه؟ فكر المسيح. أحيانا نتخيل أن الحكمة هي مجرد خبرة أيام، إنسان عاش ولك أنا كاهن لي 20 سنة، أنا قائد لمجموعة لي 30 سنة، أنا واخد دكتوراه في التربية وعلم النفس، إنسان حكيم أعرف أدبر أمور الشبان أو أحل المشاكل العائلية زي الكونسلرز بتوع المارج، لما يكون 2 متخانقين زوجين يروحوا الكونسلر خاص بالزواج، نعتبرهم زي مشيرين أو ناس بيقدموا خبرة علمية بخصوص المشاكل العائلية إلى آخره. الإيمان المسيحي لا يرفض العقل، والإيمان مش بيتعلم.

تنافى مع العقل. وعلى رأي أحد الآباء القديسين قال: الله لما أعطانا الكتاب المقدس لم يقدمه لكائنات غير عاقلة، لكن ربنا أدى الكتاب المقدس للإنسان، والله يقدر النفس البشرية ويقدر أيضا العقل البشري، وإلا ما كانش خلقه. ده من أحلى الخلائق أو من أحلى عطايا الله للإنسان، إن جعله إنسان كائن عاقل. فمش ممكن يخلق للإنسان العقل وبعدين يجي يقول له لا لا لا إلغي العقل وأنا أديك الحكمة وأديك الفهم ومالكش صالح بالعقل. لكن أعطانا ربنا ذاته لكي يقدس العقل اللي هو هدية منه لينا. يعني ما أقدرش أنكر كل إنسان بيعطى فكر وعقل وقدرة على التفكير وعلى تدبير الأمور، طبعا بتختلف من واحد لواحد. وفي ناس لقيهم جينيس في الحفظ. كنت لسه من يومين بتكلم، كنت بزور في بلد في إيست برانزويك بيت من البيوت، وبعدين بتكلم يعني عن أوريجانوس ونبوغه، فواحد من اللي أنا زرته قال لي: أبونا أنا ربنا مديني موهبة حلوة. بقول له إيه؟ قال لي: أي حاجة أسمعها مرة واحدة أحفظها. قلت له: إزاي يعني؟ قال لي: أي كتاب أقراه. قلت له: أي كتاب تقراه؟ قال لي: أنا خد أي كتاب من الكتب اللي قريتها وأنا أقوله لك بالحرف. فكان جنبه كتاب حياة الصلاة فأخذته. قال لي: افتح كتاب حياة الصلاة أي صفحة. ففتحت، قلت له: طب صفحة 465 فيها إيه؟ قال لي كل المكتوب، وبعدين قال لي: اقلب الصفحة وخلص. وقال لي: أنا حافظها قلت له: قريته كم مرة؟ قال لي: هي مرة واحدة. طبعا موهبة فائقة، ما كنت يعني لو واحد حكاها لي ما كنتش هصدقها، يعني لولا اني شفته بنفسي وسألته. قال لي: أي كتاب من المكتبة عندي، خد أي كتاب اسألني فيه. وحكى لي انه في معاه طالب هو مدرس رياضة في إيست برانزويك، فقال لي: أنا عندي طالب سنه 12 سنة صيني، قال لي بياخد، طبعا الجامعة ما بتقبلهوش لأنه لسه سنه 12 سنة، فالجامعة في إيست برانزويك بتحط يعني مينيمم معين السنين، قال لي بيدرس رياضة بكالوريوس هندسة سنه 12 سنة. قلت له: بتقول إيه؟ قال لي: بقول لك كده. قال لي: بيدرس الرياضة اللي بياخدوها في البكالوريوس في الجامعة في إيست برانزويك ويجيدها إجادة كاملة. موهبة، ما نقدرش ننكر هذه المواهب. أوريجانوس في سن 18 سنة كان يحفظ الكتاب المقدس كله عن ظهر قلب من أول التكوين لغاية الرؤية، ولما كان يقعد يوعظ كأن الكتاب المقدس قدام عينيه، لما يتكلم عن حاجة معينة يربطها من أول التكوين للرؤية كأنه قدامه كمبيوتر بيطلع الحاجات اللي هو عايزها. في عطية إدهانا ربنا اسمها عطية الفكر وعطية العقل وعطية الفهم، ولابد إن احنا نقدم ذبيحة شكر من أجل هذه العطية. بس في إنسان ياخد العطية دي يحولها يمين، وفي واحد ياخد العطية دي يحولها شمال. فعطية العقل وهي لها دور في الحكمة هي هبة من ربنا لكل البشرية، هبة عطية مقدمة للإنسان، لها عوامل كتير: عوامل الوراثة، عوامل الطبيعة، عوامل البلاد البيئة اللي بنعيش فيها، عوامل حتى جسمانية، عوامل نفسية، مع إعطاء الهبة نفسها كهبة من ربنا. عمل المسيح كالحكمة الله إن بيدينا روح القدوس فنتحد بالله الحكمة فنسير حسب مشيئته وندرك حسب فهمه ويكشف لنا إعلاناته فنحمل الحكمة الإلهية.
من أدنى

القسم اللي بحبها في القداس قسمة الحكمة للقديس أبي فانيوس. تعرفين أبي فانيوس في القرن الرابع كان أسقف لمدينة سيلاميس في قبرص. هقرا لكم حتة صغيرة يمكن أنا بصليها كتير بالأخص في صيام الميلاد لأن بحبها، لأنها بتأكد أن طول صيام الميلاد عايزين نقول للمسيح المولود المزود تعالى أسكن فينا لكي نقتنيك فنحمل الحكمة الحقيقية. هقرا لكم حتة صغيرة من الحكمة. شوفوا يقول إيه القديس أبي فانيوس: إلهنا بلاد الحكمة أين موقعها؟ قل لي فين؟ أقتنيها من فين الحكمة دي؟ أين آثار طريقها؟ نفسي أجري أروح أشوفها بتتباع فين عشان أقتنيها. من يعبر البحر ويشتريها بذهب نقي. هي عبارة على فكرة كل القسمة دي فقرات من سفر الحكمة من الأسفار اللي مش موجودة أو الحالية يعني بنسميها القانونية التانية. من يصعد فوق السحاب وينزلها؟ مين يطلع فوق في السماء وينزلنا حكمة الله؟ الإنسان الفاني لا يعرف طريقها، هي منسية من كل البشر، هي مختفية عن الملائكة. الذين يحصلون عليها ينالون نعمة، والذين يبغضونها يحبون الموت. هي أبهى من الشمس ومن كل الكواكب، هي نور الآب كائنة معه منذ الأزل، الحكمة كائنة منذ القدم، وهي تجدد الجميع، تدخل في كل زمان إلى نفوس الأبرار، هي أثمن من اللآلئ وكل كرامة لا تساوي. الحكمة بيقول مخفية عن الملائكة، وبيقول ان الحكمة الانسان الفاني لا يعرف طريقها. تقول لي الكلام ده فين؟ اقول لك موجود في سفر في رسالة معلمنا بولس الرسول الى افسس، يتكلم عن السلاطين والرئاسات في السماء انها تعرفت على السر المكتوم او الحكمة الازلية بالكنيسة. يعني الكنيسة علمت الملائكة ورؤساء الملائكة والسلاطين والرئاسات. تقولي الكنيسة البشر الاقل يعلموا الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات؟ يأكد كده في رسالته الى اهل افسس وفي الرسالة إلى أهل كولوسي. إزاي؟ بلا شك أن السمائيين كانوا واقفين مبهورين أمام الله، الإله المهوب، الإله الذي تخضع له كل القوات السمائية، الإله اللي يقول كلمة فتكون، الإله اللي كل الطبيعة من عمل يديه أوجدها من العدم. ولكن لم يكن يتصور السمائيون مدى حب الله الفائق للإنسان، ولم يكن رغم أنهم هم مبشروا وأعلنوا بطريق أو بآخر رسائل إلهية للأنبياء عن التجسد، لكن لم يكن في ذهنهم يقدروا يتصوروا أن الله الكلمة الغير محدود يصير إنسانا. حاجة كانت فوق العقل. ولذلك لما تولد كلمة الله عندما تجسد نزلت الملائكة وقالت ايه؟ قال المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. موضوع تجسد الكلمة فرح قلب السماء. ما كناش نتخيل ان الله بيحبكم كل هذا الحب، انه يصير كلمة الله انسانا لكي يقدم الخلاص من اجلكم. وعندما دخل بستان في جثماني ظهر له ملاك ليقويه. يعني ايه؟ يشجعه؟ قال لا. يقول له يا رب مش معقول، ليك القوة، ليك المجد، ليك العز، ليك السجود الى الابد. ايه اللي بيحصل ده؟ مش قادرين نفهم هذا السر. يقول له ده السر المكتوم منذ الازل اللي لم يعرفه حتى السمائيون لغاية ما قدم المسيح
صليبه وقيامته. ولما طلع للسماء نقرا في المزمور اللي هو 23 الملائكة بتقول لبعضها مين ده اللي طالع؟ مجموعة من السمائيين يقول ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية، ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. قالوا مين ملك المجد؟ مين اللي ليه هذه الطبيعة، اللي ليه هذا الناسوت، اللي يدخل ويبقى له مكانه فوق في العرش نفسه؟ فيرد المجموعة التانية يقولوا رب الإيه؟ رب القوات أو رب الجنود. يا أحبائي، على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم لما يقول، ذهبي الفم يقول إيه؟ يقول حينما يتطلع السمائيون إلى البشر يدهشوا، يقولوا معقول فلان ده اللي كان معجون بالخطية بيه إنسان مقدس لربنا؟ ده اللي كان بينكر وجود ربنا النهاردة يذوب في حب الله؟ ده اللي كان حياته كلها فساد النهاردة لا يطيق الخطية ويعيش كملاك الله؟ هي دي الحكمة المخفية عن ايه؟ عن الملائكة. الحكمة اللي كانت مخفية عن الملائكة واللي مع كل يوم يعدي يقفوا مذهولين من أجل غنى حكمة الله الفائقة اللي تعمل في البشرية لكي تقيم من الأموات أحياء، ولكي تخرج من عدم من الفساد عدم فساد، وتخرج من الظلمة نورا. صدقوني أحبائي، كل اللي بنقوله ده لما هنتقابل مع المسيح في يوم الرب العظيم هنقول كنا عايشين في العالم كما لو كنا في خيال، ما كناش نتخيل كل هذا المجد اللي أعده الله للذين يحبونه، ما نتخيلش كل هذه الكرامة اللي كان الله بيعدها للإنسان البشري الترابي الفسدان، ما كناش نتخيل ان احنا نقف في حضرة الله ونسمع في سفر الرؤيا يجلس معي على عرشي. ايه ده؟ ايه يا ربي ايه جبروت الحب ده؟ حب فائق، حكمة لا يعبر عنها. فالحكمة احبائي مش موضوع تدبير امور، ادخل كلية ايه ولا ما ادخلش كلية ايه، اعامل جوزي ازاي، اعامل مراتي ازاي، اعامل ولادي ازاي، اعامل الموظفين بتوعي ازاي، اعامل رؤساء ازاي، كل دي جزء من التدبير النابع عن الحكمة. لكن الحكمة في جوهرها مش مجرد تصرف معين، الحكمة في جوهرها تمتع بشركة مع المسيح حكمة الله نفسه. إذن يا أحبائي، نفسنا كده كل واحد وكل واحدة من كل قلبنا نقول يا ربي هل ممكن نقتنيك؟ هل ممكن نقتنيك؟ لما نسأل أم بنطونيوس النهاردة، أيضا بنطونيوس كل سنة وانتم طيبين، ويشوف الحياة اللي عاشها. مرة كنت بزور واحد في أمريكا وبعدين بسأله بقول له بتقرأ إيه في الإنجيل؟ قال لي يا أبونا، قلت له إيه؟ قال لي قريت العهد الجديد 20 مرة، ده ويمكن العهد القديم أكثر من كده. وقال لي عارف كل الآيات وعارف كل القصص اللي فيه وعارف كل الوصايا الموجودة فيه. قلت له ده في واحد قرأ آية قعد يفكر فيها أكثر من 80 سنة. قال لي إيه؟ معقول؟ قلت له آه، وبيقول ان لسه ما وصلش لنهايتها لاية واحدة. قال لي مين ده؟ قلت له ام بنطونيوس، وهو بتاع 18 سنة ولا 16 سنة سمع آية هو داخل الكنيسة، ان اردت ان تكون كاملا اذهب وباع كل مالك ووزعه على الفقراء وتعالى اتبعني. راح باع اللي عنده وراح يتبع المسيح، وكل يوم يرمي اللي عنده ولسه ما وصلش، لغاية ما وصل ل105 سنة، يعني فوق 80 سنة. تسأله ايه رأيك في الآية دي؟ يقول لك لسه فين
في حاجات كتير لازم أبيعها وعشان أقتني المسيح بتاعي وأبقى تلميذ المسيح. مفيش حدود لكل شيء. على رأي داود النبي له حدا. أما وصيات فإيه؟ فواسعة جدا. فين مين يقدر يعرف أسرار كلمتك؟ مين يقدر يدخل إلى لجة محبتك؟ مين يقدر يعرف سر الحكمة الأزلية؟ ولذلك الإنسان المسيحي الحقيقي إنسان دايما فرحان، كل يوم بيدخل إلى أعماق جديدة يتعرف على حكمة الله. ويقول يا خسارة السنين اللي فاتت، إيه عمري كله ضاع، ما دقتش اللي أنا دقته النهاردة. ويجي بكرة يقول ياه ده اللي دقته امبارح ده ما يسويش حاجة قدام اللي دقته النهاردة. ويعيش في كل يوم كأنه لسه لأول مرة يدوق حكمة ربنا. ولذلك يقول في القديس أبي فانيوس، يقول هي أثمن من اللآلئ، كل كرامة لا تساويها، بها يملك الملوك، بها يكرم العظماء، بها يملك الحكماء أو رؤساء الأرض. ويتكلم عن الحكمة ظهرت على الأرض ومشت كإنسان، ويقول أرسلت الحكمة عبيدها ينادون على الدوام قائلين من كان بسيطا فليمل إلي. وتقول لناقص الفهم هلموا كل من خبزي، اشربوا من دمي، اتركوا الجهلة عنكم فتحيون. تكلم عن مين؟ سليمان الحكيم الموجود في سفر الأمثال وفي سفر الحكمة. مين الحكمة اللي تقول تعالوا كلوا من خبزي اشربوا من دمي؟ إلك حكمة الله المتجسد رب المجد يسوع، من يأكلني يحيى بي. يقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان، كل غصن لا يثبت فيا يجف، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. لما تتحدوا بي، لما تبقوا جوايا، تاخدوا خير لا حصر لي. إذن الحكمة أحبائي تحمل إيه؟ عملية اتحاد، شركة مع حكمة الله نفسه. يقول القديس أبي فانيوس الحكمة هي مخلصنا يسوع المسيح الذي فدانا بذبيحة جسده واشترانا بسفك دمه واختارنا لملكوته الأبدي. نفسي أحبائي كل واحد فينا من كل القلب من كل القلب كده يرفع عينيه ويقول له يا ربي عايز أعيش حكيم، عايز أعيش حكيم ليس بحسب الحكمة البشرية. لأن الحكمة يقول الصليب عند اليونانيين أصحاب الفلسفة جهالة، وعند اليهود عند اليهود عثرة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص. لما بنقتني المسيح بنبتدي عينينا تتفتح على سر حب الله، فنكتشف أسرار الله وما نقعدش نسأل فين إرادة ربنا، إيه مشيئة ربنا في الموضوع ده. في موضوع شغلني أهم من كل أمور الحياة الأرضية، شغلني إن أنا محمول على أزرع ربنا وبرتفع زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول من مجد إلى مجد، أو زي ما بيقول المرتل يا ليت لي جناحي حمامة فأطير وأكون في السماء. فباقتنائنا الحكمة نقتني جناحي الحمامة، جناحي القدس اللي هو روح الحكمة، روح كلمة الله وروح الله، فنطير ونكون في السماء لأننا نصير أيقونة حكمة الله ويصير لنا موضع في السماويات. عمل الحكمة فينا

أو استنارة. تسأل شاول الطرسوسي تقول له إيه رأيك لما تقابلت مع المسيح؟ يقول لك ياه كنت في منتهى الجهالة وأنا مش دريان، كنت أقاوم الحق وفاكر إن أنا على حق، كنت بظن إن أنا أخدم الله وكنت أنا بضطهد الله، كنت ببذل كل طاقتي كذبيحة ربنا وأنا كنت في الواقع بأهلك وأقتل المؤمنين. لكن إن جت غشاوة على عينين شاول وانفتحت البصيرة الداخلية، وبص بقى بعد كده شاول الطرسوسي ده يبقى ايه؟ يبقى بولس اينما ذهب تحطه في مركب، تحطه في وسط زوابع، تحطه جوه السجن، يطرد من البلد، يترجم بالحجارة، يتحط في مجد، تفرقش في مجد او في هوان، كل اللي يشغل بولس الرسول عينيه اتفتحت وشاف سفر الله المكتوب منذ الأزل، ويشتهي ان كل انسان في الوجود يتمتع باللي هو بيتمتع به. فعمل الحكمة ان احنا نكتشف سر الله الفرح، واكتشفنا في السر عجيب. سر الله هو سر الحب، كل ما تقرب من ربنا تقرب من البشرية، وكل ما تفتح قلبك لربنا يتفتح قلبك لاخواتك، فتلاقي نفسك ايه؟ تلاقي قلبك بصورة حية لقلب المسيح. كل البشرية حتى المقاومين ليهم نصيب في أعماق قلبك، تحب كل إنسان في العالم، تشتهي خلاص الكل، شهوة قلبك انك تموت وكل الناس يعيشوا، وان اخذ اخر صف في البشرية

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. في انجيل متى الاصحاح 13 ذكر السيد المسيح عده امثال عن ملكوت السماوات، واخر مثل فيهم قال: من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني ايه حكايه جدد وعتقاء؟ الكتبه زمان في العهد القديم كانوا هم الذين يكتبون كتب الشريعه، كتب التوراة والأنبياء، وطبعا ما كانش فيه الوقت ده مطبعة وما فيش كتب بتطبع، فكان اللي بيكتبوا الكتب هم أكثر الناس معرفة بالشريعة، أكثر الناس معرفة بوصايا الله. أشهر واحد فيهم في العهد القديم وهو اللي رتب وظيفة الكتبة هو عزرا الكاتب اللي على اسمه سفر عزرا، واللي عاصر ربوع اليهود من السبت، وكان في ايام نحمية وفي ايام زربابل. غير ان الكتبة في ايام المسيح كانوا يقاومونه وكانوا يقرؤون الكتب ويحفظونها ويعرفونها ولكن لا يعملون بها. عشان كده السيد المسيح قال لهم على كرسي موسى، يعني كرسي التعليم والتشريع، جلس الكتبة والفريسيون، كل ما قالوه لكم اعملوه لكن لأعمالهم ملكوش دعوة. السيد المسيح لما جه يتكلم قال كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات، ليميز الكتب المتعلمين في ملكوت السماوات عن الكتب المقاومين له في ذلك الزمان. يعني مش كل كاتب من الكتبة كان انسان وحش، في نوع متعلم كويس. بيقول يشبه رب بيت. رب البيت هو المسؤول عن البيت وينفق عليه ويعرف ما يحتاجه ويعطيه احتياجاته. فقال ده يشبه رب بيت، بينفق على احتياجات البيت ويخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني ايه الكلام؟ كل واحد فينا هو رب البيت. في واحد رب بيت لأسرة، وفي واحد رب البيت لنفسه. على رأي الشيخ الروحاني مرة قال: إذا حوربت بالرياسة فقول انني اؤتمنت على هذه الافكار، افكاره وهذه الحواس وهذه المشاعر، لكي ادبر اهل بيتي حسنا. ادبر اهل بيتي يعني بيتي انا اللي فيه مشاعر وفيه حواس وفيه افكار، ادبرهم تدبير حسن. بيقول يشبه رب بيت يخرج من كنزه جدد المعتقاء. الكنز الحقيقي هو قلبك اللي مخزن فيه كل حاجة. عشان كده ربنا قال في موضع آخر قال الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير
يخرج الشرور. فانت بتكتنز حاجات، تكتنز حاجات في قلبك في فكرك وتخرج منه بددا وعتقا. كويس الانسان اللي بيخزن جواه حاجات كويسة لما يجي وقت اللزوم يخرج منه. الانسان اللي بيسرح في الفارغة والمليانة ده لم يكتنز في قلبه شيئا نافعا، ولو كان اكتنز في قلبه شيئا نافعا كانت تبتدي تخرج منه، يخرج من كنزه جدد المعتقاء. كل حاجة انت سالك فيها لتكنس جواك، ما تراه لتكنزه جوا، وما تسمعه لتكنزه جوا، وما تشعر به وتحسه لتكنزه جوا. لتكنس كل الحاجات دي في عقلك الباطن، الانجليزي يقول في الباك هيد، يكنس حاجات، واللي بتكنزه هو اللي بيطلع لك. يعني لما تيجي انت تحلم حلم، الحلم ده جه منين؟ من كنزك اللي جواك، خرج منه جدد وعتقاء. لما تيجي لك افكار، الافكار جت منين؟ من الكنز اللي انت كنزته. فالمهم ايه اللي انت بتكنزه جواك، ايه اللي انت بتكنزه جواك عشان تخرج منه جدد وعتقاء. كتير من احلامنا، من افكارنا، من ظنوننا بيكون من الاشياء المكنوزه جوه، اشياء مكنوزه جوه، بل ايضا من الفاظنا ومن عاداتنا من الحاجات المكنوزه. الولد الصغير في البيت بيكنز، يتعلم من الفاظ ابوه وامه وقرايبه واخواته، وبعدين في المدرسه يتعلم من الفاظ التلاميذ والمدرسين، ويتعلم من الشارع ويكنز، وتلاقي وقت اللزوم يخرج من اللي جواه. يقول الله الواد ده جاب الكلمه دي منين؟ احنا ما قلناهالوش في البيت وما سمعهاش ابدا، سمعها من مصدر تاني، من المدرسه، من الشارع، من الراديو، من التلفزيون، من السينما، وكنزها جوه وقت اللزوم راح مخرجها. ده ساعات يخرج من كنزه حاجات نخرجها من جوانا بإرادتنا وحاجات نخرجها بغير إرادتنا. عارفين زي ايه مثلا؟ زي واحد يقول لواحد تاني، عايز تعرف شخصية واحد اتفرج عليه وهو متنرفز، تلاقي وهو متنرفز ما عندوش كنترول، ما عندوش ضبط يعني على اللي جواه، يروح مطلع على طول الحاجات اللي مخزنها جوه تروح طلع. الالفاظ اللي كان بيضبط نفسه فيها وما يقولهاش في ساعة الغضب ممكن يقول. علشان كده احيانا بعض المحققين ممكن يدوا واحد حقنه تخليه في حالة subconscious، يعني في حالة لا إدراك كامل ولا عدم إدراك، ويبتدوا بقى يسألوه هو في هذه الحالة يطلع اللي جواه وهو مش حاسس. وساعات بتحصل في الواحد اللي يفوق من البنك، مش كل واحد، تلاقيه قبل ما يفوق وهو في حالة لا فوقان كامل ولا مخدر، تلاقيه يقول لك بيخطرف. مش بيخطرف، هو بيطلع من كنزه جدد المعتقاء. عشان كده الناس ساعات يحبوا يشوفوا اسرار واحد، يقعدوا جنبه قبل ما يفوق ويشوفوه بيقول ايه، بيخرج من كنزه. اهو ده غصب عنه، غصب عنه، لان ما عندوش قدره على ضبط نفسه، مش في ادراك كامل، مش في صحوه كامل،
مش في فصل لإرادته، مش في إرادة كمان. الأحلام أيضا ساعات ناس يسألوا هل الأحلام أعمال إرادية أم غير إرادية؟ الأحلام اللي من هذا النوع، فبيجاب عليهم إنها شبه إرادية أو نصف إرادية. ليه بقى؟ ما نقدرش نقول مش إرادية أبدا، لأنها نتيجة للمكنوز قبل كده. تقول ده غصب عني وأنا نايم ومش حاسس. ما هو صحيح أنت نايم ومش حاسس، لكن كنت حاسس زمان وأنت بتخزن. كنت حاسس زمان وأنت إيه؟ بتخزن. وطبعا الحاجات اللي بتخزنها وبتكون بعمق اللي هي بتثبت اكتر، الحاجات السطحية ساعات ما تبانش. ساعات الناس اللي بيعالجوا واحد معالجة نفسية يسموهم سايكاتريكس، اللي هم بيعالجوا الناحية النفسية، يحاول ان يدخل في اعماق عقله الباطن علشان يشوف ايه اللي متخزن من زمان وسبب الحالة اللي هو فيها دلوقتي. طلع في الوقت ده. دي حكاية يخرج من كنزه. طب ايه حكاية جدد الوثقاء دي؟ نشوفكم. يعني مثلا انتوا دلوقتي في الصيام الكبير، انت دلوقتي ايه في الصيام الكبير بتخزنه. دايما يسموا فترة الصيام الكبير فترة الخزين، بيخزن ألحان الكنيسة المؤثرة، قراءات الكنيسة العجيبة من العهد القديم والعهد الجديد، الألحان، القراءات، الذكريات، وخصوصا في اسبوع الالام بيخزن الوحش، بيخزن مشاعر، بيخزن ذكريات، بيخزن معلومات، بيخزن قصص، بيخزن دروس، وبعدين تتخزن عنده في قلبه، في فكره، في احساساته، في مشاعره. وبعدين يجي فترة الخمسين يخرج من كنزه جددا وعتقاء. جدد يعني التأملات الجديدة اللي بتجيله في الخمسين، وعتقاء التأملات اللي كان مخزنها من أيام الصيام الكبير. فإن كان واحد في كل صوم بيخزن، يجي الوقت يطلع هذا الخزين وهذه التأثرات في حياته. الى جوار الجدد، يبقى بيخرج من كنزه جددا، اللي هي التأملات بتاعت النهاردة، التأثرات بتاعت النهاردة،

وعتقاء الحاجات اللي اتخزنت عنده في الصيام الكبير، في الصيام اللي قبل منه، في الصيام البلاد، في فترات روحية سابقة. دي مثل من جدد المعتقاء. في بعض المفسرين يقول لك يخرج من كنزه جدد المعتقاء، يعني أشياء خاصة من العهد الجديد وأشياء خاصة من العهد العتيق أو العهد القديم. ما هو موجود في ذهنك؟ أديك بتقرأ كتاب وتقرأ من العهد القديم وتقرأ من العهد الجديد، وتلاقي تيجي في يوم من الأيام بتلقى عظة، بتلقى درس، ده انت كاتب متعلم. تخرج من جواك من كنزك جدد المعتقاء، أمثلة وآيات من العهد القديم، أمثلة وآيات من العهد الجديد، تأملات من هنا، تأملات من هناك. ساعات بعض الطوائف تهتم بالعهد الجديد بس وما تديش قيمة كبيرة للعهد القديم، لا أبدا. السيد المسيح نفسه كان بيستشهد بأشياء من العهد القديم، سواء من أقوال موسى النبي، من شريعة موسى، أو من إشعياء النبي، أو من سفر المزامير، أو غيره. كان بيخرج أيضا من كنزه من هذه الاعتقاد إلى جوار الحاجات الجدد اللي كان بيقولها بساعتها. ولذلك يقول لك ايه، كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم وللتهذيب، كل الكتاب الجدد والعتقاء. يعني احنا بنشوف في العهد القديم الاشياء التي تدل على المسيح. في مرة واحد طلع كتاب المسيح في جميع الكتب، يعني كل كتب الكتاب المقدس موجود عنده حاجات كتير. لذلك السيد المسيح لما قابل تلميذي عمواس كلمهم، ولما قابل الأحد عشر بعد القيامة كلمهم عما كتبه عنه موسى وما ورد عنه في الأنبياء وفي المزامير، كل ده موجود. يعني احنا لما نيجي نتكلم مثلا عن صلب المسيح نقول ورد عنه في اشعياء اصحاح 53: كلنا كغنم ضللنا، للنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعا. ان الاب سر ان يسحقه بالحزن، انه احصي مع اسمه. نلاقي في المزامير برضو حاجات كثيره. لما نتكلم عن المسيح ناخد معلومات نخرج بها من كنزنا جددا وعتقاء. ليه بيقول جدد وعتقاء؟ لان الحاجات العتيقه القديمه لا تضيع ابدا، صدقوني حتى في العلم. انتوا فكركم يعني العالم مهما ارتفع في العلم مش بيخرج من كنزه الاشياء عتقاء ايضا؟ صحيح جددا من الافكار العلميه الحديثه وعتقاء، ده حتى ما تعلمناه في الجمع والطرح والقسمه والضرب والقرايه والكتابه، كل دي من الاشياء العتيقه بنستخدمها في الناحيه العلميه. كل ما عندنا بيكون موجود. في البحث العلمي او في كل انواع المعرفه في معلومات لا تنتهي، ومعلومات قديمة تبني فوقيها. على رأي أحد الكتاب قال اللي ملهوش قديم ملهوش جديد، لأن بيبني الجديد على القديم، بيبني الجداد على العتقاء. زي ما تقول الشجرة اللي ملهاش الجذر العتيق اللي نازل تحت الأرض ملهاش الجدد اللي هي الساق والاغصان والزهور والثمار، كله الجدد بتبني على العتقاء. عشان يقول لك ده انسان مأصل، له اصول عتيقه تحت تشتغل في اعماق قلبه، في اعماق فكره، في ذاكرته. جدد جدد وعتقاء. ده ربنا قال على نوع من الحاجات اللي خرج الزارع ليزرع، قال على البعض بذار وقع.

0: ونمت شوية ونبات إذ لم يكن له أصل جسد، يعني ما فيش الحاجات العتيقة المبنية. يبقى نخص على أولادنا اللي بيتربوا في الكنيسة، تلاقي الولد الصغير اللي تربى في الكنيسة من صغره وتربى على القداسات وتربى على العشيات وتربى على الألحان وتربى على الطقس الكنسي وتربى على الألحان الكنسية، ما بيضعش بسرعة لأن بيخرج من كنزه جددا وعتقاء. الحاجات اللي تربى فيها من صغره اللي رسخت في أعماقه، إنسان أصل في الكنيسة ليه العتقاء والحاجات القديمة اللي واخدها، التقاليد اللي أخدها، الطقوس اللي أخدها، ما ارتبط في ذهنه من طقوس الكنيسة. عشان كده أنا وإن كنت في مصر يعني ما قليل لما بنرسم عيال صغيرين في رتب الشماسية في المحضر بنرسمهم عيال صغيرين. ليه بقى؟ نقول الولد ده لما يترسم السلطس يعني مرتل ويخش جوه كنيسة ويبص يلاقي نفسه ماسك شمعة وبيمشي ورا الكاهن ويلاقي نفسه لابس ثنية بيضة والكاهن بيرشمها له وهو ماسك مية وبيغسل ايدين الكاهن ويجيب له فوطة وشايف ايه اللي بيحصل في القداس، يلاقي كل هذه الصور بترسخ في ذهنه. لما يكبر بعيد عن الكنيسة تبص تلاقي العتقاء دول يطلعوا له، ما يخرجش بره، متربي كويس، مترسق كويس، متأصل كويس. الكتاب بيقول أنتم متأصلون في المحبة، لكم أصل قديم. هذه العتقاء اللي بتنفع جدد، يعني تلاقي الجدر العتيق هو اللي بياخد الغذاء من الأرض وياخد المية من الأرض ويطلع بيها كده ويديها للساق، والساق يطلع بيها ويديها للفروع، والفروع يديها الأوراق.
1: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
2: شوي سنين أنا مين الليل ويا نور عيون نشير نبن غمص وابنوت وتمهين تسبحت الساعة الستة والتسعة من النهار المبارك قدموا من المسيح ملكنا ولنا نرجو يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 لبينا داود النبي الملك بركاته علينا امين اللهم.

0: نقصاص يوثيو سيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير تلميذ تربركاته عليه.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم كائنا: طوبى للمسكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من كل شر من أجل كل شر كاذبين.

0: افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعض لا شيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ولا يضعون تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أمامكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما.
1: تنوش مكوبا خرسو سمبكي وطن غذو سمم نم ثواب جاكي أكسو تيم النينان يمن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطي لا تجر علي أبو ندم في الفردوس مذق ساخت أنا مسيل أنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني اللهم استجب صلاتي وظرف طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام.
2: سبتي كيوك يا عقي ابن ماكي
1: يا يسوع المسيح أنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وظلت الخطية بالخشب وحيد ما يموت الذي هو الإنسان الذي خلقته وذيك الذي مات بالخطية تلوجعنا بلا مكشاف يا المحيا بالمسمية لا سمرت بينقذ عقل من تواش الأعمال الأولية والشوات العالمية لا تذكر أحكامك سمية كرافة
2: كانين كعيك صوصيون الصونيون
1: رامي ليس لنا ذال ولا حق ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل الذي ولد منك ولد العذراء كثيرة شفاعتك يقبل عند مخلصة الأمة الطاهرة لا ترفضي خطأ من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وأدرى خلصنا تألم من أجل أنك ينقذنا فلتدركنا رافاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا لأجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لينا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: كنيك عليك صوصيون صونيون آمين أيها الملك السماء المعزل والحق الحق صنعت خلاصا في أصل لكل آية المسيح عندما وصلت يديك التراتين على عود الصليب فلهذا كلهم تصرخ المجد لك يا رب سابت ليك أيوك نزوج شخص غير الفاسد أيها الصالح طالبي مغفرة خطايانا أيها المسيح لنا لأن بمشيئتك صرت أن تصل على الصليب تنقل الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لأن كانك أنت يا ممتلئ النعمة يا إله العظيم نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشهور المات المسيح إلى أن قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لا يموت إلى أن عظم ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لا يموت إلى أن صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لا يموت إلى أن قام الأموات وصعد السماوات ارحمنا المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ظهر الدور كلها امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابائنا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه يا رب عنا واغتباطنا ليك لان لك المجد والعزه والتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابائنا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين السلام لك نسألك أيتها القديسة امتلئ مجدا عظرك أم المسيح سيدي صلواتنا أمامك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لها النور الحقيقي المسيح إلى العذراء القديسة اسأل الرب عنا نصنع رحمة نفوسنا واغفر لنا خطايانا أيتها العذراء مريم وأيت لها قديسة الشفيعة الأمينة جنس بشرية اشفع في أمام المسيح دلوقتي لكي نعم لنا واغفر لنا خطايانا السلام لك أيتها العظيم ملك الحقيقي الحقاني السلام لفخر جنسنا والتي لنا عما نؤيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري لو البشيرة الميستر بركاته علينا أمين
3: لما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فخزاهم معه دخل الانفراد إلى مدينة تسمى بالصيدة فلما علمت جماعه تبعوه فقبل مخاطبة عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء كان يشفيهم وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له اسرف الجمعة ليذهب إلى الكرة المحيطة والحقول ليستريحوا وجدوا ما يكونون هنا في موضع قفر وقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقال ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن

0: نحن نشير تايم هذا الشعب جميعا، وكان نحو 5000 رجل، فقال للتلاميذ لتكفوا في كل موضع 50 50، ففعل وكذا تكم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبارك وقسمها وأعطى التلاميذ ليضع أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا فضلهم 12 كفة مملوءة.
1: والمجد لله دائما أبدي أمين. تنوشتمك بخريستوس أم بكيوتنا ثو أم بمن مثواب جاكي أكسوتي أم بنينان. يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسماني أيها المسيح لنا ونجينا، ليدنو توسلي قدامك يا رب قولك فهمني، تدخل تلبطي إلى حضرتك يا رب ككلمتك احييني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة، هذه تلس المصلوب معك لدخول الفردوس، لا تغفل عني أن صالح لا ترزني أنا ضال، قدس نفسي وأضيف فهمي، جعلني شريك نعمة أسرارك المحيا، كيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبح بغير فتور، مشتاق لباك أفضل من كل شيء يا المسيح لنا ونجينا.
2: يا
1: من ولدت من البتول من أجلنا، احتملت الصلب أيها الصالح وتلت الموت بموتك وأظهرت الأيام بأمدك، لا تعارض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، ازر حبك البشر يا الصالح، بل من وليدتك شفاعة من أجلنا، ننجي يا مقل الشعب المتواضع، لا تركنا انقضاء، لا سلمنا للدار، لا تنقض عهدك، لا تنزع عنا رحمتك، أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل الديسة.
3: لما أفصل الرئيس رئيس الحياة على الصليب معلقا، قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاع والأرض ما جت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب، اقبلني إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بولوتك ونصرخ معه جميعا، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحامل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية أما العالم فافرح لقبول الخلاص، وأما أعشائي فتلتعب عند نظير إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
2: عظيمك يا منور الحقيقة نورك عظرة قديسة وإتلان كلاتي المخلصة على أتى وخلص الفصل المجد لك يا سيدنا ملك المسيح، فأخذ لصل لكريج الشهداء تهي صدقين سابات كنز غفران الخطأ نبشر بسوس قدوس له وضوح نرجو نجده يا رب الحم يا رب الحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نوم بإله واحد الله
4: إله بضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم
2: رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجار الذي به كان كل شيء، هذا
4: الذي من أجل نحن
2: البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تنفع عنا على عهد بلاص بنطس تعلم وكبر قام بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي إلى دين
4: الأحياء والأموات
2: الذي ليس ممكن انقضاء، نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي ومبسك من الآب نزل من الجود مع الآب والابن ناطق في الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة سيدنا اعترف بمعمودية واحدة مفرد خطاك وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.

0: قدوس قدوس رب الصوت السماء والأرض ما
1: تاني قدامك ده كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل يا سيد القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس نمعين
0: شهدنا وذكرتنا سواك حل واغفر واصفحنا يا الله عن سيئاتنا والسعنا بلدتنا بلدتنا لا تفعلنا معرفة لا تفعلنا بالمعرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من الجسم القدوس الذي تدعو علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

مجدا واكراما، اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

الروح القدس آمين. مبارك الرب لله إلى الأبد آمين. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب، لأن رحمته سبقت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين. هللويا.

الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حافظتنا وقبلتنا ليك، شفقت علينا وعضتنا.

هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حاسد، كل تجربة، كل عمل للشيطان، مؤامرة الناس.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم، القمامسة والقسوس والشمامسة، الكليروس وكل الشعب وضعفي، يكونوا المحلي من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية من أفوال 12 رسولا، فم ناظر إله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس سيروس معلمنا ديسقورس قديس أثناسيوس الرسول البابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس أوروريوس من أفا 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية والمأتين بأفاسوس من فم أبينا الطوباوي المكرم البابا أنبا تودروس الثاني فمحقارتي أنا مبارك ومجدا اسم قدوسي الآب والابن والروح القدس.

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركاته علينا آمين. سيروا إذن كأولاد النور لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الله عند الرب، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام الشريرة من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكملين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة رحمين.

متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في إسره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار.

عليه برقسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة فجسونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة أما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم وأما نحن فأقلعنا من صور وأقبلنا إلى بطلميس عكا فسلمنا على الإخوة وقمنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا وبينما نحن مقيمين هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا ما يقوله الروح القدس إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان ألا يصعد إلى أورشليم حينئذ أجاب بولس وقال ماذا تفعلون تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن إرادة الرب لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدس.

0: آمين.
1: صلى الواحد أمينا يوم 17 من شهر أبيب المبارك حسن الله انقضاؤه، أعاد عليكم وعلينا نحن في دعاء منا مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا أخواتي. أمين.
2: في مثل هذا اليوم ومن سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهدت القديسة أفومية. ولدت هذه القديسة بمدينة خلقدونيا من أبوين تقيين، وترعرعت على محبة التقوى والفضيلة. ولما صار الاضطهاد على المسيحيين في أيام الإمبراطور دقلديانوس، قبض عليها بروكسوس والي أسيا الصغرى مع بعض المسيحيين، وأمرهم بأن يذبحوا الآلهة، فرفضوا فعذبوهم وطرحوهم في السجن. أما أفومية فأراد الوالي أن يربحها بالملاطفة، فأجابته: أنا مسيحية ولا شيء يمكنه أن يفصلني عن محبة المسيح. فأمر الوالي بوضعها على دواليب مسننة فتمزق جسدها، ولكن الله شفاها. فغضب الوالي بأمر بجلدها وطرحها في النار وهي تشدد محبة في الملك المسيح. ثم رشمت علامة الصليب أمام الجميع، وأخيرا ألقاها الوالي الوحوش فلم تفترسها. ثم فاضت روحها الطاهرة ونالت إكليل الشهادة. فجاء أبوها وأمها وبعض المسيحيين وأخذوا جسدها الطاهر ودفنوه في قبر جديد، وكانت رائحة زكية تفوح منه. ثم بنوا كنيسة على اسمها في مدينة خلقدونيا بعد انقضاء زمان الاضطهاد. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية استشهدت القديستان تكلا ومرسى من إثنا. وذلك أنه لما ذهب أريانوس والي أنصنة إلى مدينة أرمنت، هرعت إليه امرأتان اسمهما تكلا ومرسى، واعترفتا أمامه بالسيد المسيح. فالتفت الوالي إلى من حوله من أهل أرمنت وقال لهم: كيف تقولون أنه ليس في مدينتكم مسيحيا واحدا؟ فأخبر الوالي أن هاتين المرأتين من إثنا وليس من أرمنت، فأمر بقطع رأسيهما بحد السيف، ونالتا إكليل الشهادة. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

أيها السيد الربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ والقديسين والرسلين الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بنجيلك المقدسة بتلبط قديسي.

فرعون الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحوا مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا شفاء.

يدخلنا للملك عزارة في إثرها جميع صاحباتها له يقدمنا يدخلنهن.

حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي منتصف الليل

من زيتكن فإن مصابحن تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعل لا يكفي لنا ولكن، فالأحرى أن تذهبن.

0: إن سوف يبرز خميين كريالسون خنوم اسم يوميين
1: الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس تألم وكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

على غير فساد، والموت الذي داخل العالم بعثة إبليس هدمته بالزور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة

0: من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر ملبسين الموت أن مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير ما يتسمي بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرأس، كفوا بخوف ورعدة إلى الشرق.

مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد رب الألحاق.

الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع

أيها الرب إلى هنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة

بواسطة الماء والروح واجعلنا له شعبا مجتمعان، صيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم. سلم ذاته فداء عنا

وسلم للديس والرسل الأطهار قائلاً خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا وجسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي وتذكرون

0: أجسادنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: التي اقتنعت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها ولا نذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام نذكر يا رب قمهم سوى القصوص الأرثوذكسية

0: بارك لي سنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ذلك يكوننا الكفاف في كل شيء كل حين، نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم، الذين قدمت باسطتهم.

القديسي فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. هابن القديس رؤساء الآباء والأنبياء ورسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين.

سيدة الإله القديسة طاهرة ما آريم التي ولدت الله بالحقيقة القديس يوحنا الصواب الصواب شهد القديس فنوصي الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس سويروس معلمنا ديوس قورس قديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس وقديس ديمتريوس ديس كيرلوس وقديس باسيليوس ديس أوروروس ناطق بالإلهية قديس أوروريوس صانع العجائب وقديس أوروريوس الأرماء أني الثلاث مئة عشر مقطعين بنيخ المئة وخمسين بالقسطنطينية المتين بابسوس بان الصديق العظيم الأنبنطونيوس والبارم بابولا ثلاثة بمقرات قديس جميع أولادهم لباس الصليب أبان بانس القمص أبان بابيشوي البار

تلميذ سيدي الأبوين القديسين روميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيد شوخ شهيد قوي القديس الأنباء موسى ويحنس كامل قاس بانم بنيالو موسى بانم بس زيروس قس بانم بخو صاحب الشركة تدرس تلميذه بانم بشنودريس متعودين أنبا ويسا تلميذه بانم ببرقام سقف الفيوم والجيزة والقموس مخيل البحير تلميذه بان البابا مباكر اللوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس قديس أبونا يسوس الأنتوني والقديس أبونا القمص بيشوي كامل وأبونا قمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسين كننا يا سيدنا لسنا أهلنا أن نستشفع في طوباوية أولئك القديسين بل هم القيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا هم عوضا عنا يتشفعون في ضعفنا ومسكنتنا كن غافرا لخطايانا تاركا لزلاتنا

الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنعي أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. ممدوح عبد الله ومير إسحا وزكي عبد الملان جاد السيد عشم الله وفرنسا ثابت مريم عدلي وحنا زكريا وزكريا عبد الملك كل أسماء قدمت في هذا اليوم. نيح نفسهم في حدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحمد الغرباء في هذا العالم. احفظ

كيف هذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

احنا نجعلنا اهلا الان ان نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع عينينا الى فوق ونخدم اسمه القدوس، وايضا فلنسعى ونجعلنا مستحقين لشركه وصعود اسرار

وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا، لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فهل رأينا حبا أعظم من هذا؟

واكلي الى الشوك مجدي واوجاعك تنعمي مرارتك حلاوتي ودمك حياتي. وحينما تقدم لتناول اسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك لكي أنا

أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

0: هذا وبالحقيقة آمين.
1: حقا نؤمن.
0: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن. واعترف إلى النفس الأخير هذا والجسد المولدين من الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذ من سيدتنا ملكتنا كلها وتقول إلى القديسة الطاهرة مريم لعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترف الأطراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلموا عنا خشبة صليب مقدسة بإرادة وهدي عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوت لم يفارقنا سوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أمين أمين أمين. أن هذا

0: الذين قالوا لنا من أجلهم أن نسكنهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا أخواتي.

0: يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد لعلوب هذه التسبح اذكرنا.
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر.

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.
1: في الموضوع التوزيع والكلام ده كله هو حيران فانت كده ساعدتني.
2: طيب شكرا جزيلا.
1: لا انا بس سمعته بيقول لك وزع
2: خدت حمل اصل عاد الخد
1: دخلها دخول عشان مسجود.

شوي سنام شوي سنام تسبيحات الساعة الثالثة نقدمها للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات ترجمانا أمين.

0: زقصاص يوسف فصل مشارة الإنجيل على مار يوحنا البشيرة تلميذ بركات ورجمان آمين.
1: متى قال معز الروح القدس الذي سأرسله لأب باسم فأعلمكم كل شيء وأذكركم بكل ما قلته لكم. سلام أترك لكم، سلام أن أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت مني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأنني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد. رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أن أحب أبي كما وصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر نقي لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم قبل انقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثباتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: تنوجعوا بغل الصوص بك يوتنا وصوص بلمعي صواب جاك يكسوتي من أينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع من يا الصالح، لكن جدده في أعشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أعشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع منا يا صالح، لكن أسألك أن تجدده في أعشانا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم، روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يودي لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والد الإله أنت كرم الحياة الحامل عنقود الحياة، نسألك آت الممتلئ الأمرس من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وأحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.
1: كينين كائن كيستوسيون أصونيون
2: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا. أمين. كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
1: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.
2: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
2: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.
1: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
1: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.
2: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريالايسون كريالايسون يا رب.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض مملتان مجد وكرامتك. ارحمنا يا الله الابد وفي كل الثالوث قدوس. ارحمنا يا رب اله الكويت كن معنا لان ليس لنا معين في شدائدنا ودقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره. يا رب اغفرها لنا من جسمك القدوس الذي دعي عليه كرحمتك يا رب ليس خطايانا. اجعلنا مستحقين نصلي بالشكر يا ابانا الذي في السماوات. قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. انا لك الملك والقوه والمجد الى الابد.
1: شوي اثنين انا الليل يا ليل يا خنا وراني بيوتنا بشيري نم بابنا وما اسوى بنوت ونوت امين. تسبحت الساعه السادسه وتسبحت الساعه التاسعه من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر خطايانا.

0: اسم شريط الإنجيل معلمنا متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع سادع الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتفاعل لهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم تعزون، طوبى للرُدعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجائع ولطاشر البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لنقاء قلوبهم لأنهم يعنون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استرادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس، أنتم نور العالم ولا يمكن أن تخفى مدينة كأنها على جبل، ولا يقودون سراجا وضعناه تحت مكيال بل يضعناه على منارة فليدوا لكل من في البيت، هكذا فليدين نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الدور كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشوة وحياة الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطيئة، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بيها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

0: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايا. نحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والد العذراء كثيرة شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. أيات الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحيم وقادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، تنجينا وتغفر خطايانا من أجل اسمك
1: القدوس. آمين.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص صغير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والد له العذراء، نسبحك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، نلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت لزول من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت لصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي قام من الميت صعد سماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس نور دور كل امين. ايها الثروس قدوس ارحمنا، ايها الثروس قدوس ارحمنا، ايها الثروس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس. ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا يا رب اعيننا وقبلت البطن ليك، لان لك المجد والعزه وتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي قد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد. امين. السلام لكن اسالك ايتها القديسه ممتلئه مجدا عذراء كل حين والده الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام الذي ولدت لنا النور حقيقة المسيح لهنا العذراء القديس، اسألي رب عنا ليصنع رحمة من نفوسنا اغفر لنا خطايانا. آيات العذراء مريم ولدت الله القديس اشفع فينا من المسيح الذي ولدت لكي ينعم علينا وفران خطايانا. السلام لك آيات العذراء الملكة الحقيقية حقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانو ايه نسألك اذكرينا تشفع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح اغفر لنا خطايانا.
2: زوكساسيوس من قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لواء البشير بركاته علينا أمين.
4: ولما رجع الرسول حتى صوب ما فعل فأخذ معه ودخل على انفراد المدينة تسمى بيت سويدة، فلما نات من جمهور تبوه فقبلهم وخاطبهم الملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاء، وكان النهار قد بدأ يمين. فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له أصبح الجمال يذهب إلى القرى المحيطة ويكون ليستريح ويجدوا ما يأكلون، فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، فقالوا لا وليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا، وكانوا نحو خمسة آلاف رجل. فقال تلاميذه يتكئوا في كل موضع خمسين خمسين، ففعلوا هكذا وتأكلوا أجمعين. فأخذ خمس خبزات وسمكتين ونظر السماء وبرق القسم وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنه 12 كفة مملوءة المجد لله.

0: المسيح هي من ذاق الموت بجسد وقساته من أجلنا نحن خطأ متحوس الجسمانية المسيح وين ونجنا فليني توسل قدامك يا رب قبولك فإن تدخلت الباطل حضرتك يا رب كلمتك أحييني يا من سلم الروح في يد الآب عندما علقت على الصليب وقت ساعته سعودية اللص المصومة دخول فردوس لا تغفل عن يا صالح ولا ترزني على الضار بل قدس نفسي أضيف فهمي جعلني شريك أننا من إصرارك المحية لكي أملك من حسنات أقدم لك تسبح بغير فطور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجنا
1: دينينك يا إي كيستوسي ونصوني آمين.
0: يا من ولدت ملت من أجنا احتملت السلب يسأل وقتلت مماتك أظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين قبلتهم بيديك إذ محبتك البشر الصالح اقبل من والك شفاء من أجلنا ناجي يا مخلص الشعب المتواضع لا تتركنا الانقضاء ولا سلمته ولا تنقض عهدك ولا تنزعن رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسا
1: إنك يا يسوس ونصوني ونن آمين.
2: لما أبصر الرئيس رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا لا متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها والأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من ذاق من قبل الاعتراف لسه على الصليب اقبلنا ليك يا الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بالوهيتك ونصرخ مع جميعا نذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك
1: آمين.
2: عندما نظرت الولد الحامل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما شافت التابع عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل ابني وإلهي
3: عظمك يوم النور حقك ومجدك يا ترى عذر القديسة ولية الله لأنك لو أترين مخلص العالم أتى وخلص نفسنا مجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر لوسك لي الشهداء دليل الصدقين صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه ويدان يأتي مجدي الذين الأحياء والأموات الذي يسمون في انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصق من الآن
4: نسجد له ونمجده
3: مع الآب والابن الناطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة ونتفرق ونن. وننتظر قيامة الأموات وحياة الضالات يا أمين.

antibiotic imshirib nevois waburine mokoto junto ma vas so even catholici en apostoliki en ecclesia en te vnoti amin. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم.

بين موجودات في مريفر بس ناري فنايت ونوتو فيوتن بين شويس و اوبن نوت و بين صوتير يسوس بي خريستو جافر سباثي نيغون افرويسن اير افاري اير ونا شاب ترافتي اسو اير ونفتي توتينا و ايتن شاريطا اي اونوس اي انس اوف اون مارين تروف ابوس تفاري ايرون خن بايس وك فايب نيو تيرون تيبن اون خنيريني لفيرن جيبي بان تقراتور اف شوين سيبن

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس، كل أيام حياتنا، كل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل

عبيدك يا رب خدام مزلوم أبائك أنا أخوات الشمامس لك ليريس وكل الشعب وضافي يكون محليم فمثال وصل القدوس الأب والابن القدس فم الكنيسة الوحدة المقدسة الجامعة الأصلية ونفال إثنى عشر رسول فم ناظر القديس مرقس الرسول الطاهر رشيد البطل القديس سوليديس غورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شهد رئيس الكهنة قديس يوحنا دابين قديس كيريلوس القديس باسيليوس القديس غريغوريوس من وفاة 318 المقتمع من 150 بقسطنطينية 200 مفسس فما بين طوال مكرم بابا أنبا طولوس الثاني فما حقارة مملوءة مجد اسمك القدوس أيها الآب والابن الروح القدس.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركته علينا آمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار. ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصح، بل كونوا كاملين بالروح، مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح.

0: المسيح والله الآب خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فتحل على روحنا يا آبائي وأخوتي. آمين.
1: كأس اليكوم فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي سرطن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر، وليحد كل واحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم. وأما وجه الرب ضد فاعلي الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم. وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا جميعا آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة،

0: فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم، وأما نحن فأقلعنا من صور وأقبلنا إلى بتوملاوس عكا، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا. ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأن. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة، جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس إلهنا واحد آمين. اليوم 17 من شهر أبيب المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء استشهدت القديسة أوفومية. ولدت هذه القديسة بمدينة قلقدونية من أبوين تقيين، وترعرعت على محبة التقوى والفضيلة. ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين في أيام الإمبراطور دقلديانوس، قبض عليهما والي آسيا الصغرى مع بعض المسيحيين وأمرهم بأن يذبحوا الأوثان، فرفضوا فعذبوهم وطرحوهم في السجن. أما أوفومية فأراد الوادي أن يربحها بالملاطفة، فأجابته: أنا مسيحية، لا شيء يمكنه أن يفصلني عن محبة المسيح. فأمر الوالي بوضعها على دواليب مسننة فتمسك جسدها، ولكن الله شفاها. فغضب الوالي وأمر بجلدها وطرحها في النار وهي تتشدد في محبة المسيح. ثم رشمت علامة الصليب أمام الجميع، وأخيرا ألقاها الوالي للوحوش فلم تفترسها. ثم فاضت روحها الطاهرة ونالت كليل الشهادة. فجاء أبوها وأمها وبعض المسيحيين وأخذوا جسدها الطاهر ودفنوه في قبر جديد، وكانت رائحة زكية تفوح منه. ثم بنوا كنيسة على اسمها في مدينة خلقدونية بعد انقضاء زمان الاضطهاد. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 19 للشهداء استشهد القديسان تكلا ومرسى من إسنا. وذلك أنه لما ذهب أريانوس والي أنصنا إلى مدينة أرمنت، هرعت إليه امرأتان اسمهما تكلا ومرسى واعترفت أمامه بالسيد المسيح. فالتفت الوالي إلى من حوله من أهل أرمنت وقال لهم: كيف تقولون أنه ليس في مدينتكم مسيحيا واحدا؟ فأخبروا الوالي أن هاتين المرأتين من إسنا وليس من أرمنت. فأمر بقطع رأسيهما بحد السيف ونالتا إكليلي الشهادة. بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا آمين.

0: خاطب تلاميذ الديسين وسلطان المكرمين قائلا نبيا وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا من لم ترون لم يروا ان يسمعوا من لم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم فطوب لعيونكم لنا تبصر ولاذانكم لنها تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل بين جيلك المقدس بيت الباط الديسي
1: صلوا من اجل الانجيل المقدس
2: يا رب
0: نشكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا امرونا نذكر في صلوات ودعوات التي نرفعها اليك ايها الرب الاهنا الذين صفوا فرقدوا يا رب نيح مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شفاءنا كلنا.

حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 حاكمات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحاكمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وإذا أبطال عريس نعسنا جميعنا ونمنا، ففي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحاكمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن، فالأحرى أن تذهبن إلى البيع وابتعن لكن.

بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. من محبة ربنا ان هو بيقدم لي وبيعرفني بملكوت السماء اللي هو مجهزه لي فوق، بيعرفني بيه وانا هنا على الارض، وبيشرح لي كل حاجة على أساس أعرف، ولما أعرف أدوق، ولما أدوق أشبع، ولما أشبع بصير إنسان سماوي أو إنسان صاحب الملكوت وإنسان واعي وإنسان يقظ. إن كانت الحياة أو حياتي في العالم تستلزم مني أن أكون مصحصح في أمور كثيرة وبعمل حسابات وبدقق فيها، فكم بالأولى حياتي الروحية وخلاصي اللي يقول عنه الرسول أو الكتاب كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ إزاي يعني؟ فمن محبة ربنا بيشرح لي كل حاجة. ومن ضمن أمثلة الملكوت هذا المثل الجميل الحلو العميق، مثل العذارة. لكن إن كانوا 10 لكن في 5 منهم اتصفوا بالجهل، عذارة وإن كانوا عذارة لكن جاهلات، والخمسة التانيين اتصفوا بالحكمة بقوا عذارى حكيمان. ايه الفكر يعني؟ ما هو كلهم خدوا سواسية، كلهم لهم الإيمان، كلهم مدعوين إلى عشاء عرس الخروف، كلهم مدعوين للارتباط والالتصاق بالعريس السماوي، كلهم عارفين العرس اللي ربنا بيجهزه ليا في السماء. والعرس اللي ربنا عامله لي هنا في الأرض لهم نفس الإيمان ونفس معرفة العريس، حملنا المصابيح. أمال إيه اللي نقص الجاهلات وخلى الكتاب يوصفهم بهذا اللفظ الصعب؟ ونحط كل واحد واحدة فينا يحط نفسه، هل هو حكيم أم جاهل؟ إزاي يعني؟ جاهلات لأن هما زي ما بقولك ده انتوا حاملين المصباح وانتوا عارفين انتوا جايين فين ورايحين فين. فربنا حطني في كنيسة غنية قوي مليانة بأسرارها المحية اللي بشبع من خلال هذه الأسرار، وبتقابل مع المسيح عريس نفسي وبشبع منه. ربنا عطاني كنيسة غنية وجملها لما خلاني أنا عضو في هذه الكنيسة الحية، وبقيت أنا

ليا الحق او ليا الامتياز ان انا اخد اعظم عطيه ربنا يدهاني. اداني من يوم المعموديه، اداني روح القدوس لاكون انسان روحاني ويكون او انا اكون مساق او مقود بالروح القدس، وايضا اعطاني جسد ودمه عشان احيا به. يبقى ربنا حطني في العالم ولكن ما سابنيش اللي انا محتاج لشيء، زي العذارى اعطاهم عطايا كثيره ولكن الجاهلات ما قدروش النعمه اللي ربنا اعطاها لهم. ودي اللي انا احاسب نفسي عليها، النعم اللي ربنا اعطاها لي انا بقول لك عنها دي. انت عايش في شركه حقيقيه مع الروح القدس اللي جواك؟ طيب الكتاب بيحذرني لا تحزنوا الروح، لا تطفئوا الروح، لا تقاوموا الروح. طيب انا عايش ازاي مع روح الله القدوس اللي في داخلي؟ دي النعمة والعطية العظمى. هي أي عطية؟ لا يا أحبائي، أنا واخد بل مليان من الروح القدس. طيب شكلي إيه جوايا وبرايا؟ هل أنا عايش في شركة حقيقية مع الروح القدس ولا أنا واخد الاسم والخلاص واخد الشكل؟ ربنا يسوع عارف ضعفي. طيب أسس لي سر مهم جدا اسمه سر التوبة والاعتراف، ويقول لي كل مرة تسقط قم فتخلص. وربنا لا ينظر إلى ضعفاتي أبدا، ولكن حضنه مفتوح، إيده ممدودة، صوته ليا باستمرار من خلال الكتاب المقدس بيشجعني، بيسندني، بيقويني، بيدعوني في كل لحظة، يقول لي تعالوا لي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أنا عايز إيه تاني؟ يوم ما اشتكي لضعفي وأقول يا رب أنا ضعيف والحروب كتيرة وبتغلب بسرعة، يقول لي ولا همك، ايدي ممدودة لك طول النهار، حضني مفتوح ليك كل وقت، صوتي بينادي عليك، بيجري ورا كل انسان يسيب 99 بر قالوا يدور على واحد ضال. ايه واحد بالنسبة لتسعة وتسعين؟ لا، عند ربنا الواحد بالتسعة وتسعين او محبته زي التسعة وتسعين دول، يسيب كل حاجة عشان يجري وراء ايه؟ النفس الضالة دي، او نفس التايهة في الدنيا دي، او النفس اللي واقعة في ضعفاتها وفي خطاياها. انت لسه بتفكر فيها يا رب؟ يقولي طبعا، ده انا فديتك بدمي، ده انا اديتك روحي قدوس، ده انا بديك اعظم عطية، ده انا مجهز لك ابدية وميراث سماوي. انت عايز ايه تاني؟ واقف على باب قلبي في كل حين، افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ايه يا رب ده؟ ايه الحب ده كله؟ لكن هل انا زي العذارى الحكيمات بأدرك هذا الحب وبتلامس مع النار المحبة الالهية دي، ولا بعمل زي الجاهلات أنا في دنيا تانية وعندي حب آخر وعندي قصة أخرى وعندي مشغوليات وعندي وعندي وعندي، يعني مش فاضي في اليوم اللي أنا أسمع حتى خبطة ربنا على باب قلبي. يا ما ربنا بيبعت لي مسج ورسائل، هل أنا مصحصح؟ هل أنا بفهم مشيئة ربنا؟ فين عمال ما العذارى الجاهلات فاقوا والمصباح مطفي؟

طب انت مدرك ان مصباحك منور ولا في خلل في الداخل؟ لازم تعرف. وهنا الحكمة اللي أغوص جوا أعماق نفسي وأحاسب نفسي بنعمة الروح القدس اللي جوايا، أشوف أنا منور ولا مظلم، تفكيري شكله إيه، سلوكياتي شكلها إيه، مبادئ اللي أنا عايش بيها شكلها إيه، السكة اللي أنا ماشي فيها شكلها إيه، حياتي سواء جوه قلبي مجمع أفكاري حواسي ميولي أهدافي، أو حتى حياتي في الأسرة، كنيسة الصغيرة اللي ربنا أسسها لي دي، أنا شكلي إيه جوه الأسرة دي قبل ما أفكر اللي أنا أجي الكنيسة الكبيرة اللي أنا قاعد فيها دي. أنت إيه من جوه؟ مصباحك منور ولا مظلم؟ طبعا الوقت فات وعمال ما فكروا يروحوا يدوروا على حد يديلهم زيت، رجعوا لقوا الباب ايه؟ باب اغلق. قالوا قاعدين يخبطوا، افتح يا رب يا رب. ايه اخيرا جاءت بقية العذارى قالت ربنا ربنا افتح لنا. انتوا لسه فاكرين احبائي؟ دي نقطة دي خطيرة قوي، حط نفسك كده في الآية دي، جايين يخبطوا بس الباب كان اتقفل. ما ياما ربنا بيديني نفس الوقت اللي بيديه لكل انسان. انتوا يا جاهلات خدتوا نفس الوقت بتاع الحكيمات، لا اكتر ولا اقل. وزي ما قال رب المجد يسوع على الزانية اعطيتها زمانا لكي تتوب. كلمة زمان دي يعني ايه؟ وقت طويل قوي، فرصة ورا فرصة، يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة. طيب أنا فين من فرص التوبة اللي ربنا بيعرضها علي؟ أنا فين من صوت ربنا اللي بيخبط علي كل يوم كل يوم؟ افتحي، أنا واقف على الباب وأقرأ، إن فتح لي إنسان أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. مين اللي يسمع ومين اللي يفتح الباب؟ انتوا لسه جايين دلوقتي تخبطوا؟ ده هو اللي كان واقف على باب قلبكم من زمان، واقف وعمره ما كل ولا مل، يقول افتح لي يا فلان، افتح لي يا فلانة، انا عايز اخش جواك. الوقت قريب، ربنا قريب قوي. هل الكلام ده بيأثر فيا؟ ولما بيأثر فيا بيأثر فيا وقتي ولا خلاص الفتيلة اشتعلت والمصباح نور، خلاص الضلمة مشت، وأميز صوت الله وأخذ صوت ربنا وأقعد قدام كلمة ربنا الحية والفعالة اللي قادرة أن تتخلى الأعماق وتميز أفكار القلب ونياته؟ أنت بتقعد قدام الإنجيل؟ انت عندك وقت تسمع فيه صوت ربنا؟ ما هو يقول لك واقف على الباب ويقرع صوته كل لحظة، لكن اوعك تسد ودانك، او ودانك مليانة بكلام العالم واحداث العالم، وما انتش فاضي او مش عايز او في فطور ايا كان الضعف، ويضيع الوقت. بس للأسف أنت لما هتجري خلاص الوقت عدى. ما هو جاهلات ليه؟ ما هو ده جهل، إن ربنا موجود معايا في كل لحظة وأنا مش فاضي. يا رب أنا عندي أعذار. لما أسمع هذا المثل يا أحبائي بسرعة بسرعة بسرعة أفوق. إيه العلاج؟ ربنا يقول كده، اسهروا إذن. هو ده العلاج، عشان تتحول الجهالة اللي فيك إلى حكمة روحية، وتصير حكمة الله أو حكمة الروح القدس اللي فيك هو ده ما يميزك كابن ربنا. بتفهم الأمور،

تميز كل شيء وتميز صوت الله، وعينك على السماء، عينك على الإكليل اللي ربنا حطهولك من يوم المعمودية، إكليل قدستك، إكليل البنوة. أوعك لأي حاجة تشيل الإكليل ده من على راسك، ده أنت مختوم، مختوم باسم المسيح على جبهتك وكل أعضائك، أنت قدس للرب. الحكمة ترفعني إلى هذا المستوى الروح الفائق. طبعا، هو أنا أي واحد؟ هو أنا أي واحد؟ ده أنا ابن ربنا، الابن المحبوب جدا له، اللي تمني لا يعرفه العالم ولا يمكن أن يدركه، ده تمني دم المسيح. إزاي بجهالة أرفض كل ده عشان أي شيء في الدنيا؟ إزاي؟ لما أمسك في ربنا دلوقتي وأقول له يا رب شيل الجهالة دي بقى، كفاية، افتح يا رب أنت باب قلبي، أنا مكسل، عندي أعذار زي عذراء النشيد، لا يا رب مد إيدك أنت من القوة بتاعت قلبي وافتح أنت الباب، اقتحم يا رب حياتي الداخلية، حول الضعف إلى قوة، حول السقوط اللي أنا واقع فيه إلى قيامة ونصرة، حول النجاسات اللي أنا ملخوم بيها، حول أي إدمان، مش هقول لك سجاير ولا حول إدمان، حتى الموبايلات اللي اكتسحت البيوت كلها، يا رب شيل الإدمان ده اللي بياخد وقت طويل مني وبيضعف عقلي وبيفتر روحي. نفسي يا رب تحول هذا الضعف إلى إيه؟ إلى نار محبتك اللي تخش جوه تنور المصباح بقى، يبقى إيماني عامل بالمحبة، يبقى بسترد معنى بنوتي، لنا ابن للمسيح، ابن غالي وابن محبوب، أستغل الباب المفتوح، الإيد الممدودة والحضن المفتوح ليا قبل ما يغلق. صعب قوي لأي إنسان ربنا ما يسمحش لينا ولا ليكو أن يسمع قد أغلق الباب وانتهى الأمر، لا يا رب، يقول لي أنا معاك، يلا اصحى بقى، يلا تعالى بقى، أنت كسلان في إيه؟ إيه اللي مخليك كده بعيد عني؟ ولما تشوف إيد ربنا بتقتحم حياتك، إنجاز التعبير، لما تشوف كده زي ما شافت عذراء النشيد إيد المسيح داخله كده، أنت عليه أحشائي، إيه اللي حصل؟ في حاجة تحركت في أعماقها، إيه اللي حركها؟ شافت آثار المسامير في إيديه. طب أنت بتبص للصليب كل يوم وتشوف وتدرك وتتأمل هذه الألام وتقول له يا رب كل ده عشاني أنا؟ كل ده يا رب عشاني أنا؟ تمشي مشوار الصليب ويجلدوك عشاني؟ عبد يبصق في وجهك علشاني أنا؟ إيه يا رب ده؟ يدق المسامير ويطعنوك بالحرب عشاني أنا؟ أنا يا رب المفروض أتصلب معاك أو أتصلب بدالك. هو خرج حاملا صليبه، بس الصليب ده بتاعك انت وبتاعي انا وبتاع كل واحد فينا. لما تبص للصليب قول يا رب شيل الجهالة بقى اللي جوايا، شيل اللامبالاة، شيل التأجيل والتسويف والأعذار، ما بقى ليش يا رب حاجة في العمر، ايه اللي هبكي عليه في الدنيا؟ ما انا عشت سنين وسنين في صراعات، في شهوات، في ميول، ايه اللي انا خدته يا رب؟ مش هقول لك زيرو، لا بالماينس. طيب الباب لسه مفتوح، ايه رايك؟ ايه رايك الباب لسه مفتوح؟ هتقول لي الماضي بتاعي وايام اللي عدت وخايف من الحساب، طيب خلي خوفك ده يدفعك الى محبه المسيح، خلي خوفك من الماضي

انه ما يتكررش يبقى حاضر ويبقى مستقبل، لا خلاص. خلي كلمة أغلق الباب أنا اللي أقولها بقى دلوقتي برأتي، أغلق باب الخطية قدام عيني أنا، وباب المسيح مفتوح ليا، وآجي وترمي في حضنه لينزع الموت من جوايا ويعطيني حياته. له كل مجد إكرام إلى الأبد، آمين.

0: εν σοφίας ευόσχομην και ελεησόν και ελεησόν χιν όμις μη.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآم ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا عهد بيلاطس بنتس تألم وكبرى وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك ينقضى نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مع مدية واحدة مغفرة خطايا

0: الذي جبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: سلام نجلس سلام الكامل.

0: রসুলেয়া।
1: ইয়া রব্বু রহম
2: বিমা সররতিকা।

0: دمك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة مما وهبت غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الزوايا يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم. كفوا برعدة من الشر.

مستحق وعادل وحقا بالحقيقة مستحق عادل. أيها الكائن السيد ربي إله الحق الكائن قبل الدهور الملك إلى الأبد ساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجد المسجود له من جميع

جبلنا وخلقنا وضعنا فيه فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى

نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد جنس ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العدل

البلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وسيرنا أطهارا بروحك القدوس.

صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازة. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كان

دمي الأزر العهد الجديد الذي يصفق عن قوم وعن كاسر يعطى لمغفرة الخطايا هذا

وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور إنسان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام كل الأساق الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب رحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، أنعم بهم على بيعتك المقدسة، يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب رحم،
0: وكل الخدام، كل الذين في البتولية، وطهارة كل شعبك.

0: أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرات بان الأرثوذكسي
1: يا رب رحم
0: والساكنين فيها بمن إلا تفضل يا رب مياه

0: فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب رحم،
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدم

بنت كريك تغسل بشويس انت كرف مي في اني سوا بتير ويطورنك يجين بني هنن يوتي ثقوب ني بطريرشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريبيوش ني فانجيستيس ني مارتيروس ني مولوكتيس ني منماني فين اسمي ايه طفقو كيفول خنفنا

يا رب أن تذكر وتنيح نفس عبدك المرحوم سمير روفائيل، والمرحوم ممدوح بشرى، والمرحومة كاترين أنيس، ونبيل معوض، وألبير مرقص فرج، وسيسيل فهمي تدرس، وإبراهيم جرجس، وفوزي صليب، وسعد رستم، وأبونا متياس روفائيل، وألبير بطرس، وجلجلة طوبيا، ونصرة توما. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم منحهم في فردوس النعيم، في كورة الأحياء إلى الأبد، في أورشليم السماوية، في ذلك الموضع، ونحن الغرباء في هذا العالم، احفظنا.

بك كيف هذا كما في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام.

لنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأل وأن يجعلنا مستحقين شركة وصعود أسرار إلى

0: كي بدالة البنين نصرخ إليك يا أبانا السماوي قائلين أبانا.
1: أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد والدمين.

أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا وآلة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحدة مع الهود ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن بيلاطس بونتيوس سلمه عنا على خشب الصليب المقدسة برد وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا

0: مؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسر المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبي، سامحوني.

صلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي رب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية وتؤهني للدخول إلى العرس، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بها ازداد في الفضيلة ثباتا ونموا، واشتد إيماني وتقوى رجائي، فليصرت

ولي علامة الخلاص ولباسا للنعم وحل للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبدين ولجايب حسن القبول أمام البركة الرهيب وسلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك. استدعي ليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي وإيقظ ضميري شتت جميع خيالات العدو كل الزوابع أن تسكت سر معي وهدئ روعي روي عطش قدر ملهيم محبتك في قلبي تلافى بحن ورفق كل ما ينقصني امكس معي لأن النهار قد ميل ورفق لينسى من النهار فإنك وحد غايتي وسعادتي أنت وحدك يا ربي للأبد.

إنجيل متى. الأصحاح التاسع. فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته، وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. فلما رأى يسوع إيمانه قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال: مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجبال اسمه متى، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت، إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو: إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا، وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوه ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردى، ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيق لئلا تنشق الزقاق، فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديد فتحفظ جميعا. وفيما هو يكلمهم بهذا، إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحي. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. وإذا امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها: إن مسست ثوبه فقط شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة.

لما جاء يسوع الى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجمع يضجون قال لهم تنحوا فان الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه. فلما اخرج الجمع دخل وامسك بيدها فقامت الصبية. فخرج ذلك الخبر الى تلك الارض كلها. وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه اعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء الى البيت تقدم اليه الاعميان فقال لهما يسوع اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا؟ قالا له نعم يا سيد. حينئذ لمس اعينهما قائلا بحسب ايمانكما ليكن لكما. فانفتحت اعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظرا لا يعلم احد، ولكنهما خرجا واشاعاه في تلك الارض كلها. وفيما هما خارجان اذا انسان اخرس مجنون قدموه اليه. فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرس، فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في اسرائيل. اما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم اذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي له. حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. الاصحاح العاشر. ثم دعا تلاميذه الاثني عشر واعطاهم سلطانا على ارواح النجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. واما اسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه: الاول سمعان الذي يقال له بطرس، واندراوس اخوه، يعقوب بن زبدي ويوحنا اخوه، فيلبس وبرثولماوس، توما ومتى العشار، يعقوب بن حلفة ولباوس الملقب تداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الاسخريوطي الذي اسلمه. هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينة للسامريين لا تدخل، بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضال. وفيما انتم ذاهبون اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات، اشفوا مرضى، طهروا برصا، اقيموا موتا، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا احذية ولا عصا، لان الفاعل مستحق طعامه. واية مدينة او قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق واقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فان كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن ان لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم اليكم.
ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت او من تلك المدينة، وانفضوا غبار ارجلكم. الحق اقول لكم، ستكون لارض سادوم وعمور يوم الدين حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. هأنا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. ولكن احذروا من الناس، لانهم سيسلمونكم الى مجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون امام ولاة وملوك من اجلي شهادة لهم وللامم. فمتى اسلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون، لانكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لان لستم انتم المتكلمين، بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الاخ اخاه الى الموت، والاب ولده، ويقوم الاولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا الى الاخرى. فان الحق اقول لكم، لا تكملون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان. ليس التلميذ افضل من المعلم، ولا العبد افضل من سيده. يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه، والعبد كسيده، ان كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول، فكم بالحري اهل بيته. فلا تخافوهم، لان ليس مكتوم لن يستعلم، ولا خفي لن يعرف. الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الاذن نادوا به على السطوح. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوه، بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. اليس عصفوران يباعان بفلس، وواحد منهما لا يسقط على الارض بدون ابيكم؟ واما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصات. فلا تخاف، انتم افضل من عصافير كثير. فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات. ولكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. فاني جئت لافرق الانسان ضد ابيه، والابنة ضد امها، والكنة ضد حماتها، واعداء الانسان اهل بيته. من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، ومن احب ابنا او ابنة اكثر مني فلا يستحقني. ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن اضاع حياته من اجلي يجدها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فاجر نبي ياخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ. ومن سقى احد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ
فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. الأصحاح الحادي عشر. ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنه. أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. وطوبى لمن لا يعثر فيه. وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأ. وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. من له أذنان للسمع فليسمع. وبمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون إلى أصحابهم ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تلطموا. لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون: فيه شيطان. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون: هوذا إنسان أكول وشريب خمر، محب للعشارين والخطاة، والحكمة تبررت من بنيها. حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن صور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وأنت يا كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك.

0: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: من أقوال البابا كيرلس السادس: كن مطمئنا جدا جدا، ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس البشير الأصحاح 12 نقرأ بضع آيات. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله

واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. لربنا المجد دائما أبديا، آمين. بنعمة المسيح نتأمل الليلة عن الحب الذي يمثل بالنسبة لجميعنا أهمية بالغة في شبابنا، في طفولتنا وطفولة أولادنا، في بلوغنا أو في قربنا من مغادرة الدنيا. فالحب هو الجوهر الذي به يمكننا أن نفهم الله. وكلمة حب مكونة في اللغة العربية من حرفين: صح وبه. لو جينا قلبنا الحرفين دول وقارناهم تطلع ايه؟ بح. تطلع بح، مفيش. فالحب في بدايته هو نظام صحيح البه قبل الح، لكن لو البه معرفتش مكانها فين في تركيبة الحب هيبقى مفيش خالص حب. وفي اللغة الإنجليزية الحب معناه love. لو حبينا نقرأ الكلمة دي بالمقلوب هتطلع evil. وفي الواقع أقرب كلمة ل love في اللغة الإنجليزية هي live، يعيش. واحد بيعيش جوهر الحب. فلو قلبنا live هتبقى evil. لو حطينا قبل الليفل في أداة تعريف يطلع الشيطان. الشيطان. أما إيفول في اللغة الإنجليزية فمعناها نشر. نشر يعني واحد إيه ما عملش حاجة عدلة، نشر، لخبط. لأجل هذا نحن لا نستطيع أن نفهم الحب في الطبيعة الإلهية ما لم نعلم أن النظام يعلن الحب الإلهي، والفوضى هي تغييب الوعي عن الحضرة الإلهية التي تعطي الإنسان المخافة الحقيقية. لما إنسان يعيش بالفوضى ربنا موجود مش هيقف ضده، لكن هو هيغيب عن إدراكه عن معرفته وجود الله. لأن الكتاب بيقول لنا
أن إلهنا إله نظام وليس إله تشويش. والعجيب أن كل البشرية تتقل

تعاقب النور والظلمة. ولادة الإنسان المنظمة، كيف يبدأ الإنسان بنقطة دم ثم يبلغ مرحلة جنين فوليد وينمو. لا يوجد شيء من حولنا نقتبل به محبة الله إلا بالنظام. والحقيقة إلهنا عندما أعلن محبته للبشرية أعلنها في التجسد، أي في ظهور الله بالجسد. وعندما ظهر الله بالجسد أعطانا شجاعة الخضوع للنظام مع أنه واضع النظام. لقد خرج سيدنا من بطن العذراء كأي طفل ولد بمعاناة عاشتها العذراء كأي امرأة تلد، ولكن كانت المعجزة أن خروج لحم وعظم من رحم فتاة لا يفض بكورية الفتاة لا قبلها ولا أثناؤها ولا طيلة حياتها. فلا شك يا أحبائي أن إعلان محبة الله لنا تم من خلال خضوع الله الذي يخضع له الكل من خلال النظام. حتى في طفولته نما قليلا قليلا بشبه البشر، أكل وشرب وخضع لكل نظام التغذية. عاش سيدنا خاضعا لكل النواميس التي وضعها هو، فيه أجري الختان في جسده وهو طفل 8 أيام وخضع لذلك، فيه مورث العماد وخضع لذلك، فيه عاش كل ما يخضع له البشر من نظام. ليه؟ عشان عايز ينقل البشرية من فوضى الخطية إلى الحب المنظم. والحقيقة أجمل ما قرأت عن منظر النفس التي أحبت الله وخرجت من الأرض للقاء الله، هذا التشبيه قاله سليمان الحكيم في سفر النشيد: من هذه الخارجة من البرية أو الطالعة من البرية، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. منظرها وهي طالع كده منظر منظمة، نظام الجيش الذي يحتوي على عدة ألوية، وكل لواء مكون من عدة فرق، وكل فرقة مكونة من عدة كتائب، وكل كتيبة مكونة من عدة أرط، وكل أرطة مكونة من عدة فصائل، بطريقة جعلت سليمان لا يرى فيها حدة النظام بل جمال الشمس والقمر وطهر الشمس. ما شافش في هذا النظام حدة، لكن شاف فيه
جمال

احنا بنفسنا لما بنشوف اولادنا في الجيش او في البوليس عاملين اي استعراض ومشيين خطوة واحدة ونفس واحد ومنظر واحد ولبس واحد، المنظر ده بيعمل ايه؟ بيبسطنا، نقول شوف هم دول اللي بيدافعوا عننا. منظر في جمال، جمال، لان النظام لا يعطي الحدة التي نحن نفهمها عن النظام، انما يجمل الانسان ويعطيه صورة افضل في كل شيء. فكم وكم في محبة الله. عشان كده المحبة المتجسدة التي أعلنت لنا من خلال سيدنا كانت مثالا لجميعنا كيف نبدأ الحب دائما بالنظام. والحقيقة اللي احنا بنشوفه في محبة ربنا اللي أعلنت لينا، اللي بيسميها بولس الرسول في كل رسائله أغابي، كلمة أغابي دي بيستعملها بولس الرسول في الرسائل باستمرار للإعلان عن محبة الله لنا. أما محبتنا إحنا لله فدي بيعبر عنها بكلمة الإيمان أو الاستجابة للحب، وتحويل الاستجابة إلى أفعال تسمى الإيمان. أما المحبة أي الأغابي، محبة الله التي أعلنت لنا بهذه الصورة المنظمة، بناخدها احنا في أفعال نعملها كرد فعل للمحبة دي. لما بنصلي بتبقى في صلوات منظمة. في بعض الإخوة يقول نصلي بحريتنا، ما هي الكلمة دي هتقودني إلى نقطة ثانية، وهي أن الحب الذي نحن رأيناه في الأغابي له جناحان، الحرية والمسؤولية. والحرية التي قدمها لنا الحب الإلهي فيها قيادة وفيها انقياد، قيادة لا تعرف التعسف في استخدام الحرية. الحرية دي من صميم المحبة، مش ممكن يوجد عبد وتجد معه محبة، تجد معه رهبة. أما الابن فمهما لاقيته تجده محبة، لأنه يتمتع بكامل الحرية المعطاة له. لكن مش معنى أن أنا أعطى حرية أن أنا استخدمها بتعسف حتى بدون مراعاة شعور الآخرين وشعور الله أولا. تخيل كده أنا أقعد أكل مع واحد منظم يأكل بنظام، وأنا أروح أعملها سبهللة كده، أنا عازمه عندي في البيت بأكله وهو منظم، لما أقعد أنا أقدم له أكله وهو يأكله بنظام وأنا أعيش السبهلالة مني، فكركم أبقى حييت الضيف ده ولا تعبته؟ أبقى تعبته. إذا قلت له تفضل كل على ميدتي يبقى على الأقل في الفترة اللي هو موجود فيها أزنق نفسي، أعمل زي ما هو إيه، زي ما هو بيعمل عشان أكرمه. إذا دعيت الله إلى كياني ووجودي وإنسانيتي وهو الذي أعلن لنا الحب المنظم، فكيف أستخدم حريتي أن أكلمه وقتما أشاء وأصوم وقتما أشاء وأعيد وقتما أشاء؟ مين قال ده؟ أنا لما بقول لله أدعوك في حياتي
اول حاجه ببص فيه كده محب لكن منظم. عشان كده وجود كتاب اسمه صلوات الأجبية، وفي صلوات منظمة، في صلواتنا اليومية في نظام اسمه باكر وعشية، في قداس والقداس له نظام، الأصوام بتاعتنا لها نظام، أعيادنا لها نظام. كل هذا لا يعني أننا نحد من الحرية، إنما نستخدم حرية أولاد الله لكي نتقابل مع الحرية الإلهية المعلنة لنا في شخص الابن الفادي مخلصنا على الصليب. إذا كان هو قبل أن يصمر مقيدا من أجل الحب، فهل أنا وأنت نأخذ المحبة بالتعسف في استخدام الحرية؟ لما يكون بولس الرسول قال لنا تطبيق عملي لهذا، لما يكون واحد بيأكل لحمة واللحمة دي انذبحت للأوثان، طبعا في الإيمان الأوثان دي لا وجود لها في الحقيقة، يعني كآلهة مش موجودة، ما نؤمنش بالأوثان. فلما واحد يذبح للحمة يبقى بيذبح لحاجة مش بيذبح لحمة لإله مش موجود، يبقى اللحمة دي مذبوحة لإله مش موجود. لما واحد يأكلها من المسيحيين ما فيهاش مشكلة، لأن هي مقدمة لإله أو آلهة غير موجودة. لكن بولس الرسول قال إن في أشخاص لا سيما اليهود في بدء الإيمان كانوا لما يبصوا لحمة اندبحت لوثن وإنسان يأكلها من المؤمنين يبقى تنجس ويبعدوا عنه ويقولوا لا ده مش ممكن يعرف المسيح ده. فقال بولس الرسول هذا التعبير الإنجيلي المهم، انظروا لألا يصير سلطانكم، سلطان الحرية في المحبة، انظروا لألا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء. وفي الأصحاح الثامن من الرسالة الأولى لكورنثوس بيقول بولس إن كان أكل اللحم يعكر أخي فلن آكل منه إلى الأبد. ليه؟ لأن المحبة الحقيقية هي حرية، إنما حرية خالية من التعسف، فيها مراعاة للشعور. فالشعور الإيمان الضعيف ينبغي أن يراعيه القوي لكي تكمل المحبة. لما لاقي إنسان في محبته مش قادر يفهم ولا يعي هذا التصرف البسيط وهيعثر، يبقى أنا لو بقول بحبك يا رب وبشوف فيك النظام أعمل إيه؟ يقول لا أعثرهم. ده بطرس الرسول خدوا المسيح في مرة هو ويوحنا على شط بحر، وقفوا يصطادوا بالصنارة فطلع سمكة. كان الهدف من ده ايه؟ جم قالوا للمسيح اما يوفي معلمك الجزية، يعني ما يدفعش الضريبة اللي عليه. فراح بطرس قال له حط السمكة، حط الصنارة وطلع السمكة، هتطلع في بقها دينارين اعطيهم عني وعنك، اديهم الضريبة بتاعتي وبتاعتك. ليه؟ لان كان دخول الهيكل بيندفع له ضريبة يحصلها بعض الاشخاص المؤتمنين على ذلك، فكان دخل الهيكل وما دفعش رسم الدخول ده مثلا دينار. فسيدنا هنا في سرعة وخفة اراد ان يلقن بطرس معنا

وهو الحر سيد الجميع إن كان هناك في النظام جزية ينبغي أن يخضع لها، وينبغي أن يكون المسيحي نموذج في الخضوع للقانون. هكذا يا أحبائي، الحرية ليست تعسف، إنما الحرية هي قيادة من شخصية واعية تعي أن قيادة الروح لها لا ينبغي أن تعطل المحبة في قلوب الآخرين. ومن هنا بنقول لإخواتنا باستمرار، مراعاة الشعور عندنا دلوقتي ابتدت تقل قوي. لما كنا نعرف ان في البيت في ميت ويكون عندنا خطوبة كانت تتأجل الخطوبة. ليه؟ استلمنا مراعاة الشعور في النظام. لما يكون واحد مجروح ما يصحش واحنا قاعدين، نعمل قصاد منه حاجة تألم جرحه. ده احنا في البيت لما يكون فينا عضو عيان وممنوع من أكل معين، بحرية بنقول الأكل ده ما ندخلوش البيت لحد ما يخف، عشان لو كلنا احنا ده وهو ما كلهوش يمكن يتكسر بخاطره. ده كله احنا فيه نلاحظ مراعاة الشعور. صدقوني يا أحبائي، بولس الرسول الذي قال وهكذا إذ تخطئون إلى الأخوة وتجرحون شعورهم الضعيف تخطئون إلى المسيح، إلى الأغابي، إلى محبة الله. ليه؟ لأن الشعور هنا مطلوب، الإحساس أنا لي حرية في المحبة، لكن محبتي إن كان فيها صدق لابد أن تكون على مستوى حسي سامي يشعر بالآخرين. المتألم أتألم معه والفرحان أفرح معه. هكذا علمنا الإنجيل أن المحبة الأغابي وهي تعطيني سلطة الحرية تعطيني نقاوة النية والتصرف والسلوك. المحبة لها حرية، فيها قيادة وفيها انقياد، والانقياد هنا ليس انقياد الأعمى، لأن الحب ليس أعمى، إنما الحب الحقيقي هو الله الذي عينيه أضواء من قرص الشمس ترى كل شيء. علشان كده الحب في مفهومنا يا أحبائي هو قلب وعقل معا، ليس قلب وحده ولا عقل وحده، إنما الحب في انقيادنا دائما قلب وعقل. فالفرد في المسيحية له حرية أن يتبع ما يريد، ولكن عليه أن يعي حقيقيا أنه أخذ نور الحب في داخله. في المعمودية أنا وإنتم خدنا إيه؟ أخذنا الله، الله الذي هو نور لا يدنى منه. وعلشان كده المسيح قال لنا أنتم نور العالم، وقال لنا أيضا فليضئ نوركم. إحنا خدنا نور في المعمودية. المحبة يا أحبائي تعطي هذا النور حتى لو لم يتكلم الإنسان. فطبيعة المسيحي أن حياته وحدها نور يتكلم عن الله.

0: يكرز الله بدون كلمة. فالفرد في المسيحية شعاع، إنما هذا الشعاع أصلا يخرج لكي يزين بهاء سيدنا ومخلصنا. كل مؤمن مسيحي بيكون الهالة المنورة حوالين رأس المسيح. عشان كده المسيح نفسه قال لما هيجي هيجي يفتخر بمين؟ بالقديسين، دول اللي هيبقوا منورين، دول الأشعة التي خرجت منه نورا فأعادت إليه كما هو، بل زينت بمعرفة حقيقية أيضا. الأعمال التي أعملها أنا تعملونها أنتم وأعظم منها. هذه هي المحبة. فالمحبة تعطي في الفردية خبرة، إنما الخبرة لا تتحول إلى بشرى إلا من خلال المجموع، من خلال الكيان. كل واحد فينا خد نور، لك حرية تعيش بالنور ده زي ما انت عايز، أعزب، بتول، متزوج، راهب، كاهن، تعيش بالطول بالعرض، تعيش زي ما انت عايز، أخذت نور. ولكن النور الذي أخذته أنت يا أخي هو رأس مال تتاجر به، تنال به خبرة. لما تقف وسط ناس مش بيحبوا بعضهم وتبان أنت حب، تبص تلاقي ناس بتطعن في بعضهم وتبان أنت أمين، لما تلاقي ناس بتسرق حتى من وراء بعضهم وتبان أنت في منتهى الأمانة. النور ده لوحده خبرة بتعيشها، خبرة. والخبرة دي فيها حاجتين اسمهم زيت النعمة. وأنا بقول زيت النعمة هنا لأن أقصد إن في زيت وفي إيه؟ نعمة. هذه النعمة صارت ميراث لجميعنا من الله. نعمته قال عنها في الكتاب بالنعمة أنتم مخلصون، ادانا هذه النعمة. لكن زي ما ادى للعذارة مصباح، النعمة دي تنور ازاي؟ من غير دموع، من غير واحد يؤلمني في افتراء وانا اعثر فينزل العصير مني، صفح وسماح وعدم تذكرة ولا افتكار لشره. ده اسمه ايه؟ زيت. اصل الزيت ما يجيش يا حبيبي الا من خلال العصرة. لو حطينا لكل واحد زيتونة هتنزل له ادوبك ولا حتى نقطة، حاجة كده رشحة زيت. لكن عشان انا اخد شوية زيت لازم كلنا ننجمع ويطلع العصير بتاعنا ايه؟ واحد، عصير زيت محصور بتعصر، لكن اللي نازل زيت دسم ينير. النعمة حينما تجد عند الزيت تشعل، تضرم هذا الزيت بالحب، فيشتعل قلب الإنسان ويتوهج أكثر حبا لله ولكل البشرية. مفيش إنسان يقدر يعيش الحب الحقيقي من غير العصرة، من غير الزيت. انت الزيت بتاعك قد ايه؟ عايز تقول بحب ربنا؟ عايز تحب ربنا وانت حضرتك عايز تبقى مستريح في كل حاجة وعايز تلاقي فرح وسعادة في كل حاجة؟ يبقى مش ده الحب الأغابي الذي قدم لنا، الفداء الذي ظهر في ابن الله لأجل جميعنا. فين الزيت بتاعك؟ عشان كده لا يمكن أن يتحول الفرد من خبرة الى بشرى الا من خلال الجماعه. واللي يقول احب وانا قاعد لوحدي ده في منتهى الانانيه ولم يعرف الحب. بل الحب الحقيقي هو اننا باستمرار اوجد من اجل الجماعه. انا النهارده ببص للمتوحد اللي قاعد في الجبل. المتوحد اللي قاعد في الجبل ما يقدرش ياكل لوحده، لازم حد يجيب له اكل على الاقل، ولا كل شهر يجيبوا له مقطف فيه شويه خبز كده. ما يقدرش يعيش عريان، ممكن يعيش عريان زي بعض القديسين لكن دي مش القاعده، لكن لازم يبقى له ايه، حاجه، ملبس، لباس يلبسه. هكذا هو في وحدته يعيش كوحدة الشمعة التي تنصهر في الصلاة من أجل البشرية. وإحنا بنشوف قد إيه القديسين اللي بيعيشوا الوحدة بيتحولوا إلى علامات مضيئة منيرة بالحب اللي بذلوه تجاه الناس. أنت عايز تحب وتطلع برا بيتك، أبوك وأمك وأخوك وأختك ومراتك وولادك وزوجك وولادك، معقول؟ يبقى مش هو ده الحب. الخبرة الحقيقية تنتقل من خلال الجماعة، وده اللي قاله بولس الرسول. قال ايه؟ قال لتيموساوس: الإيمان الذي سكن قبلا في مين؟ في مين؟ في أمك وفي جدتك. أصله هو خد الإيمان كفعل مقابل محبة الله، استجاب لمحبة الله بفعل اسمه الإيمان. الإيمان بتاعنا يا أحبائي مش كلام. منين ألاقي عريان عشان ألبسه؟ فالمسيح يقول دي قد فعلت إلا من خلال الجماعة. يا أحبائي، مهما عشتم معاناة في وسط الجماعة، التصقوا أكثر بالجماعة، فإن الجماعة هي ميدان الشهادة للحب. تماما كما أن الجندي ينال الوثام عندما يكون جاز المعركة بنجاح، هكذا المؤمن المسيحي لا يمكن أن يكلل إلا من خلال معاناة الجماعة التي يعيش في بينها شهيدا وشاهدا. وصدقوني يا أحبائي، إن الشهيد يتألم مرة ويكلل، أما الشاهد فهو يتألم آلاف المرات، لكنه في كل مرة يتألم فيها نقيا يكون مكللا من يد المسيح إلهنا. المحبة فيها حرية، لكن الحرية ما تمشينيش أعمى، إنما تديني قلب مليان بالمحبة للآخرين، في نور خدته بدير الآخرين، وفي عقل أيضا. المحبة فيها عقل، فالعقل يا أحبائي عندنا هو الذي يعطينا جميعا أن نتجنب الشر وشبه الشر، رفقة الشر ورفقة شبه الشر، رفقة الأشرار وأشباه الأشرار. فإحنا العقل، صدقوني يا أحبائي، بيديني في أقل الفروض التمييز. وهل من الممكن إنسان النهاردة جاوب المسيح بعقل زي ما قريت لحضراتكم في الإنجيل لماري مرقس، لما يقول الكتاب كده: فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. فيا أحبائي، المحبة الحقيقية محبة عاقلة، محبة تقدم الكلمة المميزة في الوقت المناسب.
1: المحبة

تقدم العطاء المناسب في الوقت المناسب. لكن ما أخطر خضوع العقل للجسد في المحبة. فالمحبة هي فعل الأرواح ولقاء الأرواح. أنا في المعمودية النور اللي خدته أخذت روح. لما بنتقابل ونعيش في الجماعة بيبقى لنا روح مشتركة واحدة. لكن لو دخل الجسد في المحبة يعرقل الحب. عشان كده باستمرار المحبة العاقلة هدفها أن تميز بين انقيادنا في المحبة للروح والروحيات وبين طغيان وأنين وشغب وكل معاناة الجسد. إن الجسد يعرقل الحب. وإحنا بنشوف خيانات بتظهر منين؟ لما يقولوا قال إن حصل عدم إشباع جسدي. ليكن افرض إنه لا يوجد إشباع جسدي، لكن الحب في داخل الإنسان يعطيه التمييز الذي يجعل الجسد شبعان، شبع شديد منفر من كل إثارة، حتى ما يعرض عليه للخداع يكشفه بإباء وشجاعة. وده اللي حصل مع دانيال. وأقرأ لكم الجزء ده لأنه فيه عمق شديد جدا أرجو أن يصل إلى قلوبكم. وأنتوا بتسمعوا كلام دانيال والثلاث فتية على أمر الملك لما قال لهم اسجدوا للصنم. شوف قال إيه هنا في الأصحاح الثالث. حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبدناغو، فأتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك. فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم، خلي بالكم مين بيتكلم، مين ملك ومين اللي واقفين؟ ثلاثة غلابة من السبي مزديين، يعني يا ريت مواطنين، لا مزبيين، أي مأخوذين غنيمة، مأسورين في الحرب. وحضراتكم تعرفوا أن غضب الملك إيه؟ رسل الموت. لما يغضب الملك يحصل إيه؟ موت. فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم، تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبد ناغو لا تعبدون إلهي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت. فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته، وإن لم تسجدوا، خلي بالكم، ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقدة. ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ حرب نفسية بقى، يعني مش بس بيديلهم تهديد، تهديد وإيه وحرب نفسية. ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ بصوا بقى، بصوا المحبة هنا المميزة. فأجاب شدرخ وميشخ وعبدناغو وقالوا للملك، يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. تقل بقى، تقل، شوف التقل، لا يلزمنا أن نجيبك على هذا الأمر. هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. شوفوا الجمال اللي جاي أكتر. وإلا
فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبت. لا، الحتة الجميلة اللي قالوها هنا مش بس كده، وإن لم ينقذنا. حتة جميلة بقى، يعني حتى لو إلهنا ده ما أنقذناش فليكن معلوما عندك أننا لا نعبد إله آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب. إيه ده؟ يقول ده عقل بيميز صنم قصاده لا روح له، ويقول له اسجد ليه؟ ما هرميك في النار، ارميني. هنا ما يبقاش تهور، لكن هنا يبقى اسمها ايه؟ شجاعة الإيمان الذي به يعرف الإنسان كيف يميز باستمرار. أنا بعبد إله، إما كانش يقدر ينقذني هينقذني من النار ومن إيده، وما أنقذنيش برضو ما سجدش، لأن أنا عندي عقل بميز بيه. شوفوا هنا العقل المميز بالمحبة. نحن يا أحبائي بأسف شديد نرى من بيننا وصفوفنا أخوة لا عقل لهم عندما تعرض عليهم أمور فيقبلونها ويبيعوا إلههم الذي اشتراهم بدمه الغالي على الصليب. لكن احنا بالعقل كده لوحده، إلهنا تجسد ومات وقام لأجلنا كما قال الكتاب. قال الكتاب وهو قام وهو مات لأجل الجميع لكي لا يعيش الأحياء فيما بعدهم لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. إن المحبة لا بد أن يكون لها قلب وعقل معا. وأنا الحقيقة بشوف أيضا إن في المحبة ما أقدرش أقول إنسان أحبه بعقلي لوحده، لكن لابد أحبه بعقلي واختاره بعقلي وأخذ قرار اختياره بعقلي. لكن في نفس الوقت إن اخترت قرار في اختيار وطلع إن مفيش قلب، الكنيسة أعطتني هنا نموذج رائع في الحب الزوجي، أنه قبل بدايته توجد فترة امتحان اسمها الخطوبة. الهدف منها أن أنا بحط قرار على أساس رؤية، بحط قرار على أساس عقل، لكن بعد كده لو ما لقيتش في قلب بتعطيني الكنيسة حرية أن أخرج من هذا المشروع الزواجي قبل أن يتحول إلى وحدة زواج. ودي الفسخ بتاع الخطوبة اللي أنا باستمرار لما ناس يجوا يقولوا لي نفسخ ده حاجة، دي حاجة ما فيهاش بركة، قال لهم إن كان الجواز بركة ففسخ الخطوبة بركتين. لأنه لما يبدأ إنسان وهو مش مستريح قلبه بعد ما اختار بعقله، إزاي يعيش حياة ناجحة؟ إن الحب يعيش دائما بالقلب والعقل معا ويسيران معا. حتى إن عاش الإنسان اختار بالعقل وعاش الحب وعاش بالقلب ولقي المحبة في الأول ودخل لقي معاناة، صدقوني العقل والقلب في الحب يعطون المسيحي كيف يصون الحب بمسؤولية حقيقية. فصيانة الحب موضوع كبير، أرجو أن توقفنا عليه نعمة الله في الأسبوع القادم إن شاء الرب. عشنا له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسى ولك.

الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي يخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلويا الليلويا خن فرود من بيوت مبشير ينم بابنه ما اسوى بنو تنوت تسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

إن نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسى

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

بالإله لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويصبح

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

التي الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: طاسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: العالم لا يمكن أن تخفى ما دين كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسالك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، دير رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، يقدم رجل الاتضاع، قصة حياة المتنيح حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مينا، مطران جرجا وطوابعها ورئيس الدير.

0: مالك يا ابني؟ مالك بتبكي على ايه؟
1: ايه مش دريان باللي بيحصل ولا ايه؟ انت ما كنتش حاضر الجنازة؟
0: ايه ايه دي كانت جنازة ولا فرح سماوي؟
1: ايه قصدك ايه؟
0: قصدي اسألك، انت بتبكي على حزن فوقتك للأنبا مينا ولا بتبكي على فرح وصول السماء؟
1: صدقني انا مش عارف، لكن الفراق صعب، فراق صعب. لكن انت مين؟ انا ما شفتكش قبل كده مع سيدنا. وبعدين انت راهب ولا قسيس؟ انا مش قادر احدد من هيئتك، خصوصا لبسك الابيض ده ودقنك الطويله.
0: انا واحد من كل الناس المسيحيين او الاخوه المسلمين اللي عرفوا الانبا مينا وعصروه وحبوه زي ما انت بتحبه تمام. اما انا اذا كان على لبسي ولا دقني ما تشغلش بالك، انت بقى تبقى مين؟
1: انا الراهب بولا جورجي، تلميذ ابينا الطباوي الانبا مينا الله ينيح نفسه.
0: كويس قوي، يبقى انت اكتر واحد ممكن تحكي لي سيرة ابوك مينا.
1: هو ده وقت حكاياتي حضرت، سيبني الحالي ارجوك.
0: يا ابني مش يمكن لما تحكي لي سيرته تتعزى وتعزيني معاك. احكي يا ابني احكي ارجوك، مش انا بس اللي لازم اعرف سيرته، كل الناس لازم تتعرف على سيرته، تحاول تتعلم منه. مش الكتاب قال انظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بهم؟
1: عندك حق، أنا أكتر واحد حسيت بالآية الجميلة دي بعد الفترة اللي قضتها جنب أبونا العظيم الأنبا مينا. لكن اللي أحق مني إنه يحكي سيرة الأنبا مينا هو تلميذه اللي لازمه لمدة أكتر من 28 سنة.
0: وده يبقى مين يا ابني؟
1: أبونا لوقا. تعال نروح له قليته وهو يحكي لك.

0: ابونا لقى يا ابونا لقى.
1: ايوه يا ابونا بولا.
0: ايوه حللني يا ابونا لقى. ابونا الشيخ من محب الانبا مينا، وكان عايزك تحكي له سيره الانبا مينا عشان يتبارك بيها.
1: سامحني يا ابونا، انا ما قادرش اتكلم، سامحني.
0: ارجوك يا ابونا تعال اقعد معانا شويه واتكلم معانا، ارجوك.
1: ارجوك يا ابونا بولا سيبني دلوقتي، ارجوك سامحني يا ابويا ما قادرش اتكلم.
0: معلش، يا ريت تكون مقدر حزنه.
2: كل شيء يتولد صغير ويكبر الا الحزن، يتولد كبير ويصغر، لكن ذكرى الصديق تفضل عايشه على طول العمر.
0: عندك حق. اتفضل، انا حدخلك قلاية سيدنا الانبا مينا، مفيش مكان اجمل منها نتكلم فيها عنه.
2: دي بركه كبيره قوي. ايه ده، معقول اللي انا شايفه ده؟ معقوله دي قلاية مطران؟
0: هو ده اول شيء في حياه الانبا مينا، البساطه في كل شيء.
2: شوقتني لسماع سيرته. احكي يا ابونا، احكي وباركني.
0: سيدنا الانبا مينا اتولد سنة 1919 بالضبط يوم 9 مايو بقرية الرحمانية مركز نجح حمادي، وابوه كان اسمه اسحاق سربامون، وامه اسمها ملوك. كانت اسرة متدينة، صفاتهم المروءة والكرم، وكان ليهم ابنهم البكر عزيز. ولما خلفوا الانبا مينا، قصدي لما خلفه ولد تاني، سموه
3: يا كوزمان، ولدي يا كوزمان. ايه يا عزيز، هو اخوك ما صحيش من النوم؟ للشمس طلعت يا ولدي.
1: يصحى ليه، هو نام؟ اخوي انا سبته هو سهران بينسخ الانجيل، وصحيت من النوم لقيته واقف يصلي.
3: يباركك يا ولدي ويكون معاك.
4: يباركه ويكون معاه. ما قلناش حاجه، بس كده هيقع من طوله في الغيط ومش هيقدر يساعد اخوه.
3: ها؟ هتقول ايه يا اسحاق يا راجلي؟
1: الحق يا بوي، مش انا الكبير وكوزمان عندي 15 سنه دلوقت، لكن يا عمره ما كان ولا قال انا تعبان من الشغل، ودايما وهو شغال عم يصلي ويقول كلام عمرك ما تصدق انه يطلع من عيل صغار.
3: صحيح يا عزيز. طيب قولي سمعته بيقول ايه؟
4: قولي يا اخويا فرح امك وفرحني. يا ما انا خايف على الواد ده لا يفر من تحت يدي.
3: ما تقولش الكلام ده، ولدك زين وابن ربنا.
4: جرالك يا ملوك، ما عادش فوش بيلزق ازاي في مساك جزختي؟ اول ما يجي يقول له احكي لي عن الرهبان، احكي لي عن القديسين، احكي لي عن الشهداء.
1: يا ابوي هدي حالك.
3: اهدى يا اسحاق ما تخافش. قولي عزيز سمعته بيصلي قولي.
1: في يوم لقيته واقف ورا شجر في الغيط وعم يصلي ويقول:
5: أشكرك إله مخلص يسوع المسيح لأنك تركت مجد غير المدرك وسماك وكرسي عرشك، وجيت لأجلي أنا الضار الشجر المطروح في خطيته. أتيت إلي أنا غير المستحق عشان تطهرني وتغسلني من خطيتي وتباركني وتبررني وتهديني توب جديد بدل التوب اللي أنا دنسته، فحررتني من عبوديتي وكسرت شوكة موتي ومنفخ أخرجتني، ودعوتني أنا الأسيم ابنك بعد ما اشتريتني بتمن هو دمك المقدس اللي على صليب اللي أنت حملته عني.
3: كل الكلام يخرج من حنك أخوك.
1: صدقيني يا أم، صدقيني زي ما بقولك كده.
4: انت لازم تلخبط بنفوخك ولا ايه؟
1: صدقني يابا،
4: لكن ده كلام وعر قاوي، كيف يقدر يقوله؟ داني نفسي ما اقدرش اقوله.
1: ويه الغريب في كده؟ ده المقدس جرجس بيقول انه كوزمان احسن واحد في الكتب عنده، وانه عارف قواعد النحو والعربي احسن من اي خوجة، وانه بيساعده في نسخ الكتب وخصوص الانجيل.
4: سمع يا ام عزيز، سمع يا ملوك، سمع ولدك بيقول ايه؟
3: هدي يا اسحاق. مالك يا اسحاق؟ الله، هو حد يكره ان ابنه يكون احسن الناس؟ وبعدين ما ولدك عزيز هو كمان حافظ الإنجيل من جلدة لجلدة، إيه؟ مش خايف عليه؟ ليه هو كمان؟ عزيز عزيز اسمك أنت على الغيط وأنا حبعت لك أخوك.
1: حاضر حاضر يا أمه. سلام سلام يا أبو. يدك يدك أبو سهب. سلام يا أبو.
3: يا إسحاق مالك؟ إيه اللي مخوفك؟
2: جلجان قلبي وكلني على كوزمان.
3: ما تقلقش ما تقلقش يا إسحاق، ولدك زين زين قوي قوي قوي. يا كوزمان كوزمان يا ولدي، يلا عشان تلحق أخوك.
2: أما شوف ولدي الزين هيروح فين.
6: الكتابة بالإيد كانت تدريب لتحسين الخط، وقزمان ما كانش بيلاقي أجمل من الكتاب المقدس إنه يكتبه ويحفظ آياته، وكان بيرددها في كل وقت وكل مكان، خصوصا وهو رايح الكنيسة لأن المشوار كان بعيد.
7: يا عم مساك يا عم مساك.
4: جزمان اهلا يا جزمان، اتفضل يا ولدي اتفضل.
7: ازيك يا عم مساك؟ انا قلت عدى اطمن عليك واديك الجربانة دي.
4: جربانة وانت معاك الحمار؟ يبقى اكيد جاي من الكنيسة.
7: تمام كده يا عم مساك.
4: لكن يا ولدي المشوار من الرحمنية لدير الانبا بلمون الساح مشوار طويل قوي.
7: ومشوار رب المجد للصليب كان اطول واتقل.
4: كلامك حق يا ولدي، لكن أنا خايف عليك يضايقك حد في الطريق.
7: يا عم مساك ما تخافش، أنا بممشيش وحدي في السكة دي.
4: عزيز بيروح معاك يا
7: ربنا بيكون معايا يا عم مساك. مش ده كلامك اللي انت علمتهولي؟ انت نسيت ولا ايه؟
4: غلبتني يا ولدي. ها ودلوك عاوزني احكي لك قصة مين من الشهداء والقديسين.
7: أنا كنت عايز اخد رأيك في حاجة شغلة بالي وعايزك ترشدني.
4: قول يا ولدي في ايه؟
7: انا كنت عايز اترهبن.
4: انت بتقول ايه تترهبن؟ ليه حق ابوك يقول لي اكفاياك حكاوي الرهبان والقديسين مع الولد؟
7: انا بتكلم جد ومش بهزر يا عم مساك.
4: كان حديدك صدق يا، بس انت صغير يا ولدي على الرهبنة وطريقها واعر قوي كيف ما سمعت مني من سير الرهبان والقديسين.
7: أنا عارف إن طريق الرهبنة مش سهل، لكن ربنا هيقويني. صلي لي يا عم مساك.
4: هصلي لك، بس إياك إياك تمشي الطريق ده من غير رد أبوك.
7: بس أبويا مش هيوافق.
4: صلي يا ولدي وربنا يدبر الصالح، واني هصلي معاك. ارفع صوتك واطلب معونته وقول لتكن مشيتك يا رب.
7: لتكن مشيئتك يا رب.
6: واتجه قزمان وعمره 15 سنة لدير الأنبا أنطونيوس اللي كان بيتردد عليه باستمرار كطالب رهبنة، لكن أباء الدير رفضوا ضمه للدير لأن سنه كان صغير، ونصحوه أنه يستمر في حياة العفة والطهارة لحد ما يكبر شوية وبعدين يجي الدير.
8: يا حبيب الدير هيرحب بيك في أي وقت، لكن أنت لسه صغير على الرهبنة. ارجع لبيتك وأهلك وعيش وسطيهم وانت محافظ على طهارتك وعفتك. فكر الرهبنة اللي جواك هو قادر أنه يحافظ عليك ويرعاك.
7: لكن يا ابونا أنا نفسي أعيش في الدير، أنا حابب الخلوة مع السيد المسيح.
8: يا حبيبي الخلوة مع المسيح جوه الدير وبراه، وبعدين الرهبنة مش خلوة وبس، الرهبنة يا ولدي طريق طويل ومتعب، ولازم اللي يمشيه يكون عارف ان بنعمة ربنا هيكمله، وإلا يقع ويتوه ويبقى كده لا كمل الطريق ولا رجع تاني من أول ما ابتدى. اسمع كلامي يا ولدي، ارجع، ولو ربنا شايف ان طريقك طريق الرهبنة اكيد هيسعدك ويرشدك، لكن دلوقتي انت لسه صغير يا ولدي.

0: 사드려 보네.
1: يا ابوي يا ابوي بس اسمعني وهدى.
2: اسمعي عايز تضرب تجننت يا ولد.
3: ابو عزيز اهدى اهدى يا ابو عزيز
1: اهدى اهدى اهدى يا ابوي. هي الحياه مع ربنا يا ابوي جنان.
2: كمان بترد علي؟
1: سامحني يا ابوي انا كنت قصدي اقول لك.
3: اسكت خالص اسكت خالص. انت ايه عاوز ابوك يموت بحسرته؟
2: عايز تضرب ليه؟ واحنا فقرا ولا فقرا ولا محتاجين؟
1: لو الرهبنه للفقرا يا ابوي يبقى ريت اكون افجر انسان في الدنيا.
2: اكتئ اكتئ يا كوزمان.
3: ابو عزيز ابو عزيز عشان
2: اوعى عزيز يا ابني كملي
3: خلقك
2: عملي لي يا ملوك. هي كلمة هقولها لك لو فكرت تروح الدير تاني هضربك بالنار قبل ما تعدي عدبة الدار. وادي التبنجة.
3: لا لا يا اسحاق لا يا اسحاق ترفع التبنجة على ولدك الحق يا عزيز.
1: هات هات التبنجة دي هات التبنجة دي يابا. سيب سيب يابا من يدك سيب ده ولدك يابا ده كوزمان.
2: ما عشان ولدي ولدي أموت أموت ما استعملش فركته.
1: سامحني يابا سامحني يابا ما تبكيش أنا مش هزعلك تاني. اديني يدك يابا اديني يدك أبوسها.
4: هو لي من غيركم يا ولدي ما احنا لنا من غيرك. خلاص خلاص يا إسحاق سامحه سامحه وهو مش هيهملك واصل مش كده يا كوزمان.
1: قول لأبوك إنك مش هتهمله تاني. قول له. حاضر يابا مش ههملك تاني يابا. حاضر يابا.
5: ورغم الرفض الشديد من أهله للرهبنة إلا إن فكرة الرهبنة فضلت عايشة جوه روحه. كان مداوم على الصلاة والصوم وحياة التقشف وحياة الزهد. كان يأكل نص أكله والنص التاني يوزعه على الفقراء والمحتاجين. وما كانش أبدا يهتم بلبسه جديد ولا قديم. كل اللي كان يهمه حياته مع ربنا. ولما كمل 20 سنة اتجه مرة تانية للدير بس المرة دي لدير الأنبا مقار بوادي النطرون. وكان ده في 30 إبريل سنة 1939. وقبلوه في الدير والتلمز على يد أبونا في ليمون المقاري. لكنه منسيش أهله وأرسل ليهم جواب يطلب منهم السماح علشان يقدر يكمل مشوار رهبنته. وأمام إصراره على الرهبنة بعت له أبوه رسالة يقول له فيها:
6: يا ابن إذا كنت غالي عندي فانت أغلى عندي المسيح رب وإله. وإن كنت شايف إن ده طريقك اللي اختاره لك ربنا فربنا يدبر لك الصالح. كنت ولدي ودلوقتي بقيت أبي. صلي من أجلي من أجل أمك وأخواتك وربنا يباركك ويقويك.
5: وترسم قزمان راهب باسم أبونا لوقا المقاري وكان عمره وقتها 20 سنة. واختاروه في الدير لعمل القربان وكان بيقوم بالعمل ده بكل أمانة. وكان عايش حياة الفقر الاختياري اللي درب نفسه عليها قبل دخوله الدير.
7: أشكرك يا رب على نعمك اللي ملهاش حدود. أشكرك على قبولك لي اني اكون واحد من ولاد الانبا مقار رغم اني ما استحقش. لكن يا رب انا محتاج لك محتاج لك يا رب تقويني محتاج لك يا رب ترشدني محتاج لك يا رب تمسحني بدهن نعمتك. عددني يا رب عددني وشدد عزمي ناول قلبي من سيف الروح وترس الإيمان وسهل السعي إليك ولطريقك. ضمني يا رب ضمني يا رب المحل عنايتك واصبغني برحمتك ألبسني ثوب الرضا وحلة الاتضاع واختمني بخاتم الأمن والرجاء. ألبس رجلي سعي إليك وأشبه نفسي من غزير رحمتك يا رب.
5: واترسم أبونا لوقا قسيس في يوم 18 نوفمبر سنة 1939، وده لأن كل أباء الدير شهدوله بالاستقامة والنسك والتزامه بقوانينه الروحية وقوانين الرهبنة. كان محب للجميع وخادم للكل وأمين في أي عمل يتكلف بيه، وعشان كل الصفات دي عاش أبونا لوقا في دير أبو مقار وكأنه سفير من السماء. اختلطت عشرته بالقديسين، حتى انه في ليلة من الليالي وهو بيعمل القربان بعد ما خبزه وغطاه رجع يبص عليه لقى ان القربان.
7: ايه ده؟ باسم الصليب، القربان اللي عجنته ناقص قربانة. القربانة دي راحت فين بقى كده؟ طيب امين باسم الاب والابن والروح القدس، لا حل ولا بركة ليك يا اللي خدت القربانة، لا حل ولا بركة ليك يا اللي خدت القربانة.
0: حللني يا ابونا، انا خدتها علشان اصلي بيك.
7: اسم الصليب، اسم الصليب، ايه النور ده؟ انت مين؟ انت مين باسم الصليب؟
0: انا محتاج للقربانة دي عشان ابائي يصلوا بيها. حللني يا ابونا، حللني يا ابونا.
7: الله يحلك، الله يحلك، الله يحلك. ازاي، ازاي لو اتسيبه من غير ما تاخد بركته؟ ازاي؟
5: ومش الموقف ده بس اللي يبين قد ايه ابونا لوقا اختلطت عشرته بالقديسين، لا، مواقف كتيرة جدا، لكن اهم المواقف دي واللي حصلت في بداية رهبنته ان اب اعترافه كان بدير البراموس، وكان بيركب حمارته من دير الانبا مقار لدير الانبا بشوي ويبيت ليلة، ومن دير الانبا بشوي لدير السريان ويبيت ليلة، وبعدين يروح دير البراموس يقابل اب اعترافه، وبعد كده يرجع لدير ابو مقار تاني. والمشوار ده كان جزء من تدريبه الروحي. وفي مرة من المرات وهو مبيت بدير الأنبا بشوي سمع جرس الدير.
7: ايه ده؟ هو في ايه؟ وابونا رئيس الدير واقف وسط الرهبان كده ليه؟ وايه الأجساد اللي قدامه دي؟
8: أنا جمعتكم أطلب صلواتكم لأجل معرفة مين من القديسين أصحاب الأجساد الثلاثة اللي لقاهم واحد من أخواتكم مدفونين في قليته، فأرجوكم نصلي ونصوم علشان ربنا يكشف عن شخصياتهم ونقدر نحفظهم في الدير علشان يكونوا سبب بركة للدير والأولاد الدير.
5: وطلب أبونا لوقا من رئيس الدير إنه ياخد جزء من الأجساد بركة لدير أبو مقار، على إن أباء الدير هم كمان يصلوا عشان يعرفوا مين أصحاب الأجساد الثلاثة. فوافق رئيس الدير ورجع أبونا لوقا على دير أبو مقار ومعاه جزء من الأجساد، وصام 3 أيام عشان ربنا يكشف له عن القديسين أصحاب الأجساد الثلاثة. وفي اليوم الثالث بالليل وهو قاعد في قليته،
9: أبونا لوقا،
10: أبونا لوقا،
11: أبونا لوقا،
7: اسم الصليب، أنتوا مين؟ مين اللي بينده علي؟
12: إحنا أصحاب الأجساد
9: اللي أنت لقيتهم بدير الأنبا بشوي
11: واللي أنت خدت جزء منها.
7: لكن أنا أحبائي أخدتهم بركة للدير مش ليه؟
13: لكن مكاننا مش في دير أبو مقار.
12: إحنا ولاد الأنبا بشوي،
11: لازم ترجعنا تاني،
14: لازم ترجعنا تاني.
7: سامحوني، سامحوني يا أبائي، أنا ما كانش قصدي زعلكم، سامحوني، أنا هرجعكم الأنبا بشوي، لكن أنا كان نفسي أتعرف عليكم وأتبارك بأساميكم.
12: أنا الأنبا باسيليوس.
9: وأنا الأنبا غيرغوريوس.
11: وأنا الأنبا كيرولوس.
7: سامحوني، سامحوني.

0: باقي.
1: ودلوقت خد الجزء اللي انت جبته الدير هنا
2: ورجعه دير الانبا بشوي،
3: لان ديرنا هو دير الانبا بشوي.
4: ديرنا هو دير الانبا بشوي.
0: حاضر حاضر يا ابا حاضر، سامحوني، حللني انبا باسيليوس، حللني انبا غريغوريوس، حللني انبا كرولوس.
5: وفي سنة 1943 رسم أبونا لوقا قمص وأمين لدير الأنبا مقار، وبعدها أراد الرب أن يخدم أبونا لوقا في العالم، وكان ده سنة 1950. وكانت خدمته في مدينة إسنا في كنيسة السيدة العذراء مريم منشية غالي مركز هيهية الشرقية.
6: أتمجد وتبارك ارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

0: خد يا حبيب، خد خد يا بنتي، خد خد انت كمان خد. ها وانت ملاك مش عايز بركه من ابوك لقى؟
1: انا مكسوف منك يا ابونا.
0: مكسوف مني عشان ايه يا ملاك يا ابني؟
1: عشان انت جيت لي البيت وجلت لي اجي الكنيسه واتناول وانا
0: مكسوف من ابوك لقى ومش مكسوف من ابوك السماوي، وجاي في اخر القداس تاخد الحمل بركه. البركه يا ابني مش في الحمل اللي بيوزعه القسيس، البركه كل البركه في الجسد والدم اللي على المذبح. كل واحد بيجي عيان يا ابونا، صلي لي يا ابونا، انا واقع في مشكله يا ابونا، تعالى يا ابونا اعمل لي قنديل عشان الواد ولا البنت يخف. طب وجسد ودم المسيح اللي على المذبح ما فيهوش الشفاء؟ ما فيهوش راحه البال وحل المشاكل؟ المراه نزفت الدم لمست ثوب المسيح اتشفت، مش حال انت وانت بتاكل جسد وتشرب دمه مكسوف من ابوك لقى؟ ده انا غلبان قوي يا ابني.
1: سامحني يا ابونا، انا هتوب واتناول، مش هفوت قداس من غير ما احضره من اوله، وعمري ما هسمع ابونا وهو بيقول القدسات للقديسين وما تقدمش للمناولة. سامحني يا ابونا، سامحني.
0: طب خش يا ابني، خش صلي لابوك قدام المذبح وهو يسمعك وهو يسامحك.
2: زيارات أبونا لوقا لولاده المستمرة واطمئنانه عليهم كانت سبب لخلاص ناس كتير قوي وقعوا في شبك إبليس.
0: اللهم إذا دعوتك استجب لي، وفي الشدة فرج عني وأترأف علي واسمع صلاتي. يا رب انصرني وارفع رأسي. اللهم قد دعوتك فاستجب لي، اللهم إنك ناصري فلا أخاف من المحيطين بي. باسم الصليب، باسم الصليب، السلام ليك يا منور، السلام ليك يا منور،
3: السلام ليك يا لوقا.
0: سلام، لكن يا ستي عذرة، مال توبك مقطع ليه؟ ومال عينيك حزينة كده ليه؟
3: توبي زي الكنيسة اللي بتخدمها يا بونا، حيطانها دايبة وهتقع، حيطانها دايبة وهتقع. يرضيك كده يا بونا لوقا؟ يرضيك؟
0: سامحيني، سامحيني يا بونا، سامحيني يا ستي عذرة، سامحيني.
2: وبعد ظهور السيدة العذراء لابونا لوقا، جمع شباب البلد وقام ببنى الكنيسة من جديد، واستمر أبونا لوقا في تعمير الكنيسة لحد ما بقت كاتدرائية كبيرة. وبعدها خدم أبونا لوقا لمدة سنة ونص بكنيسة ماري جرجس بالدقي، وعاش أبونا لوقا كراهب متواضع محبوب من الجميع، عمره ما أساء لحد ولا زعل حد، كان راهب في كل شيء، تصرفاته، كلامه، صلاته، علاقته بالخدام والمخدومين، حتى في خدمته ما كانش يضحك إلا في النادر جدا، وإذا حصل وضحك يبقى بطريقة مؤدبة تليق براهب مثالي. وكان أبونا لوقا مواظب على زيارة المنهرة كل شهر لمقابلة أبوه الروحي وأب اعترافه أبونا عبد المسيح المقاري.

0: الله صوتكم حلو قوي يا اولاد، بس قولوا راهب الاسود ايش الشحاته اهو، راهب الاسود ايش الشحاته اهو، راهب الاسود ايش الشحاته اهو، قول يا اولاد ايش الشحاته
1: اهو. لسه زي ما انت يا ابو عبد المسيح، الواحد كل ما يشوفك ما بقاش عارف يتعلم منك ايه، يتعلم منك التواضع ولا المحبة ولا مكرم الذات. كل ما بشوفك يا نور قدامي بحس قديه انا صغير وقديه انت قديس عظيم. سلام يا ابونا عبد المسيح.
0: ايش ابونا لوجا، كيفك يا ابونا لوجا؟
1: ازيك يا ابونا.
0: يلا يلا يلا يا اولاد، لفوا بلاد كلها وتعالوا عشان تاخدوا اجرتكم. ايه الراهب الشحاح الاسود اهو، يلا يا اولاد اتفضل اتفضل يا ابونا لوجا اتفضل.
1: ليه كده يا ابونا تسيب العيال تعمل كده؟
0: مالكش صالح، خليك في حالك انت يا سيدنا.
1: سيدنا مره واحده؟
0: لا، سيدنا على مرتين يا اخويا، صليب على صدرك وعصا للغنم بيدك، بس اياك من الكبر لحسن روح ربنا يفرجك.
1: وانت يا ابونا عبد المسيح مش هتبقى سيدنا؟
0: سيدنا؟ انا سيدنا؟ لا لا لا خلاص، لا خلاص يا ابونا لوجا، انا هتجوز، ما عندكش عروسه حلوه ليا؟
1: لا يا ابونا بصحيح، انا عايز منك كلمه منفعه.
0: اقرا الانجيل يا اخويا.
1: ايوه يا ابونا، ما انا بقرا الانجيل، بس انا عايز كلمه منك.
0: وبعدين بقى اجيب لك لقمه تاكلها؟
1: يا ابونا انا ما صدقت اقعد معاك. لقمه ايه بس؟ اقعد بقى،
0: اهي عشوه والسلام، انما الملكوت مش عشوه والسلام، فاهم يا ابونا لوجا؟
1: فاهم يا ابونا فاهم. متشكر يا ابويا على كلمه المنفعه، متشكر، عندك حق، الملكوت مش عشوة والسلام، دي حياة عاوزة جهاد. أبوك عبد المسيح بيقول إنك هتبقى سيدنا، وده راجل بركة وكلامه عمره ما خيب، لكن أنت هتبقى أسقف على إيه؟ ده أنت ما تستاهلش حتى تقعد جنب راجل بركة زي أبونا عبد المسيح المناهري، تقوم مرة واحدة تبقى سيدنا.
0: لا، سيدنا على مرتين يا اخويا، صليب على صدرك وعصا للغنم بيدك، بس اياك من الكبر لحسن روح ربنا يفرجك.
1: سامحني سامحني يا ابو عبد المسيح، انا ما استحقش النبوه دي، انا خاطي خاطي وقال لي كتير من النعمه دي، سامحني سامحني يا ابو عبد المسيح، سامحني يا مناهري. يا رب يا الهي ومخلصي، اسمعني وانظر إلى تضرعي، وليكن قلبي وجسدي طاهرين من الدنس والغش، لأسبحك تسبيحا أستوجب به الصفح، وتتعهدني فتجدني كما ينبغي، ولتنظر يا رب عيناي الاستقامة، ولا يتكلم فمي بأعمال الشر المظلمة، بل يشتد عزمي في حفظ كلامك.
2: يا ابونا لؤة يا ابونا لؤة.
1: ايوه يا ابونا خير.
2: سيدنا البابا كرولوس بيسأل عليك وعايزك تروح.
1: البابا عاوزني انا؟
3: ايوه يا حبيب ابوك عايزك.
1: انا ما استحقش يا سيدنا.
3: لا تستحق، انا عايزك عشان هرسمك اسقف على جرجة. سامع يا حبيب.

0: بابوك.
1: يا سيدنا أنا ما استحقش النعمة دي، أنا أقل منها كتير، أسقف مرة واحدة.
0: لا يا حبيب أبوك، مرتين، صليب على صدرك وعصايا للرعية في يدك.
2: صليب على صدرك وعصايا للغنم في يدك، بس إيه؟
1: أيوة عارف عارف، بس ياكمل كبر لحسن روح ربنا يفرقك.

0: مش هيكون غلاوته عندك أكتر من غلاوته عند أبوه السماوي.
1: عندك حق، عندك حق، كلامك عجيب ومليان سلام، بالضبط زي كلام أبويا الأنبا مينا.
2: يا بونا بول، يا بونا بول.
1: أيوة يا تسوني بربارة، تفضلي، مفيش حد غريب.
2: كنت متأكدة أن هلاقيك هنا في قلية الأنبا مينا.
1: وأنا قاعد هنا بحسه معايا وإنه لسه موجود، ما سبناش.
2: الأنبا مينا هيفضل موجود بأعماله، تواضعه، قدسته، وتعليمه اللي ساب أثره في كل واحد اتعامل معاه.
1: كلامك صح. نسيت أعرفك، تسوني بربارة من ولاد الأنبا مينا.
0: أهلا وسهلا. أهلا أهلا.
1: الشيخ من محب الأنبا مينا وطلب مني أن أحكي له سيرة الأنبا مينا، بركة ليه وتعزية ليا.
2: مفيش أجمل من سيرة الأنبا مينا، تطهر ودان أي حد يسمعها وتطهر لسان أي حد يحكيها. كمل كمل يا بونا، وأنا كمان هسمع عشان أتبارك بسيرة الأنبا مينا.
1: احنا وصلنا لفين؟
0: وصلنا لحد ما سيدنا رسم أبونا لوقا أسقف على جرجة.
1: تمام. وترسم أبونا لوقا باسم الأنبا مينا مطران على جرجة، وده كان سنة 1960 على يد البابا كيرلس السادس. لكن الرسامة ما غيرتش فيه حاجة، بل بالعكس زادت الرسامة من تواضعه ووداعته، وده كان بيبان في معاملته لأولاده في المطرانية. كان بيزور كل الناس في بيوتهم، مسيحي أو من الإخوة المسلمين، وكان بيجامل الكل في الفرح ويعزي الكل في الحزن، لدرجة أنه كان بيجالس الناس في الشوارع والحواري ويكلمهم عن ربنا ويحفظهم الإنجيل، وكان بابه مفتوح لأي حد، القريب منهم أو الغريب. وكانت طباعه وصفاته تترسم على كل اللي يتعامل معاه.
3: سلام ونعمة.
4: سلام ونعمة.
3: وانا اقول المقر منور كده ليه؟
5: سلام ونعمة يا سيد.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
5: سلام ونعمة.
3: اهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا بيك يا سيدنا.
7: لا مؤاخذة يا سيدنا، حللني. اتفضل يا سيدنا، اقعد على كرسيك.
3: لا يا حبيبي، خليك قاعد، ده كرسيك انت.
7: لا يا سيدنا، ما يصحش، ده كرسي نيافتك.
3: لا يا مقدس حنين، يصح. اه بقى ما تعبش قلبي.
7: خجلتني يا سيدنا، مال هكلمك في اللي جايله ازاي؟
3: خير يا حبيبي، اتكلم اتكلم براحتك.
6: اصل المقدس حنين واخد على خاطره منيك يا سيدنا.
3: واخد على خاطره مننا؟ طب يا سيدي اقوم احب على راسك عشان ما تزعلش. ها
7: العفو يا سيدنا، انا بس كنت مستني من نيافتك رد تاني على الموضوع اللي كلمتك فيه.
3: وبعدين بقى ليه بقى الكلام ده بقى؟ ما تناقشش في اي خطا يكون صدر مني، بدل ما تزعل وتاخد على خاطرك.
6: يا سلام عليك يا سيدنا، دايما تخجلنا باتضاعك ووداعتك.
3: بقول لك ايه يا ابونا ابو الاملاد، بقول لك ايه يا ابونا، ما تكترش في الكلام.
1: ودي كانت طريقه الانبا مينا وحرصه انه يتحفظ من الغضب، وبكده كان بينفذ كلام الكتاب المقدس اللي بيقول كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. وكان أي مديح بيهرب منه كأنه واحد بيهرب من حية عايزة تلدغه.
0: ياه، للدرجات كان بيخاف من مديح؟
2: وأكتر من كده. سامحني يا بونا، أنا قطعت كلامك.
1: لا يا تقسوني، أنت بنته زي ما أنا ابنه. تفضلي كملي.
2: الأنبا مينا كان نموذج للحياة الروحية، كان ملاك عايش معانا على الأرض، وبنسكه واتضاعه ربنا اداله مواهب روحية كتيرة اتبارك منها رعيته. ده مش كلام، دي حقيقة، وفي حاجات كتيرة قوي تثبتها. يعني أنا مثلا حصل لي موقف مع سيدنا ما نساهوش أبدا.
0: احكيلي يا تسوني، شوقتيني.
2: أنا فاكرة أول مرة رحت أزور الأنبا مينا واخد بركته، راح حاطط الصليب على راسي وبصلي بعجب وقال لي
0: انت فيك عرق كاثوليك.
2: يا سيدنا انا راهبه ارثوذكسيه.
0: طب يا ستي، وادي الصليب، ادي الصليب تاني على دماغك. لا لا لا، ده مش عرق كاثوليك.

0: ده عصب.
1: ومنين عرفت يا سيدنا؟ أنا والدي وكل أسرتي كاثوليك. مين اللي قالك يا سيدنا؟ عرفت منين؟
0: ما كترش في الكلام. أنا قلت خلاص.
1: إزاي عارف ده؟ إلا بالروح، رغم إني أول مرة أقابله أو أكلمه. وفي حكاية تانية يحكيها لك أبونا بولا لأنها تخصه هو.
2: احكي يا أبونا بولا.
3: الأنبا مينا كان دايما لما يشوف أمي بالمناهرة كان يقول لها:
0: اديني واد من ولادك.
4: يا سيدنا، انت كل ما تشوفني تقول لي اديني ولدي من ولادك، ده ولادي هم ولادك، اللي يعجبك خده، ولو عاوزهم كلاتهم خدهم.
0: لا، هو واد واحد وبس.
3: وقتها كان اسمي جرجس، ولما خلصت جيش رحت لسيدنا وقلت له على رغبتي في الرهبنة، فقال لي:
0: هتترهبن، هتترهبن وهيسموك بولا، وهيكون لك نصيب معايا.
3: وفعلا دخلت دير ماري جرجس بالخطبة، ويوم رسمتي جه سيدنا الأنبا بموا وسألني زي ما سأل باقي إخواتي. ورغم إن اسمي جرجس وكان سهل عليه يندهلي بماري جرجس، إنما قال لي:
5: تحب يسموك إيه؟
3: اللي تشوفه يا سيدنا.
5: خلاص، يسموك بولا.
3: وترسمت فعلا باسم بولا، وتحققت نبوءة الأنبا مينا. بعدها سيدنا أخذ موافقة قداسة البابا شنودة الثالث في إني أخدم معاه بالدير في جرجة، وده كان في يوم 10 يونيو سنة 2000. وتحققت نبوءة سيدنا الأنبا مينا، وبقالي نصيب معاه. ومش بس موهبة الشفافية الروحية اللي كان بيتمتع بيها الله ينايح نفسه، لا، كان ربنا مديله موهبة شفاء المرضى، لكن من اتضاعه كان دايما بيحاول انه يخفي اي معجزة او اي شيء غير عادي ربنا بيتمجد ويعمله على ايديه. ونسمع:
0: سلام يا موريس يا ابني.
6: مين سيدنا؟ قبل الايات يا سيدنا.
0: ايه يا موريس يا ابني مالك؟ ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟
6: خير يا سيدنا، شوية تتعب وعيروحوا لحالهم.
0: ايوه، يعني الدكاترة قالوا لك ايه؟
6: عيقولوا جلطة بسيطة بالمخ.
0: بسم الصليب يا ابو عبد المسيح. طب اسمع يا موريس، انا هبعت لك ابونا متياس بالعربية تيجي هنا، وننزل انا وانت على مصر، وهناك نروح اي مستشفى كويسة، وربنا يشفيك ويرفع عنك وترجع تاني لخدمة الدير.
6: سيدنا، ما المستشفى هنا كويسة، ما لهاش لازمة التكاليف.
0: ما تكترش في الكلام اللي قلته لك تسمعه.
6: بس سيدنا،
7: ما أنا حتعبك قده معايا يا سيدنا.
0: مش قلت لك ما تكترش في الكلام؟ شفاعة الست العذراء وصلاة أبونا عبد المسيح المناهري هتكون معاك.
7: أنا حاسس سيدنا أني تحسنت من ساعة ما ركبت جنب نيافتك العربية، والتقل اللي على دماغي عم بيخف شوية شوية.
0: طب وريني يا أخويا الوجع اللي تعبك ده.
7: هنا في دماغي من ورا يا سيدنا.
0: وريني يا سيدي دماغي.
7: لا،
0: بسم الاب والابن والروح القدس لا واحد امين. بسم الاب والابن والروح القدس لا واحد امين. بسم الاب والابن والروح القدس لا واحد امين. خد يا مروس، لف نفسك بالشال ده واتدفى، وعايزك تنام وتريح كده عشان ما تتعبش من المشوار.
7: لكن شالك يا سيدنا.
0: وخد يا سيدي كمان الصليب. يلا يلا نام بقى وارتاح شوي.
7: حاضر يا سيدنا.
0: يا موريس اصحى يا ولدي. موريس.
7: ايوه
0: يا موريس، اصحى يا ولدي. يا موريس يا موريس يا ولد اصحى.
7: يا ايه ده انا باين نمت كتير قوي سلام يا سيدنا.
0: سلام وكلام يا سيدي.

0: ده انت نمت السكه كلها.
1: ياه السكه كلها. اهدى. ايوه اهدى. باسم الصليب، باسم الصليب، التجل يا سيدنا التجل. انا حاسس اني بقيت كويس، انا مش حاسس بألم في دماغي، انا بقيت كويس يا سيدنا. انا ربنا شفاني على يدك يا سيدنا، ربنا شفاني على يدك. ايدك ابوسها، ايدك ابوسها يا سيدنا.
0: المسيح هو اللي بيشفي يا ولدي.
1: خلي السواق يلف ويرجع، خلي السواق يلف ويرجع تاني. انا بقيت كويس، انا ربنا شفاني بصلواتك يا قديس يا عظيم. ربنا شفاني.
0: اهدى اهدى يا مريس.
1: اهدى ما تفضحنيش. ربنا شفاني.
0: ما تفضحنيش يا ولد. اهدى.
1: ايدك ابوسها يا سيدنا.
0: ما تفضحنيش.
1: ايدك ابوسها يا سيدنا. ربنا شفاني، ربنا شفاني بصلواتك.
2: والعجيب ان الاخ مريس بعد الكشف عليه لقى ان الجلطه ملهاش اي اثر، وان الدكتور اللي كشف عليه كان مش مصدق اللي شايفه، وقال حتى لو الجلطة خفت فعلى الأقل محتاجة 6 شهور ولازم تسيب أثر ولو بسيط. لكن اللي حصل كان ببركة قديس عظيم، كان وجوده معانا سبب فرح لقلوب كتيرة.
0: يلا حبيبي تعال تعال أخو بركة. ازيك يا مغرجس؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا وزي ولادي. تعال يا حبيبي، تعال تعال تعال تعال تاخد بركه اخوه. تعال
3: إيه؟ يا سيدنا، يا سيدنا الحجني، الحجني يا سيدنا الحجني.
0: ايه يا بنتي مالك يا حبيبتي؟ مالك مالك بتعيطي؟ بتعيطي ليه يا حبيبتي؟
3: ابويا يا سيدنا تهمي في قضيه التموين والحكم النهارده، والقضيه صعبه قوي قوي، ولو اتحكم عليها يتسجن.
0: اطمني اطمني اطمني يا حبيبتي. بابا بابا هياخد براءة. تعال يا حبيبي تعال تعال ما صلي لك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قول صلاة
3: آمين. يا سيدنا يا سيدنا الحجنة يا سيدنا. قلت لي يا بنتي على المصيبة اللي احنا فيها؟ قلت له يا اما قلت له.
0: اهدي يا ست اهدي اهدي. مهلنا هيطلع براءة.
3: يسمع منك ربنا يا سيدنا، يسمع منك رب. لكن سيدنا عرف منين ان جوز اسمه مهنا؟
4: سلام ونعمة يا سيدنا.
0: سلام وكلام يا مهنا يا ابني.
4: انا عرفت ان مرضي وبنتي هنا، جيت اطمنهم. سكت ليه يا استاذ فكري؟ مش انت المحامي بتاعه ولا ايه؟ ما تدلهم القضيه اتحكم فيها بايه.
5: مبروك يا جماعه، الف الف مبروك. عم مهنا خد البراءه، القضيه اتحكم فيها النهارده وخد البراءه. الف الف مبروك يا عم مهنا.
0: الف مبروك يا مهنا يا ابني.
4: ربنا يفرح قلبك يا سيدنا.
3: الف مبروك
4: زي ما تفرح قلوب الغلابه.
0: ما تكتروش في الكلام. يلا يلا روح يلا روح. ربنا معاكم ومع الغلابة كلهم.
2: ودي كانت أهم حاجة عنده، فرحة قلوب الناس الغلابة. كان دايما سيدنا الأنبا مينا يقول لي
0: دول اللي هنخش على حسابهم السماء يا أبونا يا ابني.
2: وما كانش غريب على الأنبا مينا اتضاعه ومحبته وصلاته اللي بلا انقطاع. ما كانش غريب عليه انه يكون واحد من الاباء السواح. وده مش بس انا اللي بأكده، لا ده ناس كتير قوي كانوا شهود عيان.
6: زي مين من الناس؟
2: انا مش هبتدي بنفسي، لكن هبتدي بحكاية حصلت مع واحد من احب العلمانيين للانبا مينا. والشخص ده اسمه المهندس ابراهيم. كنا وقتها في اسكندرية.
7: يا بونا بولا، يا بونا بولا.
2: خير يا باشمهندس ابراهيم؟ في ايه؟
7: في حاجة غريبة كل يوم تتكرر وانا مش عارف ايه سببها.
2: خير يا باشمهندس؟
7: كل ما اجي ابص على الارض الاقيها مليانة شعر، شوية طوال وشوية قصيرين، مرة لونهم ابيض ومرة تاني رمادي، وكل ما ننضف الارض نلاقي تاني يوم كمية تانية.
2: مش انت بس، انا كمان لقيت شويه وانا بوضب اوضه سيدنا.
7: مش معقوله الشعر ده يكون مننا، ولا كان زمان يصلع عيط، ولا ايه يا ابونا؟
2: صدقني يا باشمهندس ابراهيم انا مش عارف اقول لك ايه.
7: ما تفهمني يا ابونا، في حاجه قدسك عارفها مش عايز تقولها لي؟
2: اسال سيدنا الانبا مينا يا باشمهندس وهو يجاوبك.
0: مالكش دعوة، مالكش دعوة شعر مين، مالكش دعوة.
7: فهمني يا سيدنا.

0: وفي حد من الاباء السواح بيزورك؟ رد عليا يا سيدنا ارجوك.
1: كتير. خلاص خلاص.
0: وانا بقالي 3 ايام ارمي الشعر في الزباله. يا خبر ابيض. يا ابونا بولا الحقني يا ابونا بولا الحقني يا ابونا بولا.
2: لكن بالنسبة لي أنا عشت موقف مش هنساه أبدا، وعاشوا معايا أبونا لوقا تلميذ سيدنا الأنبا مينا. في يوم كانت قلاية سيدنا الأنبا مينا بيعملوا فيها شوية توضيبات، فطلبت من نيافته أن يجي يبارك بيت الخلوة ويبيت فيه، وأنا أبات معاه. الصبح حوالي الساعة 8:30 صحيت من النوم، بصيت على السرير ملقتش سيدنا. الوقت ده كان سيدنا ما بيقدرش يقوم لوحده لأن حالته الصحية ما كانتش بتسمح له. سيدنا سيدنا باسم الصليب، انت رحت فين يا سيدنا؟ يا سيدنا سيدنا الأنبا مينا، انت رحت فين يا سيدنا؟ الحقني يا ابونا لوقا الحقني، صحيت من النوم ما لقيتش سيدنا على السرير الحقني.
3: ومالك مخطوف كده ليه؟ ما تخافش على سيدنا، خليك انت في حالك.
2: ما قلقش عليه ازاي يا ابونا لوقا؟ ووقتها ما فهمتش كلام ابونا لوقا، ودورت على سيدنا في كل مكان اني الاقيه ابدا، وما كانش قدامي وقتها غير مكان واحد بس هو اللي ما دورتش فيه.
4: مكان فين ده يا ابونا؟
2: جنينة مهجورة ورا بيت الخلوة، مستحيل لأي إنسان إنه يقدر يدخلها لوحده لأن الباب كان مقفول بالقفل، وكان وراها أكوام خشب يصعب على أي حد الدخول أو الخروج منها. عشان كلامك ده أنا فتحت الباب بمساعدة عمال الدير، وأول ما فتحنا لقينا منظر عجيب جداً.

0: ايه ده؟
1: ملك
0: يا ايه ده يا سيدنا؟ سيدنا راكع ورافع ايديه. السلام ليك يا أبا مينة، السلام ليك يا أبا مينة. ولما حاولت أسأله عن إيه اللي حصل وإزاي وصل للمكان ده، أم قال لي
1: في كوش دعوة أنت بالموضوع ده. يا ملاك يا ملاك نجينا من الهلاك. يا
0: وده كان سر حياته ومنهجه، تواضع والهروب من الكرامة، حياة صلاة عطاء ما ينتهيش، سيرة عطرة لأب عظيم.
2: حتى في وداعه لينا كان وداع أب حنين، مش عايز حد يشعر بألم، بالعكس كان بيحاول يطمن عليه. لما زرت سيدنا بالمستشفى كانت حالته الصحية سيئة جدا، كان في غيبوبة، الدكاترة قالوا ان الكليتين وقفوا تماما. قربت منه ابوس ايده ولا ببكي، لقيته فتح عينيه ومسك ايديا بقوة كأنه بيحاول يطمني عليه. طلبت منه يرتاح، ما يتكلمش عشان ما يتعبش. انا اسفة، مش قادر اكمل، مش قادر.
3: بكى تاني يا بنتي، لا تحزنوا كالذين ليس لهم رجاء.
0: عندك حق.
1: مولا
0: ايوه يا سيدنا، اجيب لي نفتك حاجة.
1: ايوه حبيبي، ايوه شوية ماي حبيبي، شوية ماي.
0: طيب يا سيدنا طيب، بس خليك مريح في السرير علشان الدكتور منبه ان الحركة الكتير خطر.
1: ما الدكتور بتاعك ده يعرف المعهد اكتر من ابويا؟
0: مش فاهم يا سيدنا.
1: هات يا ابن الماي، خلينا اشرب. مش مهم تفهم دلوقتي. اسمع يا بولا، المسيح يا ابني مش زي المية، هسهولك في كوباية. الحياة مع ربنا محتاجة جهد، طول ما فيك نفس جهد لحسن يتسرق منك كليلك يا ابني.
0: حاضر يا سيدنا، بس ارتاح انت وبلاش كلام ارجوك.
1: الراحة يا ولدي في المحبة، ومحبة المسيح اقوى من اي شيء. ايه اللي انا سموه ده؟ مين اللي بغايت برا ده يا هول؟
0: دول ولادك في المطرانية يا سيدنا.
1: بيعيطوا ليه يا حبيبي؟ خايفين لفوتهم وروح السماء، هو حد باقي؟ ما كله هيروح يا حبيبي، بس مين اللي هيروح وهيروح فين؟
0: يا سيدنا ارتاح، ارجوك بلاش كلام يا سيدنا.

0: Seyirle. Selam. Selam Seyirle. Selam.
1: ما تبكوش يا ولادي، أنا دلوقتي بقيت قاوة لما اتحررت من الجسد، وهكون معاكم بنعمة ربنا أكتر من الأول.
0: سلام سلام يا ملاك، يا سفير السماء، سلام يا حمل وديع عاش بين البشر وفكره في السماء، سلام يا ايدين تشفي العليل ولسان ما بطلش صلاة، سلام يا ابويا وراعية ومرشدي وشفيعي، سلام يا حبيب المسيح، سلام يا أنبا مينة، سلام يا أنبا مينة.

0: وتنيح سيدنا الأنبا مينا مطران جرجة يوم 7 نوفمبر سنة 2003.
1: أنا بشكرك جدا إنك باركتني بسماع سيرة الأنبا مينا.
0: أنا اللي بشكرك لأني لقيت تعزية في سرد أجزاء بسيطة من حياة ومعجزات أبويا الأنبا مينا. لكن أنت ما عرفتنيش بيك لحد دلوقتي.
2: أنت شكلك مش غريب عني. أنا بحاول أفتكر أنا شفتك فين قبل كده.
1: عايزين تعرفوا أنا مين لي؟ أنا واحد بيحب الأنبا مينا زي ما أنتم بتحبوه. سلام سلام وصلوا من أجلي.
0: أنت يا شيخ يا والدي أنت سايبني ورايح فين؟ على إيه ده؟
2: إيه اللي بيحصل ده؟ إيه النور ده؟
0: أنت رحت فين؟ اتصلي بربارة. انت شايفه اللي انا شايفه؟ الراجل الشيخ اللي كان معانا دخل في النور واختفى فيه. اسم الصليب اسم الصليب.
2: ده اكيد حد من اباء السواح. ده مش انسان عادي. السلام ليك يا انبا مينا.
0: السلام
2: ليك يا انبا مينا.
0: السلام ليك يا انبا مينا. السلام ليك.
3: اوصيكم بالمحبه. المحبه مهمه قوي قوي عند المسيح. هي حياة الملكوت عشوة ليلة والسلام. دي حياة عايزة جهاد. المسيح مش هسؤولك في إزازة ولا كوباية. لازم الخطوة الأولى تكون منك. يا ملاك يا ملاك نجينا من

باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 17 من أول الآية 16: وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه، إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم، فقابله قوم من الفلاسفة الآبيكوريين والرواقيين، وقال بعضهم: ترى ماذا يريد هذا المهدار أن يقول؟ وبعض إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين: هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى ما سمعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. أما الإثنيون أجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا أن يتكلموا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الآثيناويون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه إله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه ها أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذن هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدونه، مع إنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن إن اللاهوت شبيها بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وأمنوا، منهم ديونسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامارس وآخرون معهما. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. إحنا في الرحلة الثانية. آخر مرة لو تذكروا إحنا كنا سايبين بولس في مدينة أثينا. إزاي وصل بولس أثينا؟ شفنا الرحلة الثانية، بولس الرسول راح يكرس في أوروبا، أول مدينة كرس فيها مدينة فيليبي، وبعد كده ترك فيليبي وراح مدينة تسالونيكي، وفي تسالونيكي لما هاجوا عليه هربوا بولس ليلا لمدينة اسمها بيرية. فهرب بولس وسيلة إلى بيرية، فجيهم يهود من تسالونيكي وهيجوا مدينة بيرية على بولس، فكانت النتيجة أن هرب بولس لوحده من بيرية وراح مدينة أثينا. وزي ما شفنا آخر آية كنا واقفين عندها المرة اللي فاتت، إنه في مدينة أثينا بعت علشان يجيله سيلة وتيموساوس. ده ملخص الكلام اللي احنا فيه لغاية دلوقتي. يعني حاليا معلمنا بولس الرسول هربان من مدينة اسمها بيرية ورايح مدينة أثينا، مستني لما يجيله سيلة وتيموساوس من بيرية. يعني زي ما احنا شايفين وصول بولس لمدينة أثينا ده ما كانش في الخط. لما هاجوا عليه في بيرية ولاحظ بولس ان تملي اليهود بيتعقبوه، فتظاهر بولس كأنه رايح للمركب هيركب البحر علشان ما يعرفوش يقتفوا أثر بولس. فتظاهر بولس كأنه نازل للمركب،
فلما لقوا اللي بيراقبوا ان هو نزل المركب قالوا خلاص يبقى هو ايه هيسيب المنطقه ديت وماشي. بعد ما الناس دول مشوا طلع بولس من المركب وراح بري عن طريق البر لمدينه اتين. كل دوت علشان بولس يهرب من مراقبه ومتابعه اليهود له. فمرواح اتينا زي ما احنا شايفين ما كانش في الخطه خالص، ده هروب من اليهود، ورايح بولس هناك مجرد محطه ينتظر مجيء مين؟ مجيء سيلا وتيموساوس عشان يكمل بولس الرحله الثانيه بتاعته. ورغم هذا يا احبائي، رغم انه مدينه اتينا ما كانتش في الخطه، لكن هنلاحظ انه معلمنا بولس الرسول انتهز الفرصه وقال خلاص ده ما انا جيت اتينا نكرز بالمسيح فين؟ في اتينا. وده اللي قاله بولس الرسول قبل كده، ان احنا نكرز في وقت مناسب وغير ايه؟ وغير مناسب. هو ما قالهاش قبل كده في الحقيقه لان قالها في رساله تيموساوس، وطبعا لسه ما كتبش الرساله يعني واحنا في اتينا لسه بولس ما قالش الكلمه ديت، بس انا بقول ان ده من فكر بولس عموما اللي هيكتبه بعد كده في رساله تيموساوس، ان احنا نكرز في وقت مناسب وغير ايه؟ وغير مناسب. ما كناش نحلم يا احبائي اطلاقا اطلاقا. احنا دلوقتي تقريبا سنه 51 52 في الحدود ديت، يعني المسيح من 22 سنه كان صاعد للسماء وبيوصي التلامذة ان يروح يكرزوا في العالم كله. ما كناش نتوقع اطلاقا اطلاقا بعد 22 سنة ان المسيحية تصل لمدينة ايه؟ مدينة اتين. لكن زي ما شايفين بقى واحنا ماشيين في سفر الاعمال، تدبير ربنا ازاي حصل هياج على الكنيسة في اورشليم، فاضطروا يهربوا من اورشليم، راحوا ناس اسسوا كنيسة في مدينة انطاكيا اللي هي سوريا، ومن أنطاكيا بدأت تطلع الرحلات بتاعت بولس. ترعى الرحلة الأولى كلها في منطقة آسيا الصغرى اللي هي تركيا، الرحلة الثانية بولس ذهب يكرز بالمسيحية في أوروبا، أسس كنيسة في فيليبي، أسس كنيسة في تسالونيكي، أسس كنيسة في برية، ودلوقتي وصل بولس لأتينا. فعلا زي ما المسيح وصى التلامذة إنه اذهبوا اكرزوا بالإنجيل للإيه؟ للعالم كله. وصل بولس أتينا، وبينما بولس ينتظرهما في أتينا، مستني سيلا ومستني تيموساوس، يجي له منين؟ يجي له من بريج. وبينما بولس ينتظرهما في أتينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. بولس قاعد في المدينة زي ما قلنا ما كانتش في الخطة، لكن مستني تيموساوس وسيلا يجي له، فقعد يتمشى في المدينة. مدينة أتينا ديت بلاد الفلسفة، بلاد العلم، أشهر مدينة مشهورة بالعلم في العالم كله، العالم القديم، هي مدينة أتينا، مدينة نمرة واحد، مدينة العلم. مدينة أتينا ديت اللي طلع منها أرسطو، واللي طلع منها أفلاطون، واللي طلع منها كل الفلاسفة العظماء دول اللي عرفهم التاريخ المسيحية النهاردة، بتصل لهذه المدينة. بولس قاعد مستني، فقال نلف في المدينة. على ما يبدو ان دي اول مرة بولس يزور فيها مدينة اتينا في حياته. هو متعلم فلسفة اليونانيين، لكن اتعلمها في الجامعة بتاع طرسوس اللي هو تربى فيها، لكن ما راحش يزور مدينة العلم اتينا ديت. فبولس قعد يلف في المدينة مستني مجيء سيلا وتيموساوس. فهو بيلف لقى المدينة مليانة اصنام ومذابح وثنية، اكتر مدينة في العالم

كله تحوي على مذابح وهياكل وثنية هي مدينة أثينا. لدرجة أن أحد الفلاسفة قال الأسهل أنك تجد في أثينا إلها عن أن تجد إنسان، باعتبار أن يعني إيه المذابح دي كلها مذابح عليها وثنية، يعني طول ما أنت ماشي في الشوارع تلاقي إيه مذابح عليها وثنية في المدينة. تصوروا يا أحبائي أشهر مدينة مشهورة بالعلم لكنها أكثر مدينة بعيدة عن معرفة ربنا. علشان كده بولس الرسول في رسالة كورنثوس قال إنه العالم لم يعرف الله بالحكمة، لأنه أشهر ناس عرفوا الحكمة ودرسوا الحكمة هم في أثينا، ورغم هذا هي أكثر مدينة فيها إيه فيها أصنام. فعلا العالم لم يعرف الله بالحكمة، فاستحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. شفتوا فكر ربنا ليه اختار رسل بسط؟ ادي الناس المتعلمه، ادي اصحاب الفلاسفه، ايه اكتر مدينه فيها عبادات وثنيه. وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه في ازراء المدينه مملوءه اصناما. حطوا نفسكم مطرح بولس. مدينه أثينا معروفه من احلى المدن السياحيه، مدينه مليانه اثار ومليانه تحف، يعني اي واحد يروح المدينه دي يفضل يلف يتفرج على المناظر الطبيعيه الجميله وعلى الاعمال العظيمه بتاعه الهياكل وبتاعه التماثيل. لكن بولس الرسول لم يشغله كل هذا في مدينه أثينا. مدينه أثينا يعني هي لازالت لغايه دلوقتي ليها هذه الروح، بس يعني عشان تحسوا بيها النهارده تعتبر باريس. معروف باريس هي مدينه العلم والفن والثقافه، هي دي كانت أثينا في العالم القديم، مدينه العلم والفن والثقافه. صار بقى واحد يروح البلد دي ينبهر بقى بالمعالم السياحية اللي فيها ويقعد يتفسح ويتفرج ويروح السوق ويشتري. بولس الرسول مش ده اللي شغله، لكن بولس الرسول هو قاعد يلف في المدينة رغم المعالم السياحية الكتيرة في المدينة، لكن اللي شاغل بولس الناس دول اللي هم ايه ما يعرفوش ربنا واللي هم بعاد عن ربنا، فاحتدت روحه فيه. شايف الإبداع الفني بتاع الإنسان ازاي بنيين الهياكل ديت، ازاي نحتين المذابح وازاي نحتين التماثيل، ايش تماثيل ذهب وايش تماثيل فضه، حاجات تدل على براعه الانسان وتقدمه وقدراته. لكن بولس مشغول مش بالمعالم ديت او مش بمصنعات الانسان زي ما هو مشغول بمين، بالانسان نفسه، الناس اللي بعاد عن ربنا دول، الناس اللي بيعبدوا الاصنام. ودي يا احبائي روح حلوه، يعني ممكن الواحد يشوف إنسان مبدع في أي مجال من مجالات الحياة، واحد فنان، واحد مخرج، واحد موسيقار، واحد رسام، واحد عالم، بننبهر فعلا بالاختراعات بتاعته، لكن قليلا ما بنفكر في خلاص الإيه الإنسان دوت. يعني في مخرج مات قريب، يعني لو أنتوا يعني متابعين، اسمه يوسف شاهين، رجل مبدع وراجل عالمي، سمعت كتير من الناس اللي اتعاملوا معاه وبيقولوا يعني رأيهم في الراجل، الكل يعني مدح الراجل على اتضاع و و و وطبعا فنه، فمبدع راجل عالمي. بس في الحقيقة أحبائي يعني الواحد بيسمع الأخبار ديت أو بيشوف الجنازة، كان فعلا الشيء اللي بالأمانة كان شاغل ذهن الواحد، يعني نعم، ما هو بقى السؤال؟ حلو الانتاج الفني بتاعه، لكن السؤال النفس ديت حاجه في علم ربنا. جايز احنا مجرد ان احنا فكرنا في الموضوع وتمنينا انه مثل هذا الانسان يكون له نصيب في ملكوت السماء، دي حاجه في علم الله احنا ما نعرفهاش، لكن احنا ما عملناش حاجه، احنا مجرد يعني لما شفنا الابداع دوت فتسالنا ايه مصير هذا الانسان. لكن بولس الرسول لما شاف الإبداع بتاع الفنانين بتوع أثينا ما اكتفاش بأنه ما انبهرش بأعمالهم رغم أن أعمالهم عظيمة، لكن اللي شغل بولس بالأكثر الإيه؟ النفوس ديت، الناس ديت ليها نصيب مع ربنا ولا لأ. فلما لقى المدينة مليانة بهذه الأصنام رغم روعتها الفنية ورغم جمالها وإبداعها الفني، لكن اللي مشغول ببولس النفوس نفسها، لأن كل دوت في الآخر حي إيه؟ هيزول، لكن المهم النفوس دي. فكانت النتيجة احتدت روحه فيه. صعبان على بولس ازاي الناس المبدعة ديت، الناس أصحاب الفن ديت، أصحاب الثقافة، أصحاب قدرات عالية، ناس ربنا مديها مواهب.

لكن السؤال الناس دي عايشة مع ربنا ولا عايشة بعيد عن ربنا؟ احتدت روحه فيه. يمكن دي تفكرنا يا أحبائي بكثير في الكتاب المقدس من الناس اللي كانت ليهم هذه الغيرة. يمكن نتذكر واحد زي فينحاس، ازاي لما يشوف حاجة تغضب الله ازاي يحتد داخليا على مجد ربنا لما رأى الراجل بيزني مع المرأة في الخيمة وراح ضربهم بالرمح. تفكرنا بواحد اخر زي إيليا لما شاف الشعب كله ترك ربنا وبيعبد البعل، فصلى قال له ربي امنع عنهم المطر، يموتوا من الجوع. ليه؟ احتدت روحه فيه بسبب الخطية اللي موجودة. فذات الامر بالنسبة لبولس لقى ابداعات فنية من نتاج الفكر الإنساني، لكن الإنسان نفسه للأسف إيه؟ هالك. فكانت النتيجة إيه؟ احتدت روحه فيه. إحنا أحبائي كفكر مسيحي نحن لا نحتقر المواهب، أو أنا فكر الشخص يعني، أي إنسان مبدع دي نعمة من الله أن ربنا يدي واحد زي بيتهوفن مثلا الإبداع الموسيقي بتاعه. يعني كثير من الفنانين في المجالات المختلفة حلو، شيء جميل، بس اللي بنشتهيه من قلبنا ان تكون النفوس ديت فعلا نفوس عايشة مع مين؟ عايشة مع ربنا، لان في الاخر حتموت واعمالها ديت ستنتهي، لكن حيتبقى الايه؟ الحياة الداخلية مع ربنا. فلما شاف بولس المنظر ده ما سكتش، فيقول الكتاب فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين. داخل المجامع بتاعت اليهود دول الناس اللي يعني بيعبدوا ربنا، فبولس بدأ يكرز ليه اليهود المتعبدين، الناس اليهود اللي بيروحوا المعبد اللي بيصلوا. طيب ما هم دول يعرفوا ربنا بس هم منتظرين المسيح الآتي. أكيد دخل بولس قال لهم يا جماعة المسيح جه، دول اليهود المتعبدين. طب والناس اللي بره بقى، الناس الوثنية دول تجيبهم فين يا بولس؟ قال والذين يصادفونه في السوق كل يوم. كل يوم بولس الرسول ينزل السوق، بس السوق مش سوق الأسواق اليونانية، فيها بيع وشراء، بس كانت بالاكثر الاسواق ديت. تسمع عن سوق عكاظ في الجاهليه زمان؟ سوق عكاظ دوت سوق الناس تبيع فيه، بس كان اكثر يبقى مكان للتبادل الفكري، والشعراء يقولوا الشعر بتاعهم، فهكذا كانت اسواق اتين. زي مثلا ما تسمعوا ان مثلا في قهاوي في القاهره، قهوه يقعدوا يشربوا شاي في القهوة، بس القهوة دي معروفة مثلا قهوة الصحفيين، قهوة الثقافيين. نعم بالضبط كده، فهي قهوة، لكن كل اللي قاعدين في القهوة دي كل كلامهم في الشعر أو في السياسة أو في الفن. أهو ده صورة من السوق بتاع أتينا، أو زي ما بنقول الصورة اللي احنا يمكن نعرفها من الدراسة سوق عكاظ. الناس بتنزل تبيع وتشتري، لكن كل اللي عنده أفكار يتناقش فيها ويفكروا فيها. فبولس ماشي في السوق دوت وايه قاعد يكرز، تصوروا غيرة بولس، قاعد يكرز للناس بالمسيح. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. الفلاسفة بدأوا يلاحظوا ان في واحد قاعد يعرض افكار وتعاليم جديدة، فهم يحبوا الأفكار والفلسفة والأراء الجديدة، فراحوا جايبين بولس. فقبله قوم من الفلاسفة، أكبر مدرستين فلسفيتين في أتينا، ناس اسمهم الأبوكريين وناس اسمهم الرواقيين، دول أكبر مذهبين فلسفيين كانوا في الوقت دوت. الأبوكريين يتبعوا فيلسوف اسمه أبيقور، وده كان عايش في القرن الرابع قبل السيد المسيح. الفلسفة بتاعت الراجل دوت تتلخص في الآتي: الآلهة خاملة والآلهة قاعدة في السماء، لا يهمها الأرض ولا يهمها اللي بيحصل في الأرض، والكون دوت اتنشأ صدفة وربنا لا يتدخل في الكون. طيب الإنسان، قال الإنسان شغلته يعيش يبحث عن اللذة، هذه فلسفة الأبوكريين، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. طول ما أنت عايش في الأرض اتلزز على قد ما تقدر، اتلزز بالأكل وبالشرب وبالخطايا الجسدية، لأن في الآخر حتموت وحتتحط في التراب وإلى عدم خلاص. يعني هي العيشة كلها الكم سنة اللي انت عايشهم في الأرض، فخد من الدنيا على قد ايه؟ على قد ما تقدر، لأنك بعد كده رايح إلى فناء، نهاية خلاص هتنتهي. فمبدأ الأبوكريين مبدأ اللذة. قصادهم مدرسة فلسفية تانية عكس الأبوكريين تماما يسموا الرواقيين،
كلمة الرواقين جاية من الرواق. الرواق يعني عارفين مثلا لما يبقى في الهيكل بتاع إسرائيل في حوش كده حوالين الهيكل عمدان ومسقوف، دي تسمى أروقة الهيكل. فالرواقيين دول يتسموا الرواقيين، بيتبع واحد اسمه زينون فيلسوف كان يتخذ من الأروقة دي المدارس اللي هو يعلم فيها، ما كانش له مكان لكن كان يجتمع هو وتلامذته في الأروقة ويقعد يعلمهم الفلسفة بتاعته، فتسموا الرواقيون. الفلسفة بتاعت زينون تتلخص في الإنسان سيد نفسه، على قد ما تقدر لا تخلي حاجة في الدنيا تفرحك ولا حاجة في الدنيا تزعلك، تعيش في منتهى الانبساط والراحة. يعني مثلا فلاسفة بقى مخهم لاسع خالص، ما أقولك إزاي، يقولك تاخد مثلا الحصان بتاعك واجري في الشارع، اي حد يقابلك في السكه اخبطه موته كسره، وقف للحاجه اللي انت كسرتها وبهدلتها وقول انا ما فيش حاجه تاثر فيا، ما فيش حاجه تهمني. يجي لك خبر فرح ما تفرحش، قول ما يهمنيش. يجي لك خبر موت ما تحزنش، قول ما ايه ما يهمنيش. ان قدرت تعيش لا تتاثر لا بالحزن ولا بالفرح، تعيش ايه؟ تعيش سعيد. لأن اعتقدوا أن الله لا يعني فرح الإنسان ولا يعني حزن الإنسان، عشان كده ربنا مرتاح. إحنا اللي بيتعبنا المشاعر، فتشطر وما تخليش حاجة تأثر على مشاعرك، لا مشاعر فرح. طبعا يعني كلام فلاسفة كلام يلسع، يعني مخ لاسع خالص. لكن أهي دي كانوا الفلسفتين اللي في الأرض. طبعا زي ما احنا شايفين الاتنين عكس بعض تماما، فلسفة اللذة والشهوة وفلسفة تانية الترفع عن كل شيء، لا حاجة تفرحك ولا حاجة تزعلك. فقبله قوم من الفلاسفة الآبكوريين والرواقيين، وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول. بصوا البولس قالوا رجل بولس ده راجل إيه؟ مهذار. مهذار يعني بيقول كلام إيه ملهوش معنى يعني. ليه يا جماعة بتقولوا على بولس مهذار؟ أقول سببين. السبب الأولاني إن بولس بيقول للناس يا ناس أنتوا في حاجة إلى مخلص. فطبعا لما يسمعوه جماعة الأبوكريون بتوع اللذة والشهوة، مخلص يا عم احنا مبسوطين كده، لما يسمعوه جماعة بتوع الرواقيون يقولوا له هيعمل لنا ايه المخلص ده، انت تشطر انت ونفسك، انت على قد ما تنفطم عن افراح العالم واحزان العالم ترتاح، فانت مش محتاج حد لان انت سيد نفسك، فانت مش محتاج لاخر. فعلشان كده اعتبروا كلام بولس ايه؟ كلام مهزار. كلام هزار، كلام ملوش معنى، كلام سخف. السبب الثاني اللي اعتبره بولس مهزار، قال وبعض إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. اعتبروا ليه بولس مهزار؟ الجماعة الأبوكريين قالوا بعد الموت في إيه؟ فناء، عدم. قيامة إيه اللي بيقولها ديت؟ إحنا متربيين ومتعلمين من أبي قور الأب الفلسفة بتاعنا إنه الإنسان لما يموت إيه؟ عدم، يخلص ينتهي على كده، مفيش حاجة تاني. قيامة إيه اللي بيقولها ديت؟ الجماعة الرواقيون قالوا إنه الإنسان بعد ما يموت النفس تبتلع في الله، فهيبقى الإنسان ملهوش إيه؟ ملهوش كيان، كيانه هيبتلع في ربنا، هيبقى مش موجود. طب إيه بقى القيامة اللي بينادي بيها بولس؟ فعشان كده اعتبر بولس راجل إيه؟ راجل مهزار. طب النتيجة، فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين. إيه أريوس باغوس ديت؟ أريوس باغوس ديت كان مكان، عارفين محطة مصر هنا، اكتشفوا مسرح روماني، تلاقوا ايه عبارة عن مدرجات كده، بس المدرجات ديت نازلة لايه؟ نازلة لتحت على شكل مخروط كده، يعني عارفين يعني مخروط؟ يعني قرطاس تقطعه حتة من فوق وحتة من تحت، دايرة فوق صغيرة ودايرة تحت كبيرة، والدايرتين متوصلين ببعض كده، ده شكل اسمه ايه دوت؟ المخروط، حصة هندسة. فالمخروط دوت يبقى كله مدرجات، وبرضو اللي عملوه مخروط دول الناس برضو بيفهموا. يجي الرجل اللي عايز يخطب او يوعظ يقف تحت في النص، فيبقى الصوت المكان كله عامل كأنه ايه؟ بوق. الصوت يطلع كده صغير ويكبر يكبر يكبر يكبر يملى المكان كله. فكان دوت مكان يجتمعوا فيه الفلاسفة والشعراء واصحاب المذاهب، كل واحد يجي يقول الفلسفة بتاعته. ده مكان مشهور قوي، يعني زي جامعة السربون دلوقتي في فرنسا، ده اشهر مكان علم. كل صاحب فلسفة يروح في المكان دوت، والناس تقعد في المدرجات
كانش في ميكروفونات زمان.

والناس تقعد في المدرجات تسمع الفلسفة دي. قالوا لي يا عم تعالى قول لنا الفلسفة بتاعتك في مجمع الفلسفة دوت اللي هو اسمه ايه؟ أريوس باغوس. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس. يعني في هذا المكان وقف أرسطو. يعني في الحتة دي الدائرة دي اللي تحت اتحطت رجلين مين؟ أرسطو. واتحطت رجلين مين؟ أفلاطون وأثيناغورس. كل الفلاسفة الكبار دول في نفس المكان وضعت قدمي مين؟ بولس. علشان زي ما المكان ده سمع فلسفة العالم يسمع الإيمان بمين؟ بالمخلص يسوع المسيح. بصوا عظمة ربنا. أعظم مكان نودي فيه بأعظم فلسفة عرفها العالم في ذات المكان اتسمع صوت الكرازة بمين؟ بالمسيح.

إيه اللي أنت بتنادي بيه؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة. أنت بتتكلم عن حاجات غريبة. إيه الحاجات الغريبة اللي بيتكلم عنها؟ إنه الإنسان خاطي، والإنسان محتاج لمخلص، والمخلص جه وصلب ومات وقام عشان يدينا حياة أبدية. طبعا بالنسبة لهم الكلام ده كلام إيه؟ يعني إيه حاجة لمخلص؟ يعني إيه يسوع مات وقام؟ لأنك تأتي إلى ما سمعنا بأمور غريب، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. تعال اشرح لنا الإيه؟ الفلسفة بتاعتك. لما سمعوا إنها تعاليم جديدة فقالوا نستزيد نعرف أكثر من المعرفة دي. ده في حد ذاته انفتاح، يعني ده في حد ذاته فكر إيه؟ فكر حلو. في ناس فكرها ضيق، هو انا اللي انا عندي وبس، وما تناقشنيش وما تفكرش معايا وما تحاولش تقنعني ولا اقنعك، هو انا اللي عندي ده وانا مكتفي بيه. ده بيبقى فكر ايه؟ فكر ضيق. لكن في الحقيقه الفكر المتسع هو الفكر اللي يستزيد من اللي هو عارف. يعني انا مثلا مسيحي، استزيد من الايمان المسيحي وافهم الايمان المسيحي وادرسه صح. ولو انا انسان منفتح، لا انا عايز اعرف دول بيقولوا ايه ودول بيقولوا ايه، وانا ايه تقييمي كإنسان مؤمن بالمسيح وبكلمة الله للأمور ديت، وايه الرد على الأمور ديت من كلمة الله. ده الإنسان اللي ايه؟ إنسان. لكن الإنسان اللي مغلق بقول لك ايه هو كده وما تتكلمش معايا، لا يا حبيبي. حلو ان الإنسان يبقى عنده نوع من الايه اللي امتع. بس امتى اللي انفتح ده؟ لما اكون فاهم الاول الإيمان ايه، الإيمان بتاعه. لكن انا اصلا مش فاهم، حسمع دول بيقولوا كذا دول بيقولوا كذا، هلاقي نفسي انا ايه، انا اتلخبطت. عشان كده يا احبائي المنفتحين يحبوا يعرفوا اراء الاخرين، حتى لو الاراء دي مضاده لايه، مضاده للامام. تعالى ده انا اعرفها عشان اعرف ارد عليه. فالجماعه الاثينيون يحبوا يسمعوا، بس في الحقيقه بقى يعني ظهر ايه المشكله اللي عنده. هم قالوا لبولس تعالى نريد ان نعلم ما عسى ان تكون هذه، تعالى عرفنا زياده عن التعليم بتاعك، بس عايزين نعرف ليه. بصوا بقى يقولوا ايه. اما الاثينيون اجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء اخر الا ان يتكلموا او يسمعوا شيئا جديدا. دي بقى المشكله. هم مفرغين حياتهم لايه؟ للسمع وللايه؟ للكلام. يعني الحكايه كلها كلام في ايه؟ كلام في كلام، لكن سلوك، لكن حياة، لكن تغيير. هذه المشكلة بقى اللي كانت عنده. هم كل اللي يعجبهم بس ان ايه، اسمع، لا يتفرغون لشيء الا ان هم يتكلموا ويسمعوا. حلو ان الانسان ينفتح على معرفة الامور الاخرى، بس مش لمجرد السمع، مش لمجرد المعرفة، لكن علشان الانسان يوزن الامور ويبتدي يعتنق الفكر ويبتدي يسلك بالفكر. لكن الحكايه مجرد ايه؟ مجرد صفصطه كلام، يعني ايه بس هو كلام كده. اما الاثينويون اجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء اخر الا ان يتكلموا او يسمعوا شيئا جديدا. برضو كلمه شيئا جديدا ديت برضو فيها خطوره شويه. يبقى الخطوره في السمع بدون سلوك وبدون تغيير، الخطورة في الشيء الجديد. لينا احنا كمسيحيين، في انسان يحب يسمع وعظ مثلا على سبيل المثال، وينبسط او ينسجم او ان يقعد يسمع كده الوعظ، وينسجم او ان يقعد يتكلم عن الوعظ، جميل، بس الحكاية مجرد سمع وايه وكلام. لكن سلوك بيتغير؟ مفيش. تفيد في حاجة؟ تفيدش في حاجة. حلو ان احنا نسمع عشان اللي بنسمعه ده ايه، نسلك بيه. في مشكلة تانية تقابلنا، ان احنا عايزين تملي نسمع شيئا جديدا. كل اللي يهمنا ان احنا عايزين نسمع في الوعظة حاجة ايه، حاجة جديدة. وتعجبنا قوي الوعظة اللي فيها حاجات جديدة، والوعظة اللي فيها حاجات مش جديدة ما تعجبناش. حلو ان احنا نستزيد من معرفة الايمان، لكن في الحقيقة احبائي في حاجات كتيرة نعرفها محتاجين ان احنا نعيد ونزيد فيها، من جهة التوبة ومن جهة خلاصنا ومن جهة تدبير الخلاص اللي عمله ربنا. زي ما قال بولس الرسول، كتابة هذه الأمور ليست علي ثقيلة أما لكم فمؤمنة. أنا قاعد عيد وزيد في الكلام دوت، رغم أن أنتوا سمعتوه قبل كده. قال بطرس أنهد بالتذكرة ذهنكم النقي، أنتوا سمعتوا الحاجات دي وعارفينها، بس حلو أن أنا قاعد عيد وزيد فيه. علشان إيه؟ عشان إحنا ناخد الكلام دوت للسلوك، مش لمجرد أن إحنا عايزين نعرف حاجة إيه، حاجة جديدة. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال أيها الرجال الآثينيون أراكم على كل

وجه كأنكم متدينون كثيرا. ثالث عظة يسجلها سفر الأعمال لبولس. أول عظة كانت لليهود في أنطاكيا بسيدية في أعمال 13. تاني عظة في أعمال 14 في ليسترا للناس الأمم. العظة بتاعت اليهود بتتركز العهد القديم قال والمسيح اللي بتتم فيه نبوات العهد القديم. طب العظة اللي وعظها بولس في ليسترا للأمم ركز على حاجتين. أمم دي ناس وثنية ما تعرفش ربنا. فركز أن يقدم لهم أن ربنا هو الخالق، الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر. الحاجة التانية اللي ركز عليها أنه ربنا ده بيدينا عطايا، يعطينا أمطار وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا فرحا في أعمال 14. فالعظة لليهود بتتركز أنه نبوات العهد القديم اتحققت في المسيح. طب العظة للأمم، هم دول ما يعرفوش ربنا، فبيعرفهم ربنا أنه هو الخالق. طب ايه علاقتنا بيه؟ الخالق ده بيدينا خيرات كتير. طب النهاردة العظة اللي حيقولها بولس في أتينا دو ناس أمم، بس أمم بيعبدوا آلهة وثنية كثير، فحيكلمهم عن الله الخالق، حيكلمهم عن عطايا ربنا، حيكلمهم بقى حاجة تخص العبادات الوثنية والهياكل الوثنية اللي هم بإيه اللي بيعبدوا فيه. في الحقيقة عظة بولس في أتينا اختلف الشراح فيها. البعض مدح بولس جدا على الفكر دوت اللي قدمه في أتينا أعمال 17، والبعض ذم بولس جدا. بعض ده مسيحيين يعني دارسين، ذم بولس جدا في العظة ديت. احنا لا هنمدح ولا هنذم، احنا نشوف الأول معنى اللي قاله بولس الرسول. وانتوا نفسيكوا هتصرخ قلوبكم شدوا ومدحا بحكمة الروح القدس اللي اتكلمت على سانجوس، بس احنا مش هنسبق في الحكم. تعالوا نشوف ازاي بولس رايح يكلم ناس فلاسفة، ناس بتؤمن بتعدد الالهة، ناس بتؤمن بالالهة الوثنية والمعابد الوثنية. ازاي بولس يقدم لهم الايمان؟ اولا بدأ قال لهم ايها الرجال الاثينيون اراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. انتوا ناس ايه؟ متدينة ولا ناس كفرة؟ لا، ناس متدينة. متدينة يعني بتحبوا الدين، بتحبوا العبادة، عندكم ممارسات دينية. ناس متدينة يعني ناس ليها ممارسات دينية. يعني بدأ بولس بالمدح، انتوا ناس كويسين، عندكم اشتياقات ايه؟ للعباد، زي ما احنا نشوف حضراتكم نقول لكم انتوا ناس كويسين، عندكم استعداد انكم تقعدوا تسمعوا ايه؟ كلمة ربنا وتسمعوا وعظ. دي حاجة ايه؟ حاجة كويس. ليه يا بولس بتقول ان احنا متدينين؟ يعني انت بتضحك علينا؟ قال لهم لا، لاني بينما كنت اجتاز وانظر الى معبوداتكم، ده انا نزلت لفيت في المدينه لقيت المدينه مليانه ايه؟ بيوت الله، ماليه الايه؟ ماليه المدينه، كل حته نلاقي بيت من بيوت الله، في كل زاويه، في كل شارع، في كل تحت عماره بيت من بيوت الله. فانتوا ناس ايه؟ ناس متدينين. لأني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول. وأنا بلف لقيت مذبح، ده معبد الإله القمر، وده معبد إله الشمس، وده معبد الإله بتاع الطبيعة، وده معبد إله الإخصاب، وده معبد إله الحرب، وده معبد إله السلام. كل حاجة في الدنيا ليها إله. فهو بلف لقى معبد مكتوب عليه إيه؟ معبد الإله المجهول. إيه معبد الإله المجهول دوت؟ اختلفت الآراء فيه، لكن يعني باختصار شديد بتوع أتينا بيعبدوا الآلهة كلها، فقالوا يمكن كل الآلهة اللي احنا سمعنا عنها دي في لسه إله تاني احنا ما إيه؟ ما نعرفش عنها، فاحنا نعمل مذبح جايز يكون في إله احنا مش إيه؟ عشان ما نزعلش حد من الآلهة. البعض قال كده، البعض قال فكرة الإله المجهول دوت، طبعا هي فيها قصص كتيرة، بس قالوا في مرة مدينة أتينا جه فيها وباء، فعايزين يعرفوا الإله اللي جاب الوباء دوت عشان نسترضيه بذبيحة عشان يرفع الوباء. قدموا ذبيحة لإله الشمس، للقمر، للبحر، مفيش لسه الوباء شغال. قال يبقى لسه في إله زعلان مننا. طب نعرفه منين الإله ده؟ قالوا نجيبوا شوية غنم ونطلقهم في المدينة ونشوف كل غنمة تقف جنب أنهي مذبح ونقدمها ذبيحة للإله دوت. فأطلقوا الغنم، راحت دي هنا وهنا، راحت غنمة بقى كده إيه طرزانة، وقفت فين؟ وقفت في النص، مش جنب ايه؟ مش جنب مذبح. طب قالوا لا، ده الظاهر بقى فيه اله احنا مش ايه؟
مش عارفينه، فاحنا في الحته دي نبني مذبح نسميه الاله المجهول ونقدم الذبيحه دي. طبعا يا احبائي تصوروا ان مدينه العلم، مدينه النور بتعبير النهارده يعني باريس، بصوا التخبط اللي المدينه ديت فيه، يعني برضو يعني حته مدينه العلم فيها مذبح اله لايه مجهول، مدينه العلم هي مدينه الايه الجهل. يعني ده المفروض انتوا بتوع العلم مفيش حاجه اسمها عندكم حاجه مجهوله، يعني المفروض انتوا بتعرفوا كل حاجه. قالوا لا، رغم العلم ده كله فعلا يا احبائي كون العالم به ولم يعرفه العالم، اهو ادي قمه العلم يا احبائي، وفي الاخر مش عارفين ربنا، معبد للاله المجهول. فالذي تتقونه وانتم تجهلونه، انتم بتخافوه بتعبدوه بس انتم مش عارفينه، هذا انا انادي لكم به، هو ده اللي انا جاي ايه جاي ابشركم به. يعني لما قالوا ان انت تاتي الى مسامعنا بامور غريبه، قال لهم لا انا مش جاي بحاجه غريبه ولا حاجه، انا مش بنادي بحاجه غريبه، انا بنادي بحاجه ايه عندكم انتم. دي برضه حته ذكيه في بولس ولا لا؟ يعني بيقولوا له انت جايب لنا كلام جديد، قال لهم لا مش جديد ولا حاجه، ده انتوا عندكم اله انتوا مش عارفينه، اللي انتوا مش عارفينه ده انا جاي ايه، فانا ما جبتش حاجه جديده ولا حاجه، انا جبت حاجه منين؟ من عندكم انتوا. ودي برضو حته ذكيه جدا، حكمه، ان احنا لما نكلم الناس نكلم الناس بالحاجه اللي هم بايه، الحاجه اللي بيؤمنوا بيها. على راي واحد من الاباء، مش الاباء الاولون يعني، واحد يعني بدون ذكر اسامي، قال ان لو ما قدرتش تقنع الاخرين بما في كتابك فاقنعهم من كتابهم هم. ليس معنى هذا ان احنا بنؤمن بكتابهم، لكن ايه ادم هو مش مصدق، طب انا اجيب لك من كتابك ما يتفق مع الكلام ده. فبرضه بيقول لهم انا ما جبتش حاجه غريبه ولا حاجه، دي من عندكم انتوا، مش انتوا عندكم اله مجهول، انا جاي اقول لكم على اله انتوا مش عارفينه دوت. الاله الذي خلق، بص بقى وعظ بولس نمره واحد، الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا اذ هو رب السماء والارض. اول حاجه قال لهم ربنا ده هو اللي خلق الايه، خلق الكون ده كله وخلق السماء والارض، يبقى خالق كل ما في السماء وخالق كل ما في الارض. طب انتوا الالهه بتاعتكم يا الهه في السماء يا الهه في الارض، يبقى هو ده اله الايه، اله الالهه. ان كنتوا بتعبدوا الشمس ما دي في السماء، طب ده هو الاله اللي خلق الايه السماء يعني خلق الشمس، يبقى ده اله ايه، اله الالهه. طبعا جماعه الفلاسفه يسمعوا الكلام ده يفهموا، انت يعني احنا لما بنقولها محتاجه شرح. طب انتوا بتعبدوا النهر، بتعبدوا الارض، بتعبدوا مش عارف العجل، طب دي حاجات كلها في الارض. لا، ده الاله اللي انا بكلمكم بيه خلق الارض، يبقى خلق الارض وكل اللي ايه كل اللي فيها، يبقى اله الاله. الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا اذ هو رب السماء والارض. نمره اثنين، لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي. ربنا اللي انا جاي اكلمكم عنه ده ما بيسكنش في ايه، في هيكل. تقول يا الله الله الله الله، انت هتلخبط ليه بقى؟ احنا الكنيسه دي اسمها ايه؟ بيت ربنا. طب ما هو بولس اهو بيقول ايه؟ لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي. بيوت الله يا احباء، اولا نمره واحده، هي مكان لاجتماع المؤمنين عشان يجتمع المسيح في وسطه. لما بنسميها بيوت ربنا، مش ان ربنا ساكن هنا ملهوش مكان واحنا عملنا له بيت، لا، هما لما بيعبدوا مثلا معبد للاله ابولون، يبقى الاله ده البيت بتاعه ملهوش حته يسكن فيها غير هنا. لكن احنا لما بنعمل بيت لربنا معناها ان ربنا ملهوش مكان للسكنه واحنا عملنا له بيت يسكن فيه، لا، ده مال السماء والايه، امال ده ايه؟ ده المكان اللي احنا نجتمع فيه عشان هو يحل فين؟ يحل في وسطنا. عشان كده قال بولس في موضع اخر وبيته نحن، احنا كمؤمنين بالمسيح ان اجتمعنا في اي حته، يا رب في اتوبيس واحنا رايحين رحله وبنرتل في الاتوبيس، بقى ده بيت مين؟ بيت ربنا، لان بيت ربنا ايه؟ بيته نحن، احنا كده لما نتحط جنب بعضينا المسيح يجي فين؟ يجي في وسطنا، زي الطوب لما نحط طوبه جنب طوبه جنب طوبه يجي ربنا يسكن في المكان، فبقى كل واحد من حضراتكم عباره عن قالب ايه؟ قالب طوب، وبتتحط القوالب كده جنب بعضيها زي ما احنا قاعدين، يجي المسيح فين؟ إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي، طوبة جنب طوبة جنب طوبة، فطوبة لكم لأن هبقى في وسطيكم. زي ما قال لنا إن أنا راعي الخراف، يعني خروف جنب خروف جنب خروف، يبقى إحنا خرفان. الخرفان دول متجمعين، بقى الراعي فين؟ بقى الراعي فين؟ في وسطي.
داود النبي قال له احسبني كبهيمة عندك، بهيمة جنب بهيمة جنب بهيمة، المسيح وسطنا. فعني لنا تشبيهات كثيرة في الكتاب المقدس. ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء. المذابح الوثنية ديت يحطوا فيها الإله ويروح يجيبوا له خروف عشان يأكل، نبيت عشان يشرب، عيش عشان يغمز. فهم يعني علموا الناس كده، قالوا لهم العطايا اللي انتوا بتقدموها دي بنقدمها للمذبح عشان الإله إيه؟ الإله يأكل. فبولس الرسول بيقول لهم لا، لا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، مش محتاج للأكل بتاعك. إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. ده مش هو بياخد مننا، لا ده هو بإيه؟ هو اللي بيدينا. عشان كده في القداس الإغرغوري نصلي ربنا نقول له لم تكن أنت محتاجا إلى عبودياتي، لكن إيه؟ أنا اللي محتاج لربوبيتك. يبقى نمرة واحد ربنا خالق، نمرة اثنين ربنا لا يسكن في مصنوعات الأيادي ومش محتاج يتخدم بأيادي الناس، نمرة ثلاثة طب علاقته بينا، علاقته بينا قال وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. صنع من دم واحد، يعني كل البشر دول من دم واحد أو من إنسان واحد أو من مصدر واحد. مين الواحد ده اللي صنع منه كل البني آدمين دول؟ واحد ربنا صنع منه كل البني آدمين دول. مين الواحد ده؟ أبونا اسمه إيه؟ آدم. صنع من دم واحد، من إنسان واحد، من طبيعة واحدة، من شخص واحد، عمل كل الإيه؟ كل البشر دول. وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. طبعا الفكر دوت يعني ده لغاية النهاردة ساعات الواحد يعني إيه؟ طبعا إحنا مصدقين وكل حاجة، بس ساعات الواحد يستغرب. تبصوا مثلا الناس الأمريكان ليهم شكل كده وسحنة، عارفين يعني إيه سحنة؟ تبصوا للناس الصينيين واليابانيين ليهم شكل وسحنة، تبصوا للأفريكان ليهم شكل وسحنة، تبصوا للمصريين ليهم يعني أيام بولس الرسول مين يخطر على باله إنه النوعيات المختلفة بتاعت بني آدمين أشكال مختلفة ولغات مختلفة وعادات مختلفة وطباع مختلفة. أنا مستغرب يعني إزاي أبقى أنا والأمريكان من أب واحد هو آدم، طب اشمعنى هو أصفريكا كده وإحنا أسوديكا؟ يعني من دم واحد، كل دول جايين من أب واحد. طب يعني ما الحكاية دي ما بتشغلش مخك يعني؟ يعني هما من كذا حتة، كنا نقول احنا جينا من الحتة اللي في الايه في القعر بتاعت الحل لكن كل دول من اب واحد، طب ليه التباين دوت؟ طبعا راجع للايه؟ ايه؟ طبعا وراسة وبيئة، امرنا لله لكن في النهاية البشرية دي كلها جاية من ايه؟ يعني احنا نقف قدام الامريكان انت بتتنزع علينا ليه؟ احنا وانت من اب ايه؟ من اب واحد. وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه كل أرض. يبقى معنى كده أن كل البشر دول إيه؟ إخوات. بعكس الفكر بقى، اليهود قسموا البشر نوعين، يهود وأمم، واليهود طبعا إيه؟ أسمى من الأمم. الناس اليونانيين قسموا العالم قسمين، يونانيين وبرابرة، أي واحد ما بيكلمش يوناني ده يبقى من البرابرة، من العبيد يعني. الناس الرومان قسموا العالم سادة وعبيد، السادة هم الرومان والعبيد بقية البشر. حتى الألمان بيعتبروا نفسهم كده من خلقة غير خلقة الايه؟ فعشان كده تلاقي الألمان يعني تملي عاملين كده يعني معتزين قوي بنفسهم، معتبرين نفسهم ان هم غير بقية البشر. لكن بولس بيقول لا، ان كل دول ايه؟ كل دول زي ما قال الكتاب المقدس آدم واحد وجي منه كل الايه؟ جي منه كل البشر. وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. يعني ربنا لما خلق الناس حتم يعني له سلطان على حاجتين، الأوقات اللي هو الوقت وحدود المسكن اللي هو المكان. يعني الوقت اللي حضرتك جيتي فيه ده ربنا ايه؟ محدد. والمكان اللي انت جيتي فيه ربنا محدد. حتى ما يعني لو كان ربنا عايزنا نتولد في أمريكا كان ولدنا في أمريكا، هو مزاجه ان احنا نتولد فين؟ في مصر. حتى ما يعني دي خاضعة لسلطان مين؟ يعني احنا مش صح بقى الكلام اللي انا لسه كنت بقوله من شوية، يعني احنا متغاظين شوية من الناس الاخرين دول، لكن لا، المفروض ان احنا بالايمان نشعر انه عناية الله ترى ان انا اتولد مصري
واتولد في الوقت المعين دوت وعيش في المكان المعين وبحدود مسكنهم. البيت اللي انت ساكنه فيه الحدود بتاعته، من اليمين الجارة الفلانية ومن الشمال الجارة العلانية وفوق ام فلان اللي بتكب المية ديت، هو ربنا ايه محددها كده. صرح بقى يعني، طب دي حتة على فكرة يعني احنا واخدينها بضحك، بس دي حتة قوية جدا. يعني ربنا اختار لي انا ان انا اتولد في وقت معين وفي بيت معين وفي مسكن معين وبثقافة معينة، كل دوت ربنا شايف ان ده الحاجة اللي هتوصلنا انا لفين بالسنة. مش كده سابها كده يعني الله تيجي يعني حيصوم اتفق، لا حتى ما يبقى دي تخلينا يا احبائي ان احنا نقبل شكلنا، نقبل جنسيتنا، نقبل بلدنا، نقبل بيتنا، نقبل ثقافتنا، كل دوت خاضع لمين؟ عناية مين؟ عناية ربنا. لو ربنا شايف الافضل لينا ان احنا كنا اتولدنا في بلد تانية وفي وقت تاني وفي مكان تاني، كان ايه؟ كان عم يعني لو كان حضرتك شعرك أصفريكة وعينك أخضريكة ما كنتش رحت ليه السماء نصبركم بالحتة دي. بس هو في الحقيقة كده يعني، احنا بخدنا بصورة ضحكة بس في الحقيقة هي كده، هو اللي احنا فيه دوت ربنا هو اللي اختاره لنا، وده اللي ربنا شايف ان ده اللي هيوصلنا لفين؟ هيوصلنا للسماء. طيب ايه الغاية من الخلقة؟ يعني بصوا النقاط بتاعت وعظة بولس، نمرة واحد ربنا خالق، نمرة اتنين ربنا مش محتاج للإنسان، نمرة ثلاثة ربنا صنع البشر كلهم من دم واحد من أصل واحد، نمرة أربعة ليه ربنا خلق الإنسان؟ سؤال حدش فيكم سأل الموضوع دوت؟ إحنا مخلوقين ليه؟ إيه العيشة اللي إحنا عايشينها دي؟ إيه مزاج ربنا؟ أهو قال بولس لكي خلقنا، لكي إيه؟ كي إيه؟ نتغني، نتشهر، نتجوز، نتعلم، لا لا لا لا، أهو قال بولس لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدونه مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا. يا احبائي، ده بولس بيتكلم وسط ناس ايه؟ فلاسفه، والفلاسفه سؤالها الاوحد ما هي حكمه وغايه الحياه؟ كل الفلاسفه اللي في الدنيا لغايه النهارده، ايه الدين ديت؟ ايه العيشه ديت؟ احنا عايشين ليه؟ اهو بولس رد عليه. ناس بتعيب على وعظة بولس، ده من اروع ما تكلم بولس العظة بتاعت اتينا دي في اعمال 17، خلقنا لكي يطلبوا الله. يبقى الانسان مخلوق ليه يا احبائي؟ علشان يحيا مع مين؟ مع ربنا. الجماعة الابوكريون قالوا هدف الحياة البحث عن اللذ، غلط. الجماعة الرواقيون قالوا هدف الحياة البحث عن الحكمة، العلم، الفلسفة، لا. أدي العالم بشرق وبغرب، يا إما الإنسان عايش في الأرض من أجل اللذات والشهوات، يا إما الإنسان عايش من أجل العلم والاختراعات والاكتشافات. أدي البشر نوع من الاثنين دول. نعم، زي اليابانيين زي الأمريكان، يعني ناس عايشة للعلم زي الرواقيون يبحثوا عن الحكمة عن المعرفة. في ناس تانيين عايشين عشان ناكل ونشرب ونتجوز، ما هي ايه قسمين كده. طب سؤال، انهي الصح؟ ايه غاية الحياة؟ لكي يطلب الله لعلهم يتلمسونه فيجدون، يعني لما يدوروا عن ربنا هيلاقوا ايه؟ هيلاقوا. يبقى الانسان عايش علشان يبحث عن الله. يبقى طول ما احنا ملناش علاقة بربنا هنشعر ان الحياة ملهاش ايه؟ ملاش معنى. وده الواقع بقى، انا زي ايه؟ ليه؟ لانه الهدف اللي انت مخلوق من اجله ما بتعملوش. انا عايش اتفرج على التلفزيون، اكلم صحابي، اروح مدرسة، عايز اتجوز، عايز اخلف، عايز العيال يكبروا، فشعرين ان الحياة ايه؟ تزهق، لانه مش ده الهدف اللي احنا مخلوقين من ايه؟ من اجله. نذاكر ونتعب ونشتغل وكل حاجة، بس الهدف ايه؟ لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدون. لما هنبحث عن ربنا هنجده ولا مش هنجده؟ ليه هنجده؟ مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا. ربنا موجود فين؟ جوانا. عارفين كلمة أغسطينوس؟ قال له كنت ابحث عنك، انا قاعد طول حياتي بدور عليك، من فرط شقاوتي من شدة تعبي ان انا كنت بدور عليك فين؟ بره. لكن اتاريك انت فين؟
هتريك انت جوه، مع انه عن كل واحدا منا ليس بعيدا. صار يا احبائي، يبقى الانسان مخلوق علشان يبحث عن الله، عشان تبقى له

رحلة مع ربنا. طب ربنا ده موجود فين؟ موجود جوانا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. نحيا يعني في كل لحظة احنا بنستمد الحياة من الله. اوعى تفتكروا بذرة الحياة بابا وماما حطوها فيا وانا خلاص بقيت عايش بقى باللي انا خدته من بابا وماما، لا، ده انا في كل لحظة بستمد حياتي من مين؟ من ربنا. به نحيا ونتحرك. ربنا اللي كل لحظة بيدي الروح انها تحرك شوية الجسد دول. فهم احباء ده كلام بولس، ده عجب وعظة أتينا ديت، عجب العجاب من عجائب بولس بالوعظة ديت. به نحيا يعني احنا بنستمد حياتنا كل لحظة لحظة بلحظتها. يعني انا عايش دلوقتي، بقالنا دلوقتي في الوعظة 50 دقيقة، ربنا قاعد ايه يدي حياة، يدي لحظة بلحظة. به نحيا، لو في لحظة السير بتاع الحياة دوت اتقطع نروح احنا ايه؟ ميتين. يبقى طول ما احنا عايشين احنا بنستمد حياتنا لحظة بلحظة من ربنا. به نحيا ونتحرك. شوية الجسد ده ايه؟ تراب. يعني بص في نعل الجزمة بتاعتك، ده انا وده حضرتك، شوية تراب زي اللي في نعل الجزمة دوت. طب التراب ده بيتحرك، بيتكلم. الروح اللي فينا لحظة بلحظة ربنا بيديها امكانية انها تحرك الايه؟ التراب دوت. به نحيا وبه نتحرك ونوجد. نوجد يعني يعطي معنى للوجود بتاعنا. به نوجد، به يكون لوجودنا معنى. طب من غيره يبقى وجودنا ملهوش ايه؟ ملهوش معنى. عشان كده بولس قال لي الحياة هي المسيح. تصوروا بقى هذه الآية العظيمة، ده احنا دي محطوطة ترتيلة. به نحيا ونتحرك ونوجد، مش كده؟ هو سر حياتي. تصوروا هذه الآية شعر من شعراء اليونانيين، ايه رأيكم بقى فيدي؟ لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم أيضا. الحتة دي مهمة، ركزوا من فضلكم. بصوا الآية العظيمة ديت اللي احنا بنتغنى وبنجد بيها، به نحيا ونتحرك ونوجد. دي مش آية كتبها بولس الرسول بالروح القدس، أما الآية دي إيه؟ ده شعر من شعراء اليونانيين، لكن الروح القدس خدها وخلى بولس ينطقها بالروح وتتكتب بالروح كختم من الروح القدس على صحة هذه الآية. فاهمين الحتة ديت ولا لا؟ فاهمين ومش فاهمين؟ أنا صوتي راح، فاهمين ومش فاهمين؟ مش فاهمين خلاص معلش تفهموا مرة تاني. لا مش عايز مية، وعايز ربنا هو اللي يحلها، مش عايز مية هي. لا مش مية دي حساسية، مش مية. كما قال بعض شعرائكم أيضا، كما قال بعض شعرائكم أيضا، لأننا أيضا ذرية، يعني به نحيا ونتحرك ونوجد ونحن ذرية الله. دي كلمات قالوها الشعراء اليونانيين في الشعر بتاعهم. وبولس كان راجل مثقف فخد الشعر اليوناني بيتكلم بيه. كون ان بولس اقتبسه يبقى الروح القدس ختم على صحة هذا الكلام. ودي احبائي يعني فيها رد على حتة لطيفة خالص، انه الامم اللي ما كانش عندهم الناموس الله كان بيتعامل معهم من خلال الفلاسفة، والفلاسفة دول كان يعتبر هم الانبياء بتوع العالم الوسري. لأننا نحن ذريته. طب حجر بقى علشان نختم الحتة ديت، فإذ نحن ذرية الله زي ما قال واحد من الشعراء بتاعتكم في مدح الإله جوبيتر، أي قصيدة شعر الإله جوبيتر، فبيقول له إن إحنا ذريته، إحنا ذرية الإله جوبيتر. فبولس مقتبسها إن إحنا ذرية ربنا. نعم، في شعرهم به عن الآلهة الوثنية نحيا ونتحرك ونوجد. فبولس خدها وروح قدس قال انه المعنى ده قالوه الشعراء، هم قالوه عن الالهه الوثنيه، بس في الحقيقه الكلام ده ينطبق على مين؟ على ربنا. فاذا نحن ذريه الله لا ينبغي ان نظن ان اللاهوت شبيه بذهب او فضه او حجر نقش صناعه او اختراع انسان. انتوا بتيجوا تعملوا حته ذهب ولا حته فضه ولا حجر تنحتوه وتقولوا ده ربنا. طب اذا كنا احنا اولاد ربنا يبقى ينفع
يكون طبيعة ربنا ذهب وفضة وخشب وإحنا نبو روح وكيان؟ إذا كنا إحنا ذرية الله زي ما أنتم ما بتقولوا، فيبقى ما ينفعش إن إحنا نقول إن ربنا ده عبارة عن إيه، حتة ذهبة ولا حتة فضة ولا حتة حجر نقش إنسان. أخيرا الجانب العملي اللي ختم ببولس وأنا هختم بيه حول الآية ومش هشرحها، سيبها لكم أنتم تشرحوها. فالله الآن بعد الوعظة الطويلة ديت لازم بولس يقول جانب عملي في الوعظ. تملي عزاد بولس شرح ربنا الخالق، ربنا مش محتاجنا لكن احنا اللي بنستمد الحياة منه، ربنا خلقنا كلنا من دم واحد، ربنا خلقنا علشان نطلبه لان منه بنستمد الحياة. طيب اخيرا الجانب العملي اللي عايز يقوله بولس ايه؟ طب عايز ايه بقى في الاخر، في اخر الوعظة الطويلة بتاعتك دي؟ قال لهم فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. كل الحدوتة الطويلة اللي حكيتها لكم دي عشان بقول لكم إيه؟ مين صاحب الأمر؟ الله. الله يأمر. لما الأمر يجي من إنسان ونكسره بسيط، لكن لما الأمر يبقى من ربنا ونكسره دي حاجة إيه؟ خطر. بيأمر إمتى؟ الآن. الحاجة اللي بيأمر ربنا دي عنها بيقول يعملوها إيه؟ دلوقتي، حاجة ما تستحملش التأجيل. فالله الآن يأمر. أدم ربنا بيؤمر يبقى الأمر مستطاع ولا غير مستطاع؟ لا يمكن ربنا يؤمر بحاجة غير مستطاع. طب إيه اللي ربنا بيؤمرنا بيه نعمله دلوقتي وفي طاقتنا إن إحنا نعمله؟ يأمر جميع الناس في كل مكان. الأمر ده مش بس لليا ولا ليكم بل لكل الإيه؟ كل الناس في كل حتة. إيه؟ إيه الأمر اللي ربنا بيأمر بيه كل الناس يعملوه دلوقتي؟ أن يتوبوا. أن إيه؟ أن يتوبوا. التوبة يعني إيه؟ التوبة نمرة واحد، الواحد يفكر في حاله، إيه اللي أنا فيه ده دلوقتي واللي أنا فيه ده صح ولا غلط. نمرة اتنين أبتدى أصلح الاتجاه بتاعي. متغاضيا عن أزمنة الجهل عشان يشجع على التوبة، قال أنا هعتبر كل الحاجات الوحشة اللي فاتت دي عملتوها بإيه؟ بجهل، ما كنتوش واخدين بالكم، ما كنتوش عارفين. متغاضيا عن أزمنة الجهل ليه؟ أو لو ما نفذناش الأمر دوت، قال لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل. الموضوع بقى مش بمزاجكم، الموضوع مش فلسفة، الموضوع مش علشان نسمع ونتكلم في شيء جديد، لا، الموضوع علشان ايه؟ ننفذ. وننفذ امتى؟ دلوقتي. طب ان ما نفذناش في ايه؟ في دينون برجل قد عينه، يتكلم عن ناسوت المسيح، مقدما للجميع ايمانا اذ اقامه من الاموات. تآمن بالمسيح يعني بيقدم لك ايمان. ايه محور الايمان اللي بيقدمه لك علشان تنجو من الدينونة؟ انك تؤمن ان المسيح مات وايه وقام. برجل قد عينه مقدما للجميع ايمانا. ايه الايمان اللي بيتقدم لنا؟ اذ اقامه من الاموات. يبقى الايمان اللي ينجينا من الدينونة ايمان بانه المسيح مات من اجل خطايانا وايه واقيم لاجل تبرير. ولما سمع بالقيامة من الاموات كان البعض يستهزئون. طبعا الناس الآبكوريون زي ما قلنا ما بيؤمنوش بالإيه؟ بالقيامة، فالكلام ما تخلش دماغهم. والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. الرواقيون يعني إيه؟ النفس بتتلاشى في الله، يعني في فكرة عن القيامة بصورة أو بأخرى. فقالوا البولس لا، الكلام ده ممكن نسمعه منك مرة إيه؟ مرة تاني. لكن الأمر الله يأمر إمتى؟ دلوقتي. لكن دول قالوا له إيه؟ بعدين، يعني يكون صوتك كده رايق وتيجي تعد لنا الوعظة دي مرة تاني نبقى نسمع منك. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا. في البعض آمن في وعظة بولس، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامارس وآخرون معهما. في ناس آمنت ولا مفيش؟ في. أصحهم العدد إيه؟ سؤال. لكن ربنا كافئ بولس على محبته. البعض بقى قال إن بولس دي من أفشل العظات بتاعت بولس لأنه الثمرة بتاعتها إيه؟ قليل. في الحقيقة لا يا أحبائي، في الحقيقة ده درس للخدام. ممكن الخادم يتعب في خدمة وما يجنيش الثمر، لكن بولس بذر البذرة وبعد كده قامت كنيسة عظيمة في اليونان على مدار العصور كلها. فبولس ما شافش ثمرة إيه؟ خدمته، لكن
ليس معنى ان التصقوا ببولس عدد صغير ان عزه بولس

كانتش عظه ناجحه، لانه بولس لما بيعظ بيعظ بالايه؟ بالروح. هو ده فكر بولس. ولما الوعظه دونت بالروح القدس، فهي مش كانت فكر بولس انه يتكلم بالحكمه وبالفلسفه فالوعظه يعني ما جابتش ثمره بتاعتها، لا، لكن ده كانت الطريقه اللي الروح القدس راى بيها انه يقدم المسيح الديان لشعب يؤمن بالفلسفه ويؤمن بالالهه الايه؟ الوثنيه. طيب بعد اتينا بولس الرسول هيروح فين؟ ده بقى بنعمه ربنا نشوفه ليه المره الجايه. ولالهنا المجد دائما ابديا امين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك لعجول.

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا اخي نبران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما يسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

لا، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أنا جعلنا رمز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك،

0: وبنى كما نفعل نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: سفر التكوين الأصحاح 26. وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار، وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر، اسكن

في الارض التي اقول لك تغرب في هذه الارض، فاكون معك واباركك، لاني لك ولنسلك اعطي جميع هذه البلاد، وافي بالقسم الذي اقسمت لابراهيم ابيك، واكثر نسلك كنجوم السماء، واعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع امم الارض. من اجل ان ابراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي اوامري وفرائضي وشرائعي، فاقام اسحاق في جرار. وسأله اهل المكان عن امرأته فقال هي اختي، لانه خاف ان يقول امرأتي لعل اهل المكان يقتلونني من اجل رفقة، لانها كانت حسنة المنظر. وحدث اذ طالت له الايام هناك ان ابي مالك ملك الفلسطينيين اشرف من الكوة، ونظر واذا اسحاق يلاعب رفقة امرأته، فدعا ابي مالك اسحاق وقال انما هي امرأتك، فكيف قلت هي اختي؟ فقال له اسحاق لاني قلت لعلي اموت بسببها. فقال ابي مالك ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لاضطجع احد الشعب مع امرأتك، فجلبت علينا ذنبا. فاوصى ابي مالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل او امرأته موتا يموت. وزرع اسحاق في تلك الارض فاصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا، فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. وقال أبي مالك لإسحاق اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي درار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي. فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين لنا الماء، فدعا اسم البئر عسقة لأنهم نازعوه. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت، وقال انه الان قد ارحب لنا الرب واثمرنا في الارض. ثم صعد من هناك الى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال انا اله ابراهيم ابيك، لا تخف لاني معك واباركك واكثر نسلك من اجل ابراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحزات من أصحابه وفي كول رئيس جيشه. فقال لهم إسحاق ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا إننا قد رأينا أن الرب كان معك، فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، ونقطع معك عهدا ان لا تصنع بنا شرا، كما لم نمسك وكما لم نصنع بك الا خيرا وصرفناك بسلام. انت الان مبارك الرب. فصنع لهم ضيافة فاكلوا وشربوا، ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض، وصرفهم اسحاق فمضوا من عنده بسلام. وحدث في ذلك اليوم ان عبيد اسحاق جاءوا واخبروه عن البئر التي حفر، وقالوا له قد وجدنا ماء،
فدعاها شبعة، لذلك اسم المدينة بئر سبع الى هذا اليوم. ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهوديت ابنة بير الحثي وبسمة ابنة ايلون الحثي، فكانتا مرارة نفس لإسحاق ورفقة. الأصحاح 27. وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له: يا ابني. فقال له: ها أنا ذا. فقال: إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا، واصنع لي أطعمة كما أحب، وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه. فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة: إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا: ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن يا ابن اسمع لقولي فيما أنا آمرك به. اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة، فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه: هوذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه: لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاست عنقه جلود جديي المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا. من أنت يا ابني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسر لي. فقال إسحاق ليعقوب: تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابن عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال: الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يد عيسو. ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه، فباركه. وقال: هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال: أنا هو. فقال: قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فأكل، وأحضر له خمرا فشرب. فقال له إسحاق أبوه: تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله، فشم رائحة ثيابه وباركه، وقال: انظر، رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه أن عيسو أخاه أتى من صيده، فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه:
ليقم أبي ويأكل.

حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه: من أنت؟ فقال: أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعب إسحاق ارتعابا عظيما جدا، وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي؟ فأكلت من الكل قبل أن يجيء وباركته. نعم، ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي. فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال: ألا إن اسمه دعي يعقوب، فقد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. ثم قال: أما أبقيت لي بركة؟ فأجاب إسحاق وقال لعيسو: إني قد جعلته سيدا لك، ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا، وعضدته بحنطة وخمر، فماذا أصنع إليك يا ابني؟ فقال عيسو لأبيه: ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسو صوته وبكى. فأجاب إسحاق أبوه وقال له: هوذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق، وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك. فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التي باركه بها أبوه. وقال عيسو في قلبه: قربت أيام مناحة أبي، فأقتل يعقوب أخي. فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر، فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له: هوذا عيسو أخوك متسل من جهتك بأنه يقتلك.

حتى يرتد غضب اخيك عنك وينسى ما صنعت به، ثم ارسل فاخذك من هناك. لماذا اعدم اثنيكما في يوم واحد؟ وقالت رفقة لاسحاق: مللت حياتي من اجل بنات حث، ان كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الارض فلماذا لي حياة؟ الاصحاح 28. فدعا اسحاق يعقوب وباركه واوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب الى فدان ارام الى بيت بتوئيل ابي امك، وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان اخي امك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة ابراهيم لك ولنسلك معك، لترث ارض غربتك التي اعطاها الله لابراهيم. فصرف اسحاق يعقوب فذهب الى فدان ارام الى لابان ابن بتوئيل الارامي اخي رفقة ام يعقوب وعيسو. فلما رأى عيسو ان اسحاق بارك يعقوب وارسله الى فدان ارام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، اذ باركه واوصاه قائلا: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، وان يعقوب سمع لابيه وامه وذهب الى فدان ارام، رأى عيسو ان بنات كنعان شريرات في عيني اسحاق ابيه. فذهب عيسو الى اسماعيل واخذ محلة بنت اسماعيل ابن ابراهيم اخت نبايوت زوجة له على نسائه. فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لان الشمس كانت قد غابت، واخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان، ورأى حلما واذا سلم منصوبة على الارض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها. فقال: انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحاق، الارض التي انت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الارض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الارض، وها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض، لاني لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم. وخاف وقال: ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه واقامه عمودا وصب زيتا على رأسه، ودع اسم ذلك المكان بيت إير، ولكن اسم المدينة اولا كان لوز. ونذر يعقوب نذرا قائلا: ان كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي انا سائر فيه، واعطاني خبزا لاكل وثيابا لالبس، ورجعت بسلام الى بيت ابي، يكون الرب لي الها، وهذا الحجر الذي اقمت

في التي خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه.

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتينج قدم لكم عظة التوبة للاب القمص بيشوي كامل، ألقيت يوم الخميس 29 ديسمبر سنة 1977.

البيت الواحد يمين اللغة الإصحاح 13 وقال هذا المثل: وكان حاضر في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذي خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فأجاب يسوع وقال لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابتوا مثل هذا؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم، أتظنون أن هؤلاء كانوا مسلمين أكثر من جميع الناس ساكنين في أورشليم؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقال هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمة، فأتى يطلب فيها ثمرة ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا 3 سنين، آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. والمجد لله أبديا آمين. نختارنا القراية ديت بنعمة ربنا عشان النهاردة 29 في الشهر في ديسمبر، يبقى بعد يومين هتنتهي السنة دي. والكتاب المقدس لطيف، ما سابش حاجة إلا اتكلم عنها، فدانا المثل الحلو ده عشان يتقري آخر السنة. قال إن الشجرة بقالها 3 سنين ما بتجيبش ثمر، اقطعها. راح للراجل صاحب الكرم وقال له: عاوز ثمر من الشجرة، لازم؟ قال له: طبعا، حد بيزرع شجرة من غير ما تجيب ثمر؟ هنجلها دلوقتي. الليلة دي كمان بالمناسبة ليلة 21 في الشهر القبطي، فكل 21 في الشهر القبطي بيبقى تذكار نياحة الست العذراء في 21 طوبة. فالليلة الكنيسة بتعيد للست العذراء بتذكار نياحتها، شفاعتها تكون معانا كلنا امين. ما تتصوروش يا اخواتي قد ايه ربنا بيتعب مع كل واحد مننا. يمكن انا مش حاسس، ما بحسش غير لما اقع في تجربة صعبة وبعدين ربنا يساعدني ويطلعني منها، اقول ايوه شوف ربنا تعب معايا قد ايه وانقذني. لا، ده ربنا بيتعب معانا من قبل ما نتولد. بيقول: من قبل ما تخرج من الرحم انا عرفتك. ويحمل ربنا، بيحمل همنا من طفولتنا. واللي يقرا حسقيال، حسقيال الاصحاح 16، يشوف قد ايه ربنا شايل الهمة بتاعنا من الطفولة بتاعتنا. بيقول كده في حسقيال 16، بيصور رعايته لينا، بيقول: ان انا يوم ما عرفتكم كان شكلكم كده. بيقول ان انتي ايتها النفس يوم ميلادك، يوم ولدتي لم تقطع سرتك. لما بتولد عيل بيربطوا له سرته عشان اذا ما اتربطتش يحصل له معرفش نزيف ولا يموت يعني. فعاوز يقول ان انتوا لما اتولدتم كنتوا في حاله نزف، يعني كانت هتتصفى حياتكم خالص. يعني ياما انتوا مريتوا بفترات خطيه

يشفق عليك يا عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك يا مولدي، وصلت الدرجة بقيت تكرهي نفسك. فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، غرقانة في دمك، فقلت لك بدمك عيشي، هتعيشي بدمك عيشي. جعلتك ربوة كنبات الحقل، فكبرت وبلغت زينة الأزيان. نهد سيد ثدياك ونبت شعرك، وقد كنت عريانة، أصلك عريانة وعارية. فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب، بسطت ذيلي عليك، ده ربنا الغطانة، وسترت عورتك، وحلفت لك، ودخلت معك في عهد بدمي، يقول السيد الرب، فسرت لي، فحممتك بالماء بالمعمودية، غسلت عنك دمائك، مسحتك بالزيت بالميرون، ألبستك مطرزة، كسيتك بالنعمة يعني، ونعلتك بالتخس، حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، وأزرتك بالكتان، اديتك قداسة، لأن الكتان رمز القداسة، وكسوتك بزا، زينتك بالبز اللي هو علامة البر، وحليتك بالحلي، فوضعت السورة في يدك، خطبتك، وطوقا في عنقك، وخزامة في أنفك، وأقراة في أذنيك، وتاج جمال على رأسك، فتحليت بالذهب والفضة، ولباسك الكتان والبز والمطرز، وأكلت السميد والعسل والزيت، اديتك تاكل لغاية جسدي ودمي، وجملتي جدا جدا، يعني عملت فيكي كل الحاجات دي لما بقى كل الجمال. وخرج لك اسم في كل الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك، يقول السيد الرب. أنت عملت إيه؟ اتكلت على اسمك، على جمالك، الذات بتاعتك، مدام فيك قوة اتكلت على جمالك، وزنيت على اسمك، وسكبت زناك على كل عابر، وأخذت الثياب اللي أنا اديتها لك، والزيت والخمر اللي أنا اديتهم لك، واديتيهم للأعداء بتوعي، للأوثان. أمر لم يأتي ولم يكن، أعمل فيك إيه؟ في آخر الإصحاح 16، آخر حزقيال 16 آخره، لأنه هكذا قال السيد الرب، إني أفعل بك كما فعلت، هنتقم منك. إذا ازدريت بالقسم، ده أنا حلفت بنفسي لنكس العهد، ولكني أذكر عهدي معك. خليك أنت خلص ومش أمينة، لكن رغم اللي أنا عملته فيك، أنا عملت فيك كتير، وأنت سبتيني ورحت للأوثان، رغم اللي عملتيه أذكر أن أنا عملت عهد قديم بدمي بيني وبينك في أيام صباكي، وأقيم لك عهدا أبديا، تتذكرين طرقك وتخجلين، وأنا أقيم عهدي معك فتعلمين أني أنا الرب، لكي تتذكري فتخزي، ولا تفتحي فاكي بعد بسبب خزيك، حين أغفر لك كل ما فعلتي، يقول السيد الرب. دي طريقة ربنا اللطيفة، وبيذكر الحاجات الحلوة اللي عملها معانا مع كل واحد مننا، وبعدين بيذكر ان احنا ساعات بنشت ونبعد عنه، وبعدين هو يبين انه زعلان، وبعدين في الاخر يرجع يقول لو ترجعوا لي

كل حاجه. وافتكر عهدي اللي انا عملته معاكم وتكون فتره جديده. واحنا في نهايه العام بنبتدي نحس ونقول المثل بتاع الشجره اللي قعدت 3 سنين لازم تجيب ثمر. ليه؟ لان ربنا تعب فيها تعب كتير. يعني افرض ان في واحد فلاح بيزرع الارض، تبص تلاقيه عمال يحرس الارض ويضغط فيها ويروي فيها، بتقول لي يا عم بتتعب نفسك ليه؟ يقول لك ما انا ان شاء الله هبقى ازرعها، وفين لما الارض بقى تبقى كويسه يرمي البذر ويستنى ويقعد يعزى الارض ويطلع الحشاش الوحشه ويحط السماد. تقول له يا عم انت تعبان ليك؟ يقول لك معلش اصبر، بكره الزرعه دي تجيب ثمر واحنا بنزرع عليه عشان في الاخر يطلع لنا محصول. تقول له ده عدى شهور كتيره، يقول لك معلش على راي معلمنا يعقوب الرسول ينتظر الفلاح المطر المبكر والمتاخر ويستنى الشتاء وهكذا. لان ربنا، لان الفلاح يعني عنده امل ان الزرعه اللي زرعها دي هتيجي على اخر السنه وربنا يكبر بخاطره وتجيب ثمر. لكن لو قلت للفلاح انت مش هتجيب ثمر يقول لك طب هتعب ليه؟ انا مستعد اصبر لان في امل. بص بقى، او ربنا صابر عليا وعليك لان في امل. باختصار يعني انت فيك امل، مش ربنا فقد الامل فيك. ما لو فقد الامل فيك كان سابك، كان ما زرعش الزرعه دي. فانت فيك امل وامل كبير، لكن اهو ربنا بيخبط فيك وهو بيطول باله وبيديك المطر المبكر والمتاخر. وبعدين قال لي اقطعوا الشجره، قال لا ما تقطعوهاش، اديها كمان سنه. طب والسنه دي انت يا رب هتعمل فيها حاجه؟ قال انقب، طلع الحشاش الوحشه اللي عطلت الثمر، واضع زبل، احط زبل كمان، وان شاء الله هتجيب ثمره حلوه. كتر خيرك يا ربي، لانك حتى لما بتيجي تهدد وتقول خلاص دي اخر سنه في عمرك على الارض، ترجع تاني تقول لا هديك سنه تاني. وكل سنه تيجي تقول لي الكلمه دي، تقول لي دي اخر سنه. وبعدين ابص عليك حطيت زبل وابتديت تزرع الزرعه وتقول لي اديك سنه تاني. انت يا رب عمال تدي سنه ورا سنه ورا سنه ليه؟ قال انا عاوز ثمر. عشان كده يا جماعه المسيحيه بتاعتنا عباره عن شجره زرعها المسيح، لكن لازم هو بنفسه ياكل منها. واللي يقرا سفر الناشيد الانشاد يقول كده: حبيبي نزل الى جنته. ما هي دي النفس، دي هي الجنه بتاعته اللي هو زرعها. نزل الى جنته واكل من ثمره النفيس. وبعدين يرجع يقول حبيبتي جنه مغلقه، جنه مغلقه، عين مختوم. حبيبتي جنة مغلقة. مغلقة يعني ايه؟ انا ممنوع حد يخشها خالص. هي النفس دي بتاعتي انا. انا ادخل وهي تقول كده تعالى. حبيبي نزل الى جنته واكل من ثمره النفيس. وبعدين حبيبي قال كده: تعالوا ايها الاصحاب كلوا واشربوا. مش بس المسيح اللي ينزل للجنه المغلقه دي اللي هي النفس البشريه اللي تعب فيها وزرعها، لكن كمان بينادي القديسين. وانتوا فاكرين مره قال كده رب المجد يسوع، قال ان فتح لي احد ادخل اتعشى معه.

لا قال كده في انجيل يوحنا: الذي يحبني يحبه ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا، انا والاب والروح القدس نيجي ونعمل عنده منزل، يعني نعمل له زياره. في الرؤيه، سفر الرؤيه بيقول ادخل واتعشى معه. هل تتعشى بقى ياكلوا ايه جوه؟ قال ياكلوا من ثمره النفيس. فالمثل بتاع الشجره بتدي لك احساس ان ربنا زرع زرعه ونقط حولها ووضع الزبد واستنى عشان الشجره دي تجيب ثمر عشان ربنا ياكل منه، ياكل وينبسط ويدعي الاصحاب ويفرح. فربنا بيحبنا خالص، هو تعب معانا زي ما شفنا في حسقيال 16 قد ايه، وهو ما رمناش، لكن بيدينا فرصه جديده لحياه التوبه. والتوبه حلوه جدا ولذيذه وتفرح ربنا. التوبه لازم تكون مصحوبه بثمر، لكن كمان التوبه متعه لحياه لاولاد الله. يعني ايه؟ انت تقول لي يعني ايه المناسبه يا ابونا النهارده اتكلمنا عن التوبه عشان اخر السنه يعني ما وعظه وهنسمعها وخلاص؟ لا، التوبه في المسيحيه، في المسيحيه بس لها طعم تاني خالص خالص. التوبه عباره عن ارتماء في حضن ربنا، ده في السر بيننا وبين ربنا، يعني ما تقولش الكلام ده لحد. الابن الضال لما جه يتوب قال اقوم وارجع الى ابي، فلقى ابوه فتح حضنه وابتدى ربنا الاب يقع على عنقه ويقبله ويحضنه، وهي دي التوبه. والولد فرحان خالص خالص. لو تحاول تدرس مثل ابن الضال تجد ان الولد ده بعد الخطيه كسب حاجات كتيره بعد التوبه. زمان الولد ده كان عايش مع ابوه في البيت، كان لا يفهم قلب ابوه ولا حاجه. يعني مثلا يقول بابا انا النهارده هتاخر للساعه واحدة ولا اتنين بالليل، يقول له لا الباب هيكون مقفول من الساعه 9. فاهم ولا مش فاهم؟ تتأخر مش هتخش البيت. يتكلم مع نفسه يقول ده اب ده اللي بيتكلم بالقسوه دي، ايه ده؟ ده سجن البيت ده. طيب ادينا يا بابا الليله فلوس عشان اروح اعيط واسهر وافرفش مع اصحابي، يقول له لا تاخد حسابك مصروفك بالحساب. اوه ده في ناس بيشتغلوا خدامين عند ابويا، كان من اجير في خدامين بيسهروا سهرات احسن من اللي انا بسهر. خلاص القول الولد جه قال ده مش اب، ده ايه يعني ابويا ده؟ استفدت انا ايه من الابوه دي؟ فترك البيت وراح بعيد، انت عارف طبعا المشوار اللي راحه، ورجع عشان ياكل لقمه عيش ويعيش خلاص عند ابوه. فاكتشف حاجه خطيره جدا، هو كان طبعا متوقع ان ابوه يلطشه على مين الاول، يقول له انزل مع الخدامين تحت. فلقى ان ابوه عمال يبكي واقع على عنقه ويقبله ويقول له يا ابني لا يمكن ابدا تبقى خدام، ده انت ابني وحبيبي. يقول له لا يا بابا، لا يا ابويا انا خدام. يقول لي لا يمكن. فالولد دخل في حضن ابوه وابوه قعد يحضنه ويبوسه، وبعدين الولد حس بحنان غير عادي، قال له يا بابا انا النهارده اكتشفت حاجه جديده، حبك ده ملوش حدود، ولا حتى الخطيه ولا الاساءه اللي انا اساتها ليك قدرت ان هي تقلل حبك ليا، بالعكس انا النهارده يا ابويا هعيش في عمق محبتك كل يوم. يا ريت يا ريت كل يوم اجي اقول لك اخطات يا ابتي وانت تاخدني في حضنك، يا ريت كل يوم، يا ريت يا ابويا كل لحظه. انا
مش عاوز اسيب حضنك ولا قبلاتك. وتغيرت مفاهيم الولد خالص عن الخطية. ما بقاش خايف يعمل خطية احسن دي تضره اجتماعيا او تبذر امواله ولا تبهدله تخليه يعيش عيشة مش لا ياكل. لا يكره الخطية لان هي تفصل عن حضن ابوه وانها بتجرح قلب ابوه. بيحب البيت اللي هو السجن ده، السجن بتاع زمان، لان فيه الحب كله. ولا سلام، عارفين السجن ده بتاع ابويا ديت قيود المحبة. عارفين اللي بيسموه سجن ده اجمل مكان. عارفين القصر بتاعت ابويا دي اقصى درجات حنانه لانه خايف عليا. انا بحبه ونفسي اعيش لي. فالتوبة في الكنيسة لها طعم خطير جدا. انا مش قادر عشان الوقت المها، لكن ابتديت ان ربنا تعب كتير وفي ثمر مستنيه، واحنا ما دنلهوش ثمر كما ينبغي فسابنا. لكن ربنا ما يأس، في امل. والدليل على ذلك قال اتركها سنة اخرى. انا لازم اسيبها كمان سنة، لكن ده قالها 3 سنين. الماضي كله يؤكد ان مفيش امل، قال لكن ربنا دايما عنده امل. دايما ربنا عنده امل. حتى صاحب الشأن فقد الامل اللي هو الابن الضال، لكن ابوه كان في انتظاره. الولد قال ارجع واكون خدام، لكن الاب قال في يوم من الايام الابن هيرجع. ابوة ربنا يا اخوتي غير محدودة عشان تقف عند حد معين. فالتوبة في المسيحية متعة روحية يتذوقها الاولاد في حضن ابيهم. عشان كده ما يستغنوش عن التوبة ابدا، واشتهوها ويعيشوا معاها ويعيشوا فيها. وزي ما احد ابائنا كلمنا عن التوبة فقال لما القديسين اكتشفوا ان هي الوسيلة اللي بيخشوا بيها حضن ربنا فعاشوا حياتهم حياة التوبة كلها، فانهم يتوبوا طول عمرهم. تقول له اخويا ده انت قديس لسه بتوب؟ يقول لك اه انا عاوز اتني اتوب. اتابيهم كانوا بيمكروا القديسين دولت، يجيجوا ربنا يقولوا عاوزين نتوب عشان ربنا يحضنهم ويبصهم ويديهم قبلاتهم. زي سفر النشيد ما قال ليقبلني بقبلات خمه، لان حبك اطيب من الخمر. ولو تلاحظ كلمة ليقبلني تلاقيه باسلوب الغايب، ليقبلني هو، وما كملش الآية ورد على نفسه وقال لان حبك، ده اسلوب المخاطب. يعني الاول نفس كده تيجي من ورا ربنا تقول لي يقبلني بقبلات فمه. لو كان بس يديني قبلة واحدة مفيش، قبل ما يكمل الكلمة يلاقي حب ربنا اتفتح لي، يقول لان حبك اطيب من الايه؟ من الخمر. عشان كده يا اخوتي هي المرأة الخاطئة قالت كده، قالت ليقبلني بقبلات فم، لو اجي عند قدمي تحت رجلي من وراءه واقبل قدمي. فهي دوبك هي لسه بتقول الكلمتين دولت وجد عند رجليه، وهو جه بصص لها وقعد يمدح فيها وقال لها الكلام الحلو ده. هذه المرأة احبت كثيرا فغفرت لها خطاياها الايه؟ الكثيرة. عشان كده يا اخوتي التوبة في المسيحية مش ممكن ابدا يقدر يعرفها انسان غير مسيحي. احنا بنتكلم في موضوع تاني. التوبة في عرف الناس التانيين ان واحد سرقة يقول استغفر الله العظيم ما عادش اسرق وخلص، انا ماليش دعوة بالسرقة. طب افرض انا قتلت حتى واحد اتقتل ومات، هعمل له ايه؟ هقومه تاني واصطلح معاه. لكن التوبة في المسيحية ان انا برجع لحضن الاب وافرح. والتوبة في المسيحية خلقت قديسين، خلقت قديسين، خلقت المرأة الخاطئة. وفي امرأة عظيمة في الدنيا بعد ست العذراء احسن من مريم المجدلية، هذه التي ذهبت الى القبر في الصباح الباكر وبشرت بقيامة المخلص. في واحدة اعظم من دي؟ هذه المرأة التي وقفت عند قدميه، مش هي التوبة دي اللي خلقت منها هذه الإنسانة العظيمة؟

0: التوبة يا عزيزي ممكن تخلق منك إنسان عظيم، عظيم جدا في نظر الله وفي نظر الناس، لأنك ستصنع عمل عظيم لا يستطيع أن يصنعه إلا العظماء. محدش يقدر يعمل العمل ده غير إنسان عظيم، قوي الشخصية، شجاع، ما يهموش كلام الناس، يفوق لنفسه. يقول المرأة الخافية يعني اللذة بتاعت كل ليلة دي استفدت منها ايه؟ يلا اجرب العيش عند يسوع احن واحسن من كل الناس. شجاعة، بطلة، سجل اسمها الكتاب المقدس وسجل اسمها التاريخ، ووسطنا الكنيسة نقول إن الانجيل بتاعها كل ليلة في صلاة نصف الليل صليه وقوله وكده. اقف حتة حتة جاءت عند قدميه، من وراه عند قدميه وقفت باكية، بدأ التبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، سكبت الطيب. إنسانة عظيمة، التوبة اللي عملتها كده، التوبة اللي عملت زكة خلاص لأهل هذا البيت. زكة لغاية دلوقتي في المعالم بتاعة زيارة القدس، لما تروح تزور القدس إن شاء الله كان لنا نصيب تروح تزور بيت زكة، خلاص بقى بيت خالد، بقى مش بيت عادي، لان الكلمة اللي طلعت ما نزلتش الارض، اليوم يكون خلاص لهذا البيت واللي يخشه وصنع وليمة زكى تبعا حياته واسرع، قال له اسرع اليوم يكون خلاص لهذا البيت. التوبة استطاعت ان هي تفتح باب السماء. انسان قاتل زاني شرير من اشر الخطاة في اخر لحظة في حياته، ما اجمل حياته التوبة. هو ملكوت السماوات بتاع المسيح بتاعنا ده يفتتح لص في اخر نسمة في حياته على خشبة الصليب. ايه الامل وايه الرجاء ده اللي محطوط قدامنا؟ ده كل واحد مننا قدامه فرصة يكون عظيم ويسجل اسمه، ويسجل اسمه امام الله وفي التاريخ ايضا وامام القديسين والملائكة عن طريق التوبة. طريق سهل جدا مفتوح. هل التوبة دي مكتوب في الكتاب المقدس ان هي من نصيب ناس في ناس مش هيتوبهم في ناس يتوبهم؟ الا رجلين المسيح للكل مش للمرأة الخاطئة بس، والسماء مفتوحة مش للص لمين بس، لكل نفس. ما أجملك أياتها التوبة. قال عنها القديس يوحنا القديس موسى الأسود، قال عنها قول جميل. لما درس حياة المرأة الخاطية ولقاها بقت قديسة، وبعدين جرب في حياته وتحول إلى قديس، قال ما أجملك أياتها التوبة، لأنك تخلقين من الزنا بتوليين. ليست البتولية إنسان لم يقع في الخطية، ولكن التوبة تستطيع أن تخلق بتولية روحية مقدسة عاشها موسى الأسود، وطوب كل إنسان له نصيب في التوبة، لأن التوبة تخلق من الخطاة من الزنا بتوليين. خلينا نتكلم في النقطة دي يا أحبائي، وإحنا شبان كلنا، ونعرف قد إيه التوبة تستطيع أن تقدس حياتنا، وإن هي تخلق مننا حتى من الزنا بتوليين. في قديس عاش في حياته في البرية، كانت دموعه ما تجفش عن عينيه، حرارجة إن هم سموه أو أطلقوا عليه، لا مش هم سموه، في لحظة موته الأخيرة سمع صوت من السماء بيستقبله بيقول أهلا أو مرحبا بتائب الصحراء، لأنه عاش حياة التوبة، عاش في حضن المسيح. إنسان تائب يعني إيه؟ فكر أنت على مستواك مهما كان بسيط، في يوم أنت كنت واقف تصلي بتوبة حقيقية وبانسكاب امام الله، مش كنت واقف قدام ربنا وفي حضن ربنا؟ فراجع نفسك، مش دي كانت احسن ايام حياتك لما كنت قريب من ربنا، كنت في حياة توبة؟ التوبة عندنا لها معنى اخر خالص. لذلك يا احبائي، هدية ربنا ليكم في نهاية العام انه حط قدامكم او وضع امامكم فرصة للتوبة، حط امامكم فرصة للتوبة. توبوا، متعوا بالحياة مع المسيح عشان تكونوا عظماء. الله سينسى كل ضعفاتكم. يسوع بيقدم ذاته ذبيحة على المذبح من اجل الخطاة. الذبيحة بتاعت القداس مصنوعة من اجل الخطاة، ليس من اجل الابرار، لان ابن الانسان لم يأتي ليدعو ابرار للتوبة بل خطاة، ولا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. يسوع يا احبائي هو طبيب نفوسنا، اللي احنا جينا النهاردة واجتمعنا عنده عشان خاطر يستقبلنا. لا يمكن ان هو يرفض واحد مننا، لان التوبة باب مفتوح للجميع. كل انسان ياخد حقه من القدمين بتوع المسيح، كل انسان من حقه يقبل القدمين ويتمتع بي. واكبر دافع للتوبة نظرتك للصليب، لان الصليب بدراعته المفتوحة هو عبارة عن دعوة على كرت كده، كرت دعوة بيقول كده، فاتح دراعته وبيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين واستقيل الاحمال وانا اريحكم، تعالوا الي. ما زالت دراعته مفتوحة، ولكن كما يقول احد الاباء سيكون موضوع اللقاء، مكان اللقاء بيننا وبين المسيح ليس في المكان الذي تقرره انت، ولكن في المكان الموجود في يسوع، لان ايديه متسمرة ورجليه متسمرة ومش هتحرك من المكان بتاعه. لكن انت تخطو بجرأة نحو الصليب وتأخذ نصيبك من التوبة ومن احضان يسوع، ومن جنبه اللي جرح من اجلك وخرج دم ومات لكي يغسلك من ضعفاتك ولكي يقويك ويصنع معك عهد ابدي بدمه. مكان التوبة عند الصليب حيث القدمين لكي تقبلهم، تذكر حبه الحقيقي، لان كل حب في العالم كاذب لانه بره دائرة الصليب، لكن الحب الحقيقي هو اللي فيه بذل حتى الموت. لان مين يقدر يحب زي المسيح ما احبنا حتى بذل ذاته وسفك دمه في الليلة الأخيرة، كسر جسده وأعطى دمه، قال خذوا كله وخذوا اشربوا، لأن هذا هو جسدي وهذا هو دمي. التوبة مكانها عند الصليب. التوبة تخلق العظماء، والتوبة تخلق من الزنا البتوليين، والتوبة عند الصليب، والتوبة تمتعت بحضن ربنا، والتوبة أيضا تفرح قلب الآب. لأن يا إخوتي في كل مرة يحدث فيها توبة تجد صوت الفرح. الخروف الضال يقول لك حملوا على منكبيه فرحا وعلق عليها، قال ان ملائكة السماء تفرح بالخروف الضال ده احسن من 99. فالملائكة فرحانة، والمرأة التي
1: وجدت الابن الضال.

يقول المسيح رب المجد ان هي دعت اصدقائها صاحباتها وقالت لهن افرحنا معي لاني وجدت الدرهم المفقود. فالفرح هو نصيب ربنا من التوبة. يفرح تبخل تفرح ربنا؟ لا مش هتبخل، لان جالك الكلام بتاعي انه زرع زرع وعاوز منها الثمر. يا في فرح احسن من الاب اللي استقبل ابنه وهو راجع ليه؟ ليه تبخل بالتوبة؟ لان التوبة تفرح قلب الاب، تفرح ربنا. التوبة ايضا متعة روحية زي ما قلت لك، وفرح ودخول لحضن ربنا وخلقة جديدة، لان التوبة استمرار لفعل المعمودية وتخلق من الذنابة تليين، تفرح قلب الآب، تعطيك نصيب في قبلاته ومكانها عند الصليب. لكن احط قدامك نقطتين اثنين. مش ممكن ابدا تتوب وانت بتفكر في غيرك. كنت اقرا القصه دي ونحكيها في الوعظ كتير. يعني موسى الاسود لما جه يتوب، لما مره من المرات كانوا بيحاكموا اخ من اخواته الرهبان، ضرب الجرس واجتمع بقيه الرهبان، فكل واحد رايح لان في اخ واقع في مشكله ورايحين يصدروا حكمهم عليه. فهو راح وبعدين منظره واخد كيس رمله حطه على ظهره ورايح عشان يحاكم الايه. قالوا له ايه ده اللي انت عامله في نفسك؟ قال لهم اسكتهم، ما هو انا دايما كده، خطيتي ملو كيس رمل ورا ظهري عشان ما اشوفهاش، امال هشوف خطيه اخويا ازاي؟ اللي انا عاوز اقوله لك ان مش ممكن ابدا تقدر تدوق توبه في حياتك ابدا. يستحيل تحلم بالتوبه ولا تدوق حلاوتها. يستحيل، شوف بقول لك يستحيل، وانت بتوصل خطيه اخوك. ده الشخص التالت عباره عن انسان ابتدى يبص للصليب كده والنفس ويقول اه الحق اخلص نفسي، مات من اجل المسيح. مش الشخص التالت عايز يقول لك شفت اشكر ربنا لان انا مش زي الشبان التانيين الوحشين، اشكر ربنا لان انا، او مثلا يقعد مع زميله يقول له شفت النهارده فلان صاحبنا ده، شفت النهارده كان تصرفه في الكليه مش كويس، شفت النهارده كان يعني قال كلام مش لطيف، تعرف ان انا قفشته في الموضوع الفلاني. ايه يا اخويا ده مشغول بزميلك عشان كده ما انتش مشغول بنفسك؟ لا يمكن لانسان، يعني خدها نصيحه كده، لا يمكن لانسان يجد طريق للتوبه وهو بيتكلم كلمه على غيره او بيفكر في غيره. عشان كده التوبه صعبه، مش لان حضن ربنا اتقفل، لان من هو المشغول بخلاص نفسه؟ مين؟ احنا قعدنا نتكلم، كل واحد مننا يعرف يجيب سيره اخوه، من اكبر كبير في الكنيسه لاصغر واحد، نتكلم في كل حاجه. انسان بيتكلم في كل حاجه ده يعرف يتكلم عن نفسه قدام ربنا، ما يعرفش هيقول له ايه، اصله مشغول بغيره مش مشغول بنفسه. النصيحه اللي عاوز اقولها لك، اوعى تفكر في ادانه اخوك لانك لن تجد طريقك الى التوبه بتاتا. طب عاوز اوصل له، مش هتعرف توصل له، ابحث الموضوع. الموضوع اصلا ان انت مشغول بامور كثيره جدا في هذا العالم ما عدا امر واحد اللي هو نفسك. فاذا وصلت للدرجه ان اشتغلت بنفسك سوف لا تنظر لشيء اخر.

تدمر غير نفسك. تقول له وغيري ده انا خادم في الكنيسة، اسيب الخدمة؟ شوف سفر النشيد يقول ايه، اجذبني وراءك فنجري، اجذبني بصيغة المفرد فنجري بصيغة الايه الجمع، يعني انا اتوب اجرجر ورايا كتير. فمالكش دعوة بغيرك، توب انت واتمتع بحضن المسيح، لان كل واحد له نصيب في التوبة دي. سيب انت نصيبك ليه ومشغول بنصيب غيرك، لكن اول ما تدوق هذا النصيب هتحس ان الكل بيجري ورا المسيح معك. فالنصيحة الاولى في التوبة ان انت تفكر في نفسك كويس، وتفكر في الصليب اللي هو مصلوب عليه المسيح عشانك. والنقطة الثانية اللي ذكرها لنا رب المجد الليلادي في المثل، قال كده قال ان هو جه يطلب ثمر من الشجرة، فالتوبة يعني الثمر، ولا يمكن ان تكون توبة بدون ثمر. ما هي الاثمار الحلوة اللي ممكن النهاردة لو المسيح يدخل داخل حياتك وانت بتتوب يأكل من ثمره النفيس؟ هل قلبك مملوء بالمحبة بالوداع؟ شوف الثمار كده، بالسلام، بطول الأناة، باللطف، طهارة. ما هي الثمار؟ هل لك ثمار في دراستك للإنجيل؟ ما هي الثمار؟ ما هي حصيلة العام الماضي في حياتي؟ درست ايه؟ قريت ايه؟ صليت ايه؟ عملت خير ايه؟ سترت على مين من اخواتي في ضعفهم؟ قلبي اتملى بالمحبة للاخرين؟ ما هي الثمار الحلوة اللي قدمتها؟ معلش ما كانش في ثمر في حياتي السنة اللي فاتت لظروف معينة، اي خرصة ربنا اداني سنة جديدة عشان عاوز ثمر، عاوز ثمر، لازم ياكل ثمر. اوعى تفكر ان التوبة ديت كلمتين تقولهم، لازم يكون في ثمر في حياتك. ثمر لازم يكون في حاجة جديدة طرحت السنة دي. ابتدي كده خليك صريح مع ربنا في الليلة دي، ايه اللي هتقدمه له كثمر في السنة الجاية؟ يمكن هتدرس الانجيل كويس، يمكن هتكون شجاع كده وتعيش حياة قداسة وطهارة، ولو ان ده هيكلفك كتير كشاب لكن كثمرة حلوة ياخدها المسيح. يمكن هتدرس انجيلك عشان انت مهمل فيه، يمكن كنت قلبك مفهوش المحبة هتملاه بالمحبة السنة دي، وتقول يا رب كل من الثمر ده ثمار كتيرة. يا اعزائي ما اجمل ان يأتي يسوع ويمشي في وسطينا النهاردة ويقول تعالوا عاوز اكل من ثمر النفيس، يدخل الى قلب كل واحد وياكل. فضل يسوع ونادي الاصحاب ايضا. التوبة من غير ثمر مش في المسيحية، التوبة لابد ان تكون مصحوبة بثمر. ربنا يدينا في اليومين اللي فاضلين لينا من السنة ديت فرصة نحن نقعد مع نفسينا ونراجع الموضوع ده كويس ونوسعه اكتر، وتسأل وتقرأ التوبة، وصلوني للتوبة، لأن التوبة دي سر العظمة في المسيحية. وصلوني ليها، إياك أعيش عمري كله في حياة التوبة. أنا مش عاوز حاجة أكتر من كده، عاوز أخد لي ركن كده في الكنيسة أخش أصلي كده وأنسكب في القداس، عاوز أقعد في بيتي وأنسكب في أوضتي قدام ربنا، عاوز أقرأ إنجيلي بتوبة كفاية، عاوز حياتي يبقى لها طعم، عاوز يبقى لها قيمة قدام المسيح، عاوز اتمتع كفايه العمر اللي فات الضايع، عاوز يكون في ثمار حلوه في حياتي. ربنا يدينا نعمه، لان ربنا امله فينا كبير خالص في الزرعه اللي زرعها ديت، ان تاتي بالثمار اللي تكون تفرح قلبه وياكل من جنته المغلقه. لله المجد الدائم ابدا امين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك

سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات حينئذ

شويس نينان شويس نينان قليلو يا خنفران امي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الغروب المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي، وارجوه ان يغفر لي خطاياي من مزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا امين.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

تخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن هدى المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. في الخدمة هناك خدمة مركزة بتكون خدمة في الكنيسة، خدمة في دور العبادة، خدمة وسط الجموع، ومثل مثلا خدمة المسيح في العظة على الجبل، خدمته وسط في معجزة الخمس خبزات والسمكتين كان في 5000 راجل غير النساء والأطفال، خدمته في المجامع، خدمته وهو واقف في السفينة بيعظ الناس في بيت بيعظ الناس. لكن هناك خدمات أخرى عابرة

في مقابلات عابرة في الطريق، خدمة في الطريق، او تقول خدمة على الماشي، خدمة في الطريق، خدمة على الماشي. الانسان الخادم مش ضروري يقتصر على الخدمة الرسمية او الخدمة داخل الكنيسة فقط، انما يخدم في كل مكان. السيد المسيح كان ايضا بيقول يصنع خيرا في كل مكان، يكرز، يعلم، يشفي. السيد المسيح كان بيخدم في كل مناسبة، يعني في زيارة لحماد بطرس وهو مارر على مريض بيت حزة، وهو شايف المولود أعمى في السكة، ليه بعض خدمات عابرة. من الخدمات العابرة اللي زي دي اللي بتاعت وقتها اللي بتيجي في السكة، الخدمة التي أداها مثلا نحو زكا رئيس العشارين، مارر المسيح وسط زحام الناس وفي السكة لقى واحد فوق جميزة عايز يشوفه، فشعر ان الشخص ده لازم يؤدي له خدمة معينة، فقال له يا زكا اسرع وانزل، ينبغي اننا الليلة ابيت في بيتك. الناس هاجوا وماجوا وقالوا ازاي بات في بيت خاصي، مهمش، لكن قام بخدمة نحو هذا الانسان اللي شافه في مرور عابر في الطريق، وكانت الخدمة ناجحة جدا وانتهت بعبارة اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، لأن هو أيضا ابن لإبراهيم. أنا عايز كل واحد يتعلم هذه الخدمة العابرة. الشخص اللي ربنا يرميه في طريقك علشان تقوم بعمل من ناحيته، مش ضروري خدمة فصل رسمي في مدارس الأحد، أو خدمة اجتماعية في الكنيسة الفلانية، أو خدمة رسمية، لا، الخدمة العابرة في لقاء عابر على الماشي في السك. نفس الوضع بالنسبة للسيد المسيح مع المرأة السامرية. هو ماشي في الطريق، مر على قرية سامرية اسمها سوخار، وكان تعب، وكان وقت الساعة السادسة حوالي 12 الظهر، فاستريح عند البئر. فجاءت هذه المرأة لتستقي، فالمسيح شعر بأنه يمكن أن يقوم بخدمة روحية لهذه المرأة، حاجة عابرة في السفر. المرأة كانت امرأة خاطئة، لكن مفيش مانع ان تقدم لها خدمة روحية. والسيد المسيح اتكلم معاها بمنتهى الرقة، لم يحدثها عن التوبة وعن عقوبة الخطية ولا حاجة ابدا، حدثها عن الماء الحي الذي كل من يشرب منه لا يعطش ابدا. وكانت المرأة السامرية دي على الرغم من انها كانت امرأة خاطئة، لكن كانت امرأة عندها معلومات دينية على مستوى،
اوعوا تفتكروا كل الخطاه دول يعني الحكايه ملخبطه معهم على الاخر، لا ده في خطاه على مستوى. اولا لما كلمها وقال لها اعطيني لاشرب، قالت له ازاي بتكلمني وبتطلب مني وانت راجل يهودي وانا امرأة سامرية واليهود لا يعاملون السامريين، يعني بنت عندها معلومات. وبعدين قالت له ايضا ان اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتوا بتقولوا ينبغي السجود في اورشليم، عايزه تناقش في هذا الموضوع. وبعدين قالت له احنا بننتظر المسيح ولما ياتي يخبرني بكل شيء، يعني عندها ركيزه دينيه لكن ماشيه في الخطيه. فما فيش مانع ان السيد المسيح يكلمها ويجتذبها الى التوبة بدون ما يجرح شعورها، وقد كان واستطاع بهذا المرور العابر ان يجتذبها ويخليها تعترف بخطيتها. وقالت له ارى انك نبي، ما تكونش انت المسيح. وذهبت وتركت الجرة وراحت تبشر، خدمة عابرة لكنها جابت نتيجة وخلصت فيها هذه النفس. واحنا لو ما كانش مجموعة من الناس نعلمها يبقى ما فيش، لا ممكن نخدم الخدمة العابرة الطياري اللي موجودة في السكة دي. ايضا السيد المسيح من ضمن الخدمة اللي في الطريق دي وهو ماشي لقى بطرس واندراوس بيصيده، فدخل معاهم في الخط ونصحهم بالصيدة المظبوط يكون ايه. ولما لجأ عندهم استجابة قال لهم انا عايز اخليكم صيادي الناس، وبقوا من تلاميذه. وهكذا مع يوحنا واخوه يعقوب، دي حاجه في السكه وهو ماشي، واصبحوا الناس دول من اكثر الناس خدمه. ايضا وشاول الطرسوسي ماشي في السكه رايح دمشق وعايز يجيب ناس ويرميهم في السجن، في الطريق ظهر له المسيح وقال له لماذا تضطهدني، واجتذبوا اليه وصار تلميذا له وصار رسولا للامم. ازاي في السكه وهو ماشي، في السكه وهو ماشي. يا ريت تتعلموا الخدمه اللي على الماشي، اللي في السكه، اللي في الطريق، اللي غير الخدمة الرسمية. انا عارف كتير منكم خدام ولهم خدمة رسمية، لكن الخدمة دي اللي على الماشي هي اللي عايزكم تتعلموها. ربنا برضو ادانا مثل السامر الصالح. اهو السامر الصالح وهو ماشي في السكة لقى انسان جريح، مر عليه الكاهن وجاز مقابله، ومر عليه اللاوي وجاز مقابله، لكن هو اول ما شاف الرجل الجريح شعر في قلبه ان عليه رسالة نحو هذا الرجل الملقى على الارض، فنزل من دبته وعالجه وصب على جراحه خمرا وزيتا وركبه على الدابة وده فندق، وقال للراجل تعتني بيه وادي دينارين ومهما احتجت ادفع لك ثاني. دي خدمه في السكه. كام واحد ربنا رماه في طريقك علشان تعمل معاه عمل وما عملتش؟
جايز ربنا عايز تعمل عمل مع زميلك في الشغل،

جايز عايزك تعمل تأثير روحي على الجار بتاعك اللي انت جنبه، على صديقك، على معارفك، على اي واحد بتقابله في السكة. اظن عار كبير ان احنا نعاشر ناس وجايز نقعد معهم 10 سنين او 15 سنة من غير ما نقدم لهم اي خدمة روحية عابرة على الماشي في السكة. ياريت كل واحد ضميره يأنبه على الاشخاص اللي ربنا رماهم في سكته. وجايز بدل ما يرشدهم لطريق ربنا ينتقدهم، يعملهم بقسوة، باحتقار الى اخر. او بكبرياء الروحانيين. طبعا التعبير ده متناقض وكلام مش مظبوط. في كتير من الناس الروحانيين عندهم الكبرياء. احنا في مستوى غير الناس دول يعني. زي الفريس اللي قال اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناه، ولا مثل هذا العشار. اهدى انت بقى مستوى عالي، تنظر للناس دول باحتقار. لا، المسيح وقف عند العشار اللي هو زكى وعمل معاه عمل روحي وحصل خلاص لهذا البيت. بل انه ايضا اختار عشار اخر هو متى وعملوا رسول من الرسل بتوعه. المفروض ان تكون ليك الخدمة العابرة دي حتى لو ما كانتش مقصودة. السيد المسيح عمل كده مع القديس الانبكشوف. قيل في البلد ان المسيح هيظهر وكل الناس يلا جري علشان يروحوا يشوفوا المسيح. وانبكشوف رايح لقى راجل غلبان مش قادر يتحرك، عايز واحد يشيله ويوصله. ممكن تشيلني توصلني؟ اروح انا راخر الكنيسة. هي خدمة عابرة بالنسبة للأنبا بيشوف. فشال هذا الرجل الغلبان وطلع ان هو المسيح. خدمة عابرة بالنسبة للأنبا بيشوف، وخدمة عابرة بالنسبة للسيد المسيح مع الأنبا بيشوف. حاجة في السكة كده على الماشي وتجيب نتيجة كويسة نتحدث عنها حتى الآن. ربنا برضو حتى في العهد القديم كان فيه هذه اللقاءات العابرة اللي ليها فايدتها وقوتها. موسى وهو كان بيرعى الغنم قبل ما يقوم بعمله كنبي، لسه وهو بيرعى الغنم ماشي نحو حوريب، وبعدين ربنا ظهر له في هيئة نار متقدة في العليقة وفي هيئة ملاك الرب وسط النار دي. فقال أميل لأنظر هذا المنظر العجيب. خدمة عابرة في السكة، في السكة، في الطريق. وكانت النتيجة انه جه يبص قال له لا، ده انت تشيل حذائك من رجليك لان المكان ده مقدس. مقدس ليه؟ انا اله ابائك، انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. فموسى اخفى وجهه مش قادر ينظر الى الله. خدمة عابرة في السكة كان نتيجتها

دعوة موسى. وصار موسى نبيا لله في السكة على المشي. صدقوني هذا الامر مش بس سلك فيه ربنا، ده سلك فيه ايضا الملائكة. ازاي الملائكة؟ في مرة من المرات كان الله على المركبة بتاعته على عرش، وحوله السرافين. كلمة سرافين اسم جمع مفردها سراف، المفرد سراف وجمعها سرافين، زي المفرد كروب وجمعها كروبين. وبعدين قاعدين يقولوا قدوس قدوس قدوس رب الجنود، السماء والارض مملوءه ثاني من مجدك. فأشعيا سمع الكلام ده قال ويل لي قتلك لاني انسان نجس الشفتين وبعيش وسط شعب نجس الشفتين. كلمه كانت تمر لكن الصرافين ما مررهاش. ايه ده بقى؟ الراجل هيهلك ونجس الشفتين واحنا قاعدين نتفرج وما نعملش اي عمل؟ كان واحد يقول له طب انت مالك، وانت حد كلفك بمهمه؟ ده انت راجل بتاع تسبيح. لا لا لا لا لا لا لا لا. يقول فطار واحد من الصرافين وعلى طول اخذ جمره من على المذبح ومسح بها شفتيه وقال له خلاص هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيئتك. يا ايها الصراف القديس، ايه اللي دخلك في الموضوع؟ ما اقدرش احتمل ان واحد يقول ويل لي قد هلكت وانا اقف اتفرج عليه. هو كون ان انا بسبح ربنا واقول قدوس يمنع ان انا اخش وانقذ الراجل ده؟ لو كان عندنا يعني لو عندنا صراف من خدام مدارة الاحد يقول هل وصلت الي دعوة مقدسة من الله وما شروط الدعوة وهل انا مدعو ولا غير مدعو؟ لا. وهو السامر الصالح قال انا مدعو ولا غير مدعو علشان اعالج الراجل ده؟ ولا الصراف قال انا مدعو ولا غير مدعو علشان انقذ اشعياء؟ لا، في دعوة من جوه، القلب من جوه بيتحرك، القلب من جوه بيتحرك. علشان كده قيل في قصة السامر الصالح فلما رآه تحنن، تحنن، قلب من جوه بيتحرك. فالصراف قلبه من جوه تحرك. لو انت حصل معاك حاجة زي كده ولقيت واحد بيقول ويل لي قد هلكت، ليس تقول وانا مالي خليني في حالي، ما يرد المخلص الا تقطع هدومه، وخليني بعيد عن الراجل ده احسن يلبسوني تهمه، وتاخد بعضك وانت ماشي وتقول هو ربنا دعاني ما دعانيش، هو دي من اختصاصاتي. انا اختصاصاتي ادرس الاطفال واحضر الدروس. طب والسامر والراجل المجروح واشعياء اللي بيقول قد هلك؟ يلزمنا ان احنا نهتم بالخدمات العابره وليس فقط بالامور الرسميه. من ضمن الخدمات العابرة دي خدمة في لبس مع الخصي الحبشي. الرجل ماشي في السكة بيقرأ سفر إشعياء وربنا قال له رافق هذه المركبة. في المركبة صرح له انت عم بتعمل ايه؟ انا قاعد اقرأ سفر إشعياء. قال له انت فاهم اللي بتقراه؟ قال له ولا فاهم. قال له فاهمك. وفضل معاه يشرح له

لان اشعياء ده مليان من النبوات عن السيد المسيح لدرجة ان بيسموه النبي الانجيلي. في اشعياء 7 و9 ميلاد المسيح من العذراء وانه يبقى الها قديرا مشيرا عجيبا رئيس السلام الاخر. وفي 53 عن آلامه والرب وضع عليه اسم جميعنا. فضل ماشي لغاية لما الرجل آمن. قال له ممكن اعتمد؟ قال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. وعمده. وبعد ما عمده الخاص ماشي في طريقه فرحا وفي لبس حمله روح الله فوجد في اسلوب. لا خدمة كانت على البال ولا على الخاطر. لكن واحد ماشي في السكة بيقرأ اشعياء ما نخش معاه في الخط ايه المانع؟ برضو نلاحظ ان الاباء الرسل مع خدمتهم العامة كانت لهم امثال هذه الخدمة الفردية العابرة في السكة. يعني من اول الحاجات خدمة الراجل الاعرج اللي على باب الجميع. بطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة لكن الذي ليك اللي ليا اياك اعطيه اتفضل قوم باسم يسوع المسيح. فقام خدمة عابرة. هنقول بطرس ارسل لخدمة الرجل الاعرج؟ لا ده ليه خدمة تانية لكن دي في السكة ليس بقاش. بعد كده خدمة انياس في لدة وخدمة طبيصة في يافا وخدمة كورنيليوس في قيصرية وخدمة ليديا بائعة الأرجوان وخدمة بولس لسجان فيليبي. كلها خدمات عابرة في الطريق لكن كانت بتجيب نتائج قوية جدا وتجيب تأثير واحيانا تقود الى خدمة عامة. الانسان الروحي لا يتمسك بالرسميات فقط. لا يتمسك بالرسميات فقط. في كل مكان يوجد فيه ليؤدي خدمة. منين ما يفتح له باب للخدمة يخش منه. منين ما ربنا يوجد فرصة لا بس يكون عنده استعداد انه يخدم. لكن مش يقعد كده ولا هو هنا وكأنه مش مسؤول. يقول لك لا لا لا لا ده في آية بتقول ان الانسان لا يرتقي فوق ما ينبغي. فانا ايه اللي دخلني في حاجات بيدي؟ لا يا حبيبي خش. عشان يخش الواحد لازم ضميره يتحرك من جوه. لازم قلبه يتحرك من جوه. لان مش معقول انه يخدم الخدمة العابرة بدون ما يتحرك قلبه من الداخل. اللي ضميره حساس بيتحرك قلبه من الداخل. اللي ضميره حساس بيتحرك قلبه من الداخل. اللي قلبه حنين نحو الاخرين بيتحرك من الداخل. يقول لك فرصة ربنا اديها لي ما اسيبهاش. ما اسهل تلاقي واحد بيسكن في حي من الاحياء العشوائية هو قاعد في حاله ولا يتحرك وانسان اخر

اخر يقعد في المنطقة العشوائية يلاقي يشعللها، يشتغل مع ده ومع ده ومع ده ومع ده، وتبص تلاقي اوجد له خدمة من حيث لم يكلفه احد، لكن اللي كلفه ايه؟ ضميره وقلبه من جوه. خدمة الطريق في السكة دي السيد المسيح مشي فيها كتير. كان يمشي في السكة كده يلاقي مكان فيه زهور فيه أطيار، يقول لهم شوفوا تأملوا زنادق الحق، دي لا بتحصد ولا بتزرع ولا عندها مصانع نسيج ولا حاجة زي دي، ومع ذلك ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحد منه. أهو ربنا برضو يهتم بيكو زي ما يهتم بالزنادق. وانظروا طيور السماء، هذه لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. كم بالأولى، أنتوا أفضل من عصافير كثيرة. الله، مجرد رؤيتك للزنادق تلاقي فيها درس روحي، مجرد رؤيتك للطيور تلاقي فيها درس روحي. كله درس روحي. المسيح ماشي في السكة زي الزارع اللي بيزرع، بيلقي بزاره، بيلقي بزاره على الارض الجيدة، وبيلقي بزاره على الارض اللي فيها شوك، وعلى الارض اللي ملهاش اصل، وعلى الارض المحمرة، وكله كله كله اللي ينفع ينفع، واللي ما ينفعش ما ينفعش، المهم بيلقي البزار. وانت يا اخي هل بتلقي بزارك طول ما انت ماشي، ولا وجودك زي قلته؟ تزعلش من الكلمات، ساعات فعلا بيكون زي قلته. ربنا حطك في حته وبلا ثمر، بلا ثمر. ده بيقول كل شجره لا تصنع ثمرا جيدا تقطع تلقى في النار. طب انت صنعت ثمر فين؟ صنعت ثمر وسط جيرانك، صنعت ثمر وسط اصحابك، صنعت ثمر وسط قرايبك، وسط نسايبك، وسط معارفك، صنعت ثمر وسط زملائك، ولا كده حط يكلمون؟ مفيش كده، مفيش شغل، مفيش شغل في الطريق كده. صدقوني في الطريق ان لم تجد عملا روحيا على الاقل تجد عمل تأمل. تأمل فاكر مرة زمان من قبل ما ترهرم وماشي في شارع من شوارع شبرا، لقيت راجل بيلحم بالاكسجين، ماسك حاجة معدنية والاكسجين بيعمل شرار شرار شرار نار، وهو قاعد يلحم يلحم يلحم. وبعد قلت يا سلام، اهو ربنا في اوقات كتيرة بيستخدم معانا طريقة اللحم بالاكسجين، يشغل النار والنار تشتغل في المعدن وهو مش متضايق منه. نهاية هذه النار هو اللحام، مش جايز انت يكون عندك ثقب يحتاج للحام بالاكسجين. يقول نار يا ابويا نار، لا ده النار ده مفيدة ليك جدا، النار دي تفيدك وتلحم الثقب اللي عندك. ومرة ماشي برضو وشفت في الشارع في عربية كر وفي عربية ملاكي فخم، ايهما افضل دي ولا دي؟ قلت في عقلي لا، كلاهما يؤدي رسالة لا يستطيعها الآخر. العربية الفخمة المرسيدس دي ما تقدرش تشيل شوية دقيق ولا شوية قمح ولا حاجة من معدة ولا خشب ولا أساسات، دي تؤديها العربية الكرة.
كل واحد في حدود اختصاصه بيؤدي واجبه تأدية مظبوط. لا تتكبر العربية الملاكي على العربية الكارو، ولا العربية الكارو تقول ايه كبرياء الملاكي. ان كل واحد في حدود اختصاصه بيؤدي واجبه تأدية مظبوط. انت لو انسان ماشي في الطريق تحول كل شيء مادي الى شيء روحي. الانسان الروحي يستطيع انه يخدم في الطريق، يخدم في الطريق زي الراجل السامر الصافي، وايضا يستطيع ان هو ينجو من عثرات الطريق ويستفيد حتى من العناصر الشريرة. يعني مرة واحد من القديسين ماشي، لقى واحدة ست قاعدة تبص فيه كده وتتأمله، غالبا كان القديس إفرام السوريالي. قال لها يا ست بتبصي لي كده ليه؟ قالت له انا امرأة اخذت من الرجل فببص للرجل اللي اخذت منه، لكن انت راجل اتخلقت من تراب فتبص للتراب اللي اتخذت منه. قال لها صدقتي وبص في التراب، لكن ده مش تحليل للنساء انهم يبصوا في الرجال اللي اخذوا منه. يعني احنا عندنا خطة من الناحية التانية. هي امرأة يعني جريئة شوية، جراءة خارجة عن الحد، تكلم القديسين بهذا الاسلوب. ما قالهاش عيب انك تكلميني بهذا الاسلوب، لا، اخد درس. ممكن واحد ياخد درس لنفسه، وممكن يؤدي خدمة لغيره، وممكن يكون له تأملات يأخذها من كل ما يشاهده في الطريق. لكن خلاصة الكلام، لا أريدكم أن تقتصروا على الخدمات الرسمية أو الجماعية. الصدام صلي.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

Şo isneyin anellilu ya lilu ya khine vrali mi viyot ne mevşirinin bi ibn ma isu ve bunutunu temin. Tesbihte nnum el mubarak nukaddimha lil mesih melikna ve lana nargu an yaghfir lana khatayana. Min mezamir teratil muallimna davud el nebi vel melik barakatu aleyna amin. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي العيني نوما ولا الأكفان نعاسا ولا راحة لصدغي.

الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم إلى

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. انصت لا تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض وال

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوادر.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: نقصاص يوسيوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخوانا

0: عبادنا الذين ركضوا يا ربنا يا نفوسهم، يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا، يا
1: الذي
0: الذي
1: بلا
0: بلا
1: خطيئة
0: خطيئة
1: يا
0: يا رب
1: رب
0: أعنا
1: أعيننا
0: وأقبل
1: وأقبل
0: طلباتنا
1: طلباتنا
0: إليك،
1: إليك،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: المجد
1: المجد
0: والعزة
1: والعزة
0: وتقديس
1: وتقديس
0: المثلث.
1: المثلث.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بارك.
1: بارك.
0: أمين.
1: أمين.
0: أبانا
1: أبانا
0: الذي
1: الذي
0: في
1: في
0: السماوات
1: السماوات
0: يتقدس
1: يتقدس
0: اسمك،
1: اسمك،
0: ليأتي
1: ليأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطينا
1: أعطينا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة،
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير
1: الشرير
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: أمين.
1: أمين.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: يا
1: يا
0: نسائك
1: نسائك
0: آيات
1: آيات
0: القديسة
1: القديسة
0: الممتلئة
1: الممتلئة
0: مجدا،
1: مجدا،
0: العذراء
1: العذراء
0: كل
1: كل
0: حين،
1: حين،
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: أم
1: أم
0: المسيح.
1: المسيح.
0: أسعدي
1: أسعدي
0: صلواتنا
1: صلواتنا
0: إلى
1: إلى
0: ابنك
1: ابنك
0: الحبيب
1: الحبيب
0: ليغفر
1: ليغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: التي
1: التي
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: النور
1: النور
0: الحقيق
1: الحقيق
0: المسيح
1: المسيح
0: إلهنا
1: إلهنا
0: العذراء
1: العذراء
0: القديسة.
1: القديسة.
0: اسأل
1: اسأل
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: عنا
1: عنا
0: ليصنع
1: ليصنع
0: رحمة
1: رحمة
0: مع
1: مع
0: نفوسنا
1: نفوسنا
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: آيات
1: آيات
0: العذراء
1: العذراء
0: مريم
1: مريم
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: القديسة
1: القديسة
0: شفيعة
1: شفيعة
0: الأمينة
1: الأمينة
0: لجنس
1: لجنس
0: البشرية.
1: البشرية.
0: اشفعي
1: اشفعي
0: فينا
1: فينا
0: أمام
1: أمام
0: المسيح
1: المسيح
0: الذي
1: الذي
0: ولدتيه
1: ولدتيه
0: لكي
1: لكي
0: ينعم
1: ينعم
0: علينا
1: علينا
0: بغفران
1: بغفران
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: يا
1: يا
0: آيات
1: آيات
0: العذراء
1: العذراء
0: الملكة
1: الملكة
0: الحقيقية.
1: الحقيقية.
0: السلام
1: السلام
0: لفخر
1: لفخر
0: جنسنا
1: جنسنا
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: عمانوئيل.
1: عمانوئيل.
0: نسألك
1: نسألك
0: واذكرين
1: واذكرين
0: آياتها
1: آياتها
0: الشفيعة
1: الشفيعة
0: المؤتمنة
1: المؤتمنة
0: أمام
1: أمام
0: ربنا
1: ربنا
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح
1: المسيح
0: ليغفر
1: ليغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: نعظمك
1: نعظمك
0: يا
1: يا
0: أم
1: أم
0: النور
1: النور
0: الحقيقي
1: الحقيقي
0: ونمجدك
1: ونمجدك
0: يا
1: يا
0: آيات
1: آيات
0: العذراء
1: العذراء
0: القديسة
1: القديسة
0: والدة
1: والدة
0: الإله،
1: الإله،
0: لأنك
1: لأنك
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: مخلص
1: مخلص
0: العالم
1: العالم
0: أتى
1: أتى
0: وخلص
1: وخلص
0: نفوسنا.
1: نفوسنا.
0: المجد
1: المجد
0: لك
1: لك
0: يا
1: يا
0: سيدنا
1: سيدنا
0: وملكنا
1: وملكنا
0: المسيح،
1: المسيح،
0: فخر
1: فخر
0: الرسل،
1: الرسل،
0: إكليل
1: إكليل
0: الشهداء،
1: الشهداء،
0: تهليل
1: تهليل
0: الصديقين،
1: الصديقين،
0: ثبات
1: ثبات
0: الكنائس،
1: الكنائس،
0: غفران
1: غفران
0: الخطايا.
1: الخطايا.
0: نبشر
1: نبشر
0: بالثالوث
1: بالثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: بلاهوت
1: بلاهوت
0: واحد،
1: واحد،
0: نسجد
1: نسجد
0: له
1: له
0: ونمجده.
1: ونمجده.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بارك.
1: بارك.
0: أمين.
1: أمين.
0: بالحقيقة
1: بالحقيقة
0: نؤمن
1: نؤمن
0: بإله
1: بإله
0: واحد،
1: واحد،
0: الله
1: الله
0: الآب،
1: الآب،
0: ضابط
1: ضابط
0: الكل،
1: الكل،
0: خالق
1: خالق
0: السماء
1: السماء
0: والأرض،
1: والأرض،
0: ما
1: ما
0: يرى
1: يرى
0: وما
1: وما
0: لا
1: لا
0: يرى،
1: يرى،
0: نؤمن
1: نؤمن
0: برب
1: برب
0: واحد
1: واحد،
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح،
1: المسيح،
0: ابن
1: ابن
0: الله
1: الله
0: الوحيد،
1: الوحيد،
0: المولود
1: المولود
0: من
1: من
0: الآب
1: الآب
0: قبل
1: قبل
0: كل
1: كل
0: الدهور،
1: الدهور،
0: نور
1: نور
0: من
1: من
0: نور،
1: نور،
0: إله
1: إله
0: حق
1: حق
0: من
1: من
0: إله
1: إله
0: حق،
1: حق،
0: مولود
1: مولود
0: غير
1: غير
0: مخلوق،
1: مخلوق،
0: مساوي
1: مساوي
0: للآب
1: للآب
0: في
1: في
0: الجوهر،
1: الجوهر،
0: الذي
1: الذي
0: به
1: به
0: كان
1: كان
0: كل
1: كل
0: شيء.
1: شيء.
0: هذا
1: هذا
0: الذي
1: الذي
0: من
1: من
0: أجلنا
1: أجلنا
0: نحن
1: نحن
0: البشر
1: البشر
0: ومن
1: ومن
0: أجل
1: أجل
0: خلاصنا
1: خلاصنا
0: نزل
1: نزل
0: من
1: من
0: السماء
1: السماء
0: وتجسد
1: وتجسد
0: من
1: من
0: الروح
1: الروح
0: القدس
1: القدس
0: من
1: من
0: مريم
1: مريم
0: العذراء،
1: العذراء،
0: تأنس
1: تأنس
0: وصلب
1: وصلب
0: عنا
1: عنا
0: على
1: على
0: عهد
1: عهد
0: بيلاطس
1: بيلاطس
0: البنطي،
1: البنطي،
0: تألم
1: تألم
0: وكبر
1: وكبر
0: وقام
1: وقام
0: من
1: من
0: بين
1: بين
0: الأموات
1: الأموات
0: في
1: في
0: اليوم
1: اليوم
0: الثالث
1: الثالث
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: الكتب،
1: الكتب،
0: وصعد
1: وصعد
0: إلى
1: إلى
0: السماوات
1: السماوات
0: وجالس
1: وجالس
0: عن
1: عن
0: يمين
1: يمين
0: أبيه،
1: أبيه،
0: وأيضا
1: وأيضا
0: يأتي
1: يأتي
0: في
1: في
0: مجده
1: مجده
0: ليدين
1: ليدين
0: الأحياء
1: الأحياء
0: والأموات
1: والأموات
0: الذي
1: الذي
0: ليس
1: ليس
0: ممكن
1: ممكن
0: انقضاء.
1: انقضاء.
0: نعم
1: نعم
0: نؤمن
1: نؤمن
0: بالروح
1: بالروح
0: القدس
1: القدس
0: الرب
1: الرب
0: المحيي
1: المحيي
0: المنبثق
1: المنبثق
0: من
1: من
0: الآب،
1: الآب،
0: نسجد
1: نسجد
0: له
1: له
0: ونمجده
1: ونمجده
0: مع
1: مع
0: الآب
1: الآب
0: والابن
1: والابن
0: الناطق
1: الناطق
0: في
1: في
0: الأنبياء
1: الأنبياء
0: بكنيسة
1: بكنيسة
0: واحدة
1: واحدة
0: مقدسة
1: مقدسة
0: جامعة
1: جامعة
0: رسولية،
1: رسولية،
0: ونعترف
1: ونعترف
0: بمعمودية
1: بمعمودية
0: واحدة
1: واحدة
0: لمغفرة
1: لمغفرة
0: الخطايا،
1: الخطايا،
0: وننتظر
1: وننتظر
0: قيامة
1: قيامة
0: الأموات
1: الأموات
0: وحياة
1: وحياة
0: الدهر
1: الدهر
0: الآتي.
1: الآتي.
0: أمين.
1: أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قيسون قدوس قدوس قدوس رب سباوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: دكسوس يوثيوس يمون قدوس قدوس قدوس. فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطار. بركاته علينا أمين.
1: والآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: تنوش نمكو بخريستوس نمبكيو تنعوثوس نمببنم.

0: داود المرتل وحسقي الودنيال يغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يقيم واحنا ويوسف الشيخ والصديق ايوب ويوسف ونيقوديموس يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ملشي صادق وارون وزكريا وسمعان يغفر لنا

0: وبقية التلاميذ ليغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يا رئيس شمامسة المبارك استفانوس الشهيد الأول ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ناظر لله الإنجيلي ماري مرقس الرسول.

0: لوبم من الرب عن ناس دي أكلوديوس وتيودوروس وبس خير وابا إسحاق يغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا قديس يا

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ليتم ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء.

القدوس قدوس قدوس رب سباوت السماء والارض مرتين مجد كرم. ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل، ايها السيروس القدوس ارحمنا، ايها الرب اله قواكم معنا، لانه ليس لنا معين في شدائدنا وتجارنا.

0: عنا مستحقين أن نناديك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات
1: لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا

0: للمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: اتفضلوا استريحوا دقيقة من فضلكم، دقيقة. ايه رأيكم في اللي حصل النهارده؟ حد يقول لنا رأيه، ايه رأيكم؟ احنا قضينا مع بعض ساعة ونص تقريبا، ساعة ونص. احنا يومنا النهارده كان اسمه لغة السماء. لغة السماء لغة التسبيح. انت لما بتسافر برا تروح بلد أوروبية بتشوف لغتها بتتكلم لغته، تروح أمريكا تتكلم لغته، تروح الهند تتكلم لغته، تروح أي بلد تتكلم لغته. فلما نطلع بلدنا التاني السماء هنتكلم لغتها. لغة السماء ايه؟ التسبيح. ومفيش حاجة اسمها بنعرفش نسبح، كلنا بنعرف نسبح. اللي عارف قبطي بيعرف يسبح، اللي عارف عربي بيعرف يسبح. مفيش حاجة اسمها أنا عارف أو مش عارف، إحنا كلنا بنتحدث لغة واحدة، لغة التسبيح. اللحن تسبيح، الكلمة تسبيح، كلمة القلب لربنا تسبيح. فالتسبيح ده مش محتاج مستلم ألحان أو مش مستلم ألحان. شفتوا الدنيا سهلة النهاردة إزاي؟ كلنا عشنا في السماء فعلاً. فتخيل لما استمتعت ساعة واحدة بالسماء وانت على الأرض، إما لما تبقى في السماء بجد بقى وتقضي بقية الفترة لغاية نهاية العالم في السماء مستمتع بالاستمتاع ده. فايدة الكنيسة وليتورجيتها إنها تدي الإنسان اشتياق باستمرار للسماء. فلما تحطه في تسبيحة زي النهاردة يستمتع، يروح فرحان، يقول اللهم للسماء شكلها إيه؟ هو ده المقصود بليتورجية الكنيسة، إنها دايماً تخلي ولاد الكنيسة يفكروا في السماء. فيفكروا في السماء ازاي؟ انهم يدوقوا شعرة من السماء، شعرة من حلاوة التسبيح، شعرة من حلاوة العشرة مع الملائكة. ما هو في القداس احنا ايه؟ بنيجي في حتة نقول أجيوس مع أبونا وقدوس والشرويم والسرافيم. في الحتة دي كأننا دخلنا السماء، فأول ما دخلنا السماء لساننا اتفتح، شفنا الشروبيم والسرافيم والملائكة بيسبحوا، فغصب عنك لسانك انفك ورحت مسبح معاهم وقلت انت كمان قدوس قدوس قدوس. نفس فكرة التسبحة. فالتسبحة دي مش بس للي حافظين او مش بس للي عارفين قبطي، لا دي لكل الناس، كله يعرف يسبح. اللي عارف كلمة بيقولها، اللي عارف لحن بيقوله، اللي عارف جملة بيقولها. فالتسبيحة دي حاجة جميلة قوي، وإحنا إيه ابتديناها النهاردة، وبإذن ربنا ما نكرر، يعني ما نوقفش نكرر. وإحنا عندنا تسبيحتين في نظام كنيستنا، السبت والتلات، السبت بالقبطي والتلات بالعربي. فيعني كل اللي عايز حاجة حيلاقيها، اللي عايز أي تسبيحة حيلاقيها، عربي شغال، قبطي شغال، حافظ شغال، مش حافظ. فإحنا عشان إحنا في مدارس الأحد بتاعتنا بنقصد إن إحنا نحط تنوع، مرة الموسيقى القبطية، إحنا الشهر كله تسبيح، الشهر كله مزيكا، بس مزيكا إيه؟ مباركة، مزيكا كنسية. خدنا الألحان، خدنا الكورال، خدنا ترانيم، خدنا تسبيحة. أستاذ عماد جي كلمنا على الموسيقى القبطية، إحنا في مدارس الأحد بناخد كل حاجة، بنتعلم مع بعض كل حاجة. إحنا النهاردة بنفكركم إن زي النهاردة كمان شهر 20/8 فيه الخلوة بتاعتنا، ومعانا اجتماع الرجالة. فاجتماع الرجالة دول لزاز قوي، عاملين زينا يعني، هما بيجوا عندنا وبيروحوا اجتماع الرجالة. اجتماع الرجالة كل واحد خد مراته وحجز عند أستاذ عماد الخلوة بتاعتنا يوم 20. فخلصوا المبنى الأولاني، إحنا هنسكت؟ لازم نرفع الراية إحنا كمان، عايزين إحنا كمان إيه؟ نملى المبنى التاني ونبقى كلنا متواجدين. على فكرة في مفاجأة حلوة قوي في الخلوة بتاعت 20/8، المتكلمين مميزين، يعني اللي هيجوا كينج ناس مميزة ما سمعناهمش قبل كده. ففرصة حلوة ان احنا نتجمع ونستمتع. ودي اخر حاجة قبل النشاط الصيفي ما يخلص وقبل المدارس ما تخش ونبتدي ننشغل. فكلنا نحجز، عندنا شهر، قصت ما تقصتش، ادفع ان شاء الله تدفع 10 جنيه، المهم تبقى موجود، المهم كلنا نيجي، المهم كلنا نحجز. ولو ما قدرتش تيجي خميس وجمعة تعالى الجمعة دي يوز ده ب250 للولد الصغير و300 للكبير، شامل بقى الوجبات، وجبتين فطار وغدا وقداس الصبح. وهنعمل عشية العذراء، وهنعمل تسبيحة للعذراء وتمجيد للعذراء حلو بعد عشية العذراء، ما 21 ده ليلة العذراء. وتروح تنام تصحى تفطر حاجة يعني، أنا يعني تصحى تاكل فطاري، يعني مش ساعة تفطر كده تاكل فطاري. فيعني إحنا مش مخليينكم عايزين حاجة، معاكم في الصيام في الفطار. فمن فضلكم كلنا نتشجع ونحجز. عايزين نرحب بكابل حلو نضاف لنا النهاردة، طبعا دي حاجة مؤقتة لغاية ما أبونا مينا يجي، أستاذ فريد مجدي وتصوني مارينا عادل. إحنا بنرحب بكم. هما فين؟ آه أستاذ فريد أهو. أبونا مينا طبعا لما يجي الأسبوع الجاي هيرحب بحضرتك شخصيا وياخد عنوانك وتليفونك.

بيسأل كل مره ومبسوطين جدا بوجودنا في حضن الكنيسه. من فضلكم نحاول نيجي بدري شويه لان احنا بعد كده هنحاول نبتدي 7 بالظبط زي النهارده. احنا كل ما مادة بنبتدي يعني ايه شرب في الميعاد علشان فاتفقنا 7. استاذ ماجد بيجي 7 بالدقيقه يعني النهارده صلينا 7:06 احنا هنحاول نبتدي 7 بالظبط علشان ناخد مساحتنا وراحتنا في فقراتنا. بنفكركم تاني في 2 تسبيحه، في تسبيحه السبت بتبقى بعد العشيه من الساعه 8 لغايه الساعه 10:10:30، وفي تسبيحه يوم الثلاث بعد البانوراما الساعه كام 8 برضو بتخلص 10. فاللي عايز وقته يسمح سبت، وقته يسمح ثلاث، كنيستنا غنية ومليانة مواعيد. اللي ما يقدرش على دي يقدر على دي. تعيشوا لكل مرة ونشوفكم على خير. أستاذ عماد قاعد ورا نحجز منه الكينج، يا دي يوز يا نحجز اليومين. تعيشوا لكل مرة.

بسم الله يا بارئ من الروح القدس صلاه الواحد امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. اجعلنا يا رب مستحقين ان نقول لك بالشكر. ابانا للسماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك، اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع خيرات رحمه الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق على

وعضدنا واتى بنا الى هذه الساعه. هو ايضا فنساله ان يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام من الضوابط الكل الرب الهنا. ايها السيد الرب الاله ضوابط الكل اب وربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من اجل كل حال وفي كل حال، لانك سترتنا وانتنا وحفظتنا وكملتنا اليك، اشفقت علينا وعضدتنا واتيت بنا هذه الساعه. من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربه وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الاشرار، قيام الاعداء الخفيين والظاهرين، انزاح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا، اما الصالحات والنفعات فارزقنا اياها، لانك انت الذي اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو، ولا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير بالنعمه ورافات محمد البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والاكرام والعز والسجود تليق بك ما هو مع الروح القدس المحمي ثورك الان وكل اوان والى دهر دور كل امين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثر افاتك تمحو اثمي، لاني انا عارف باثمي خطيئتي امامي في كل حين، لك وعدك اخطات والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في اقوالك تغلب اذا حكمت، لاني انا ذاهب الاثام حب لابي بالخطايا وردتني امي، لانك هكذا قد احببت الحق اذا وضحت لي هو متك مؤثراتها، تنضح علي وزفاك فاطهر تغسلني فابيض اكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي منصحقة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل اثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله روحا مستقيما جدده في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسة عضدني، فاعلم اثم تركوكم من وفقون اليك ارجعون، نجيني من الدماء يا الله لا خلاص يبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك، لأنك لو أثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تشرب المحرقات فالذبيحة لله روح منسحق، القلب منكسر متواضع لا يرذله الله، أنعم يا رب مصراتك على صهيون ولتمنى أسوار أورشليم، حينئذ تصرف ذبائح العدو قربان المحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك نعيقون قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينام علينا بخلاص نفوسنا، عندما نقف أمام جسديا إن زعمنا وكنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يا قذر لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونفوس بغفران خطيئتنا.

بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا في الليالي. ارفعوا ايديكم الى القدس وبارك الرب. يباركك الرب من صهيون الذي خلق السماء.

فريد انت وصلي قدامك يا رب كقولك فهمني، تدخل طلباتي الى حضرتك يا رب ككلمتك احييني. تفيض شفتي الصبح اذا ما علمتني حقوقك، لساني اجيب باقوالك لان جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لانني اشتهيت وصاياك، اشتقت الى خلاصك يا رب وناموس هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعينني. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله لتبنن جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهي كل موغدي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة، ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك.

شوي سنينين شوي سنينين من اللي لو ياخن فران مفوت مبشير ان بيقن ما يثواب ونوت نوت امين. تسبحت تسبحت الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل نقدمها للمسيح ملكنا ونحن نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير ثلاثي لبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. نصلي مع بعض القطع الفردية. توباهم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. توباهم الذين يفحصون عن شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه لأن صانع الإثم لم يهو أن يسلك في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فليت تركي تستقيم لحفظ حقوقك حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت إلى جميع وصاياك. حقوقك أحفظ فلا ترفضني.

كيف عبدك فيحو احفظ اقوالك، اكشف عن عيني فتامل عجائب من ناموسك. غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي الى اشتياق احكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فاني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقولوا علي، اما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لان شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشورتي. المجد لك. ضع لي يا رب ناموسا في طريق حقوقك فأتبعه كل حين. فهمني فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبي. اهدني في سبيل وصاياك فإني هاويت. أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى الظلم. أردد عيني لألا تعين الأباطيل وفي سبلك أحييني. ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذرت منه، فإن أحكامك حلوة. ها قد اشتهيت وصاياك،

اذكر لعبد كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مزلتي لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوزوا الناموس إلى الغاية، أما أنا فعن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الظهر فتعزيت، الكآبة ملكتني من أجل خطاة الذين تركوا ناموسك. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، لأني طلبت حقوقك. المجد لك. خيرا صنعت مع عبدك يا رب بحسب قولك، صلاحا وأدبا ومعرفة علمني، فإني قد صدقت وصاياك. قبل أن أتواضع أنا تكاسلت، فلهذا حفظت كلامك. صالح أن تعرف بصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبن مثل اللبن قلبهم وأنا لهكت بناموسك. خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم حقوقك.

طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيني من انتظارك ولا قالتين متى تعزيني. صرت مثل زق في جليد وحقوقك لم أنسى، كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين تودونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق وظلما قد طردوني فأعني. كادوا يفنوني على الأرض وأما أنا فلم أترك وصاياك، حسب رحمتك احيني فاحفظ شهادات فمك. محبوبا واسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي، علمتني وصاياك افضل من اعدائي لانها ثابته لي للابد، أكثر من جميع الذين يعلمونني فهمت لأن شهادتك هي درسي، أكثر من الشيوخ فهمت لأني طلبت وصاياك. من كل طريق خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك، عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي، من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم لأنك

لمتجاوز الناموس بغطوا لناموسك أحببت، لأنك أنت معيني ونصري وعلى كلامك توكلت. اعدلوا عني أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعددني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، رذلت سائر الذين حيدوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلم. عصاة حسبت سائر خطاة الأرض فلهذا أحببت شهاداتك في كل حين. سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جازت والمجد. يا محب البشر عجيبة هي شهاداتك، لذلك حفظتها نفسي. أعلن أقوالك ينير لي ويفهم الأطفال الصغار. فتحت فمي واكتبت لي روحا لأني لوصاياك اشتقت. انظر إلي وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك. قوم خطواتك قولك ولا يتسلط علي أي إثم. انقذني من ظلم الناس فأحفظ وصاياك. أضيب وجهك على عبدك وعلمني حقوقك. غاصت عيني في مجاري مياه لأن

صرخت من كل قلبي استجب لي يا رب، وإني أبتغي حقوقك. صرخت إليك فخلصني لأحفظ شهاداتك. سبقت وبلغت قبل الوقت، وصرخت وعلى كلامك توكلت. سبقت عني وقت السحر لأتل في جميع أقوالك. اسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك أحييني. اقترب بالإثم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي. منذ الدهر عرفت إلى الأبد أنك، من شهاداتك أنك إلى الدهر يا المجد لك، بل بشر الرؤساء تهدوني بلا سبب من أقوال جزع قلبي. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. أبغضت الظلم ورذلته، أما ناموسك فأحببته. 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها. حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك وكل طرقي أمامك.

0: رخصاص يوث يوسيمون كندوس كندوس كندوس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 أصغار أخذنا مصابيحهم وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهم نكن جاهلات و5 حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في عينيتهن مع مصابيحهن، ولما أبطل العريس نأسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقوي. حينئذ قامت أولئك العذار جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ، فأجابت الحكيمات قالت لا ولا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحري إلى الباعة وابتغنا لكن. فلما ذهبنا ليبتغنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وغلق الباب، وأخيرا جاءت بقية العذار أيضا قالت ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان، والمجد لله دائما.
0: Ko pe Christos nem pe kio

Athos nympie pnevma thoem geakia soti emonaina. ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل. طوبى للعمد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل ولادة الإله ارحمنا ذوك سافت. كي أجيو بنظماتي تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي ويضيء مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لألا تقفي خارج قارعا مثل خمس الأعذار الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم. كينين كيائي كيستوسي ونصوني أونون. أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحسمانية غير المنثلم. ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك، ردي إلى فرح وحصني كنيستنا وعن رؤسائنا حاربي وتشفى عن سلامة العالم.

السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. دوكسا باتريك ايو كي كما كنت مع تلاميذك يا المخلص، هم نحن سلامك وخلصنا وننجي نفوسنا.

0: وقفنا فيها كريكا مقندس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كريان أيسون كريان أيسون يا رب ارحم. كريان أيسون كريان أيسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض نعتين مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها رب اله القوات كن معنا لانه ليس لنا معين في سيدنا ضيقاتنا سواك. هل اغفر اصلحنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من اسمك القدوس الذي علينا، كرحمتك يا رب وليست كخطايانا، أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: صلي مع بعض تلميذ لا تتركني وحدي.

سوي سنين انا من الليل واخنا فران من فيوت نمي بشير نمي بيبن معي ثواب ونوت نوت امين تسبحت وصلات الخدمة التانية من نصف الليل مبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا نرجوها أن يغفر لنا خطايانا.

من مزامير 30 لابين داود النبي والملك بركات علينا امين. اليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالم ومن لسان الغش. ماذا تعطى ماذا تزاد بذا لسان الغش؟ سامر اقوياء مرهف مع جمر البريه. ويل لي فان غربتي قد قامت علي وسكنت في مساكن كيدار.

0: الأمة إلى يدي سيدتها. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار رضا المخصرين والهوان على المتعظمين. ليلويا. لولا أن رب كان معنا ليقول إسرائيل، لولا أن رب كان معنا عندما قام الناس علينا نبتلعون ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجد أنفسنا مثل عصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا عنونا باسم الرب الذي صنع السماء هللويا. إذا مرد رب سبي صهيون صرنا مثل متعزين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا. حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. سير كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بذارهم، ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم. ليلويا. مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، لكل إسرائيل مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي على ظهر جلدني خطى وطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع عناق الخطاة، فليختار يرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يمل الحاصب منه يده ولا الذي يجمر غمور حضنه، ولم يكونوا مكتازون. إن بركة الرب عليكم، باركناكم باسم رب. قصاص يوثيوس سيمون قندوس قندوس قندوس. فصل من بشارة الإنجيل. معلمنا ماري الوقت الإنجيل البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قرور الطيب وقفت من ورائه عند رجليه باكية، بدأت تبل خدمي بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، كانت تقبل خدمي وتدنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمستها منها لأنها لا خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50. فلم يكن لهما ما يوفيان فسامحهما كليهما. فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك ومان لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي مسحتهما بشعرها لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تقف عن تقبيل خدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب خدمي. من أجل هذا أقول لك أن خطاياها كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، الذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ وقال المرأة: إن يمينك خلصك، فاذهبي بالسلام والمجد لله دائما.
0: Τεκιότενα βαθούς την πνεύμα εθωέμ τζακία ξούτσι μου να ειναι ανάτην για ρμπίνε βιάδο μου ακαθήρα καμ άτητ μουν δου κοδίμ λελ μαρα αλχάτια μαγάλνι μουστοχακόν ανε βελε κοδεμί κελετένι ατακατένι μην τωρίκ δολόλα ουκοδνιμ λεκατήβαν φέκον οκτεν ηλιόμρα νακίον πτούβα λικαί ασμάν εδερικ σούτρο μτρε φαραχαν εν ημένα χαλασάκ δούξε πέτρι.
2: إذا مات فانطنت في كثرة أعمالي الردية، ويأتي على قلبي فكرة تلك

عجيبة تأخذني رادة فأهرب إليك يا الله محب البشر. يا من أنت وحدك بلا خطية، أنام على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. كنين كأي كستوسي ونستوني ونون آمين. السماوات طوبكات امتلأ نعمة، العروس بلا زواج ونحن أيضا نمجد ميلادي غير المدرك. يا والدة الإله يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. كنين كأي كستوسي. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مال كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا. ذوكسا باتري كيو كيو بنفماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا وننجي نفوسنا. كنين كأي كستوس ونستوني ونون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حال ذريموت الذي قام من الاموات صعد للسماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب اتق مرضى شعبك اشفيهم لاجل اسمك القدوس. ابائنا واخواتنا الذين ركضوا يا ربنا يحنفسهم. يا الذي بلا خطايا يا رب انا وبت البطن اليك، لان لك المجد رئيس التقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. السلام لك نسالك ايها القديس الممتلئ مجدا للعذراء كل حين والدة الاله من المسيح. اسعد صلوات ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وردت لنا نور الحقيقه المسيح لنا عذراء قديس. اسال يا رب عنا ليصل رحمه نفوسنا يغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والدة الاله القديس الشفيعه الامينه في جنس بشري، اشفعي فينا امام المسيح عذراتي اليكم لنا بغفران خطايانا. السلام لك يا ترى عذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرنينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. سوي سنانين سوي سنانين من الليل واخن فراني من فيوت من بشير من بفن مع ثواب ونوت نوت أمين. تسبحت وصلات الخدمة التالتة من نصف الليل مبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا. من مزامير 30 لبينا داود النبي والملك بركاته علينا امين. من الاعماق صرخت اليك يا ربي يا رب سمع صوتي، لتكن اذناك مصغيتين الى صوت تضرعي. ان كنت للاثام راصدا يا ربي يا رب من يثبت لنا من عندك المغفره. من اجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح الى الليل. لأن الرحمة من عند الرب عظيم وهو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل

يا رب ليك صرخت فاستمع لي، انست الى صوت ضرعي اذا ما صرخت اليك. لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. دع يا رب حافظنا في مبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي الى كلام الشر، فتعال البعلل في الخطايا مع الناس فاعل الاثم، ولا اتفق مع مختاريهم فليؤدبني الصديق برحمه يوبخني. زيت الخاطئ لا يدن راسي، لان صلاتي ايضا من مسارة قد ابتلعت اقويهم عند الصخره. يسمعون كلماتي لانهم استرذوا مثل شحم الارض، انشقوا على الارض، تبددت عظامهم عند الجحيم، لان عيوننا اليك يا رب. يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن شكوك فاعل الاثم.

بصوتي يا رب صرخت بصوتي يا رب تضرعت، أسكب أمام توصلي يا بثر ديك عند فناء روحي مني، وأنت علمت صبري في الطريق التي أسلك أخفو لي فخا، تأملت على اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انست إلى طلبتي فإني قد تذللت جندا، نجيني من الذين يضطهدونني إلى أنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصديقون حتى

سبحي يا نفسي رب وسبح ربي في حياتي ورتل إلي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا بني بشر الذين ليس عندهم خلاص تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معين واتكل على الرب إله الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها الصانع المظلومين المعطي جاء الطعام. الرب يقيم الساقطين الرب يحكم العميان الرب يقيم الساقطين يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة. يملك الرب إلى الدهر وإلهك يا صهيون من جيل.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد وإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي من كسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب ولكافة يعطي أسماء. عظيم هو الرب عظيم، أي قوته ولا يحصى لفهمه. الرب يرفع رودا ويذل خطاة إلى الأرض. ابتدأوا للرب بالاعتراف، رتلوا إلهنا بالكيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيل الأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضر لخدمة البشر، ويعطي البائم طعام الفراخ الغربان التي تدعوه. لا يؤثر قوة الفرس ولا يصر بسقي الرجل، يصر الرب بخائفيه.

0: Θεός Θεός ημών κοντούς κοντούς κοντούς φωστούμε μπεσόρα του Ιγγίλ νομάλεμνα μερίρο αλεγγίδι μπεσίρ βαρακέτω αλαίνα αμήν.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى ولا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاءكم منطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم. وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا أعلموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم قلت للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامه في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. والمجد لله دائما.
0: متحننا يا رب انظر إلى ضعفي، فأما قليل تفنى حياتي وبأعمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلني ومسكنتي وغربتي ونجيني.

نفسي بما أن الديان حاضر. اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة من لم يستعمل الرحمة. فلهذا أشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت ومحب البشر وحدك. إنين كأي كستوس ونستوني يا باب الحياة العقلية يا والدة الإله المكرمة، خلص الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا. كنين كأي كستوس ونصوني ونون. آمين. أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، أيها الصالح وخلص نفوسنا. ذوك سفاتريك أيوك أيوك نظماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا وننجي نفوسنا. كنين كأي كستوس ونستوني ونون. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كلك يا والدة الإله، أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريانيسون كريانيسون يا رب ورحم. كريانيسون كريانيسون اسمعنا وارحمنا. كريانيسون كريانيسون ارحمنا يا الله. كريانيسون كريانيسون يا رب ارحم. كريانيسون كريانيسون اسمعنا وارحمنا. كريانيسون كريانيسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون كرياليسون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض نأتين مجدك وكرمتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس، ارحمنا أيها رب إله القوات، كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. هل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، خفية وظاهرة. يا رب اغفر لنا من اسمك القدوس الذي ضارين كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا نذر الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. دوكساس يوثيوس يمون قدوس قدوس قدوس وسط من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري روح الإنجيل البشير بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي أتلك عبدك بالسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم مجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا رأى كلنا نفهم أقوالك المحيية وانهدنا من ظلمة الخطايا القاتلة للنفس، وجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحا القائل: تعالوا أنا يا مبارك يا أبي ارثوا الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في دينون، ولا تجازينا من أجل كثرة أثمنا، لأنك وحدك الممتحن لنا طويلا لناه الكثير الرحمة. شفاعة سيدتنا كلنا وارث لها القديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح لنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصدقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء مطر خاطئ مثل ما أرجع ويحيى، الداعي الكل إلى الخلاص أجل موت بخيرات منتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا الى عمل بوصاياك، قدس ارواحنا، طهر اجسامنا، قوم افكارنا، نق نيتنا، اشفي امراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، حوطنا ملائكتك القديسين، وكن معسكرا محفوظين ومرشدين،

اختبرينا يا رب بالبركة وباركنا بكل بركة روحية من الخواطر الشفاعات والصلاة أمنا والد لا قديسة طهرة مريم رئيس الملائكة جليل ميخائيل صلوات مريم مرقس ومريم جرجس الروماني والاسكندراني ومزاحم صلوات بولس وبطرس الرسولين وست تيميانا صلوات بابا مقارا ماكسيموس ومديوس القوي قديس نعم موسى صلوات البابا كرولوس وابونا بشوي عنا. اسمح لنا في حبك أن نناديك بشكر قائلين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة.
1: الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

إنجيل متى الأصحاح التاسع. فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته، وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. فلما رأى يسوع إيمانه قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال: مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. وفيما يسوع مجتاز من هنا رأى إنسانا جالسا عند مكان الجبال اسمه متى، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت، إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو: إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا، وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوه ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردى. ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيق لئلا تنشق الزقاق، فالخمر تنصب والزقاق تتلف. بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديد فتحفظ جميعا. وفيما هو يكلمهم بهذا، إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحي. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. وإذا امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها: إن مسست ثوبه فقط شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجمع يضجون، قال لهم: تنحوا، فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه. فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها فقامت الصبية. فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها. وفيما يسوع مجتاز من هناك
تبعه أعميان يصرخان ويقولان: ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان، فقال لهما يسوع: أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ قالا له: نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا: بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهما، فانتهرهما يسوع قائلا: انظرا، لا يعلم أحد، ولكنهما خرجا وأشاعاه في تلك الأرض كلها. وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا: برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها، ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي له. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصادي. الأصحاح العاشر. ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها، ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه، فيلبس وبرثولماوس، توما، ومتى العشار، يعقوب بن حلفة، ولباوس الملقب تداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضال. وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: انه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى، طهروا برصا، اقيموا موتا، اخرجوا شياطين. مجانا اخذتم، مجانا اعطوا. لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحد.

تعزية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق، وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة، وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم، ستكون لأرض سادوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. هأنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام، ولكن احذروا من الناس، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم، لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. ليس التلميذ أفضل من المعلم، ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده، إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول، فكم بالحري أهل بيته. فلا تخافوهم، لأن ليس مكتوم لن يستعلم، ولا خفي لن يعرف. الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطور. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوه، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. أليس عصفوران يباعان بفلس، وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصات، فلا تخاف، أنتم أفضل من عصافير كثير. فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته
يضيعها.

ضاع حياته من اجلي يجدها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فاجر نبي ياخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ. ومن سقى احد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق اقول لكم انه لا يضيع اجره. الاصحاح الحادي عشر. ولما اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنه. اما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه وقال له: انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ فاجاب يسوع وقال لهما: اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. وطوبى لمن لا يعثر في. وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة، هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأ. وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. من له أذنان للسمع فليسمع. وبمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون الى اصحابهم ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تلطموا. لانه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون: فيه شيطان. جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فيقولون: هو ذا انسان اكول وشريب خمر، محب للعشارين والخطاة، والحكمة تبررت من بنيها. حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صورة وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن صور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وأنت يا كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم
ان ارض سدوم تكون لها حالة اكثر احتمالا يوم الدين مما لك. في ذلك الوقت اجاب يسوع وقال: احمدك ايها الاب رب السماء والارض، لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهمان

0: يعلن لهم: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، دير رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، يقدم رجل الاتضاع، قصة حياة المتنيح حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مينا، مطران جرجا وتوابعها ورئيس الدير.

0: مالك يا ابني؟ مالك بتبكي على ايه؟
1: ايه مش دريان باللي بيحصل ولا ايه؟ انت ما كنتش حاضر الجنازة؟
0: ايه ايه دي كانت جنازة ولا فرح سماوي؟
1: ايه قصدك؟ ايه
0: قصدي اسألك، انت بتبكي على حزن فوقتك للأنبا مينا ولا بتبكي على فرح وصوله للسماء؟
1: صدقني انا مش عارف، لكن الفراق صعب، فراق صعب. لكن انت مين؟ انا ما شفتكش قبل كده مع سيدنا. وبعدين انت راهب ولا قسيس؟ انا مش قادر احدد من هيئتك، خصوصا لبسك الابيض ده ودقنك الطويله.
0: انا واحد من كل الناس المسيحيين او الاخوه المسلمين اللي عرفوا الانبا مينا وعصروه وحبوه زي ما انت بتحبه تمام. اما انا اذا كان على لبسي ولا دقني ما تشغلش بالك، انت بقى تبقى مين؟
1: انا الراهب بولا جاورجي، تلميذ ابينا الطباوي الانبا مينا الله ينيح نفسه.
0: كويس قوي، يبقى انت اكتر واحد ممكن تحكي لي سيرة ابوك مينا.
1: هو ده وقت حكايات يا حضرت، سيبني لحالي ارجوك.
0: يا ابني مش يمكن لما تحكي لي سيرته تتعزى وتعزيني معاك؟ احكي يا ابني احكي ارجوك، مش انا بس اللي لازم اعرف سيرته، كل الناس لازم تتعرف على سيرته، تحاول تتعلم منه. مش الكتاب قال انظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بهم؟
1: عندك حق، انا اكتر واحد حسيت بالآية الجميلة دي بعد الفترة اللي قضتها جنب ابونا العظيم الانبا مينا. لكن اللي احق مني انه يحكي سيرة الانبا مينا هو تلميذه اللي لازمه لمدة اكتر من 28 سنة.
0: وده يبقى مين يا ابني؟
1: ابونا لوقا. تعال نروح له قليته وهو يحكي لك. يا ابونا لوقا.
2: ايوه يا ابونا بولا.
1: ايوه حللني يا ابونا لوقا. ابونا الشيخ من محبي الانبا مينا، وكان عايزك تحكي له سيرة الانبا مينا عشان يتبارك بيها.
2: سامحني يا ابونا، انا ما قادرش اتكلم، سامحني.
1: ارجوك يا ابونا تعال اقعد معانا شوية واتكلم معانا، ارجوك
2: يا ابونا بولا سيبني دلوقتي، ارجوك سامحني يا ابويا ما قادرش اتكلم.
1: معلش، يا ريت تكون مقدر حزنه.
0: كل شيء يتولد صغير ويكبر إلا الحزن، يتولد كبير ويصغر، لكن ذكرى الصديق تفضل عايشة على طول العمر.
1: عندك حق. اتفضل، أنا حدخلك قلاية سيدنا الأنبا مينا، مفيش مكان أجمل منها نتكلم فيها عنه.
0: دي بركة كبيرة قوي. إيه ده؟ معقول اللي أنا شايفه ده؟ معقولة دي قلاية مطران؟
1: هو ده أول شيء في حياة الأنبا مينا، البساطة في كل شيء.
0: شوقتني لسماع سيرته. احكي يا أبونا احكي وباركني.
1: سيدنا الأنبا مينا اتولد سنة 1919 بالضبط يوم 9 مايو بقرية الرحمانية مركز

0: نجح حمادي، وأبوه كان اسمه إسحاق سربامون، وأمه اسمها ملوك. كانت أسرة متدينة، صفاتهم المروءة والكرم. وكان ليهم ابنهم البكر عزيز، ولما خلفوا الأنبا مينا، قصدي لما خلفوا ولد تاني سموه
1: يا كوزمان. ولدي يا كوزمان. ايه عزيز، هو اخوك ما صحيش من النوم؟ دي الشمس طلعت يا ولدي.
2: يصحى ليه؟ هو نام. اخويا انا سبته هو سهران بينسخ الانجيل، وصحيت من النوم لقيته واقف يصلي.
1: يباركك يا ولدي ويكون معاك.
3: يباركه ويكون معاه. ما قلناش حاجه، بس كده هيقع من طوله في الغيط ومش هيقدر يساعد اخوه.
1: ها هتقول ايه يا اسحاق يا راجلي؟
2: الحق يا بوي، مش انا الكبير وكوزمان عندي 15 سنه دلوقتي، لكن يا عمره ما كان ولا قال انا تعبان من الشغل، ودايما وهو شغال عم يصلي ويقول كلام عمرك ما تصدق انه يطلع من عيل صغار.
1: صحيح يا عزيز. طيب قولي سمعته بيقول ايه.
3: قولي يا اخويا فرح امك وفرحني. يا ما انا خايف على الواد ده اللي يفر من تحت يدي.
1: ما تقولش الكلام ده، ولدك زين وابن ربنا.
3: جرى لك يا ملوك؟ ما عاد شفوش بيلزق ازاي في مساك جوز اختي؟ اول ما يجي يقول له احكي لي عن الرهبان، احكي لي عن القديسين، احكي لي عن الشهداء.
2: يا بوي هدي حالك.
1: اهدى يا اسحاق، ما تخافش. قول لي عزيز، سمعته بيصلي يقول ايه؟
2: في يوم لقيته واقف ورا شجر في الغيط وعم يصلي ويقول:
4: أشكرك إلهي ومخلص يسوع المسيح، لأنك تركت مجدك غير المدرك وسماك وكرسي عرشك، وجيت لأجلي أنا الضار الشجر المطروح في خطيته. أتيت إلي أنا غير المستحق عشان تطهرني وتغسلني من خطيتي وتباركني وتبررني وتهديني توب جديد بدل التوب اللي أنا دنسته، فحررتني من عبوديتي وكسرت شوكة موتي ومن فخ أخرجتني، ودعوتني أنا الأسيم ابنك بعد ما اشتريتني بتمن هو دمك المقدس اللي على صليب اللي انت حملته عني.
1: من حنك أخوك.
2: صدقيني يا أمه، صدقيني زي ما بقولك كده.
3: أنت لازم تلخبط بنفوخة كليه.
2: صدقني يابا،
3: لكن دي كلام وعر قاوي، كيف يقدر يقوله؟ داني نفسي ما قدرش أقوله.
2: وين الغريب فيك ده؟ ده المقدس جرجس بيقول إنه كوزمان أحسن واحد في الكتب عنده، وإنه عارف قواعد النحو والعربي أحسن من أي خوجة، وإنه بيساعده في نسخ الكتب وخصوص الإنجيل.
3: سمع أم عزيز؟ سمع يا ملوك؟ سمع ولدك بيقول ايه؟
1: دي يا اسحاق، مالك يا اسحاق؟ الله، هو حد يكره ان ابنه يكون احسن الناس؟ وبعدين ما ولدك عزيز هو كمان حافظ الانجيل من جلده لجلده، ايه؟ مش خايف عليه ليه هو كمان؟ عزيز اسمك انت على الغيط وانا حبعت لك اخوك.
2: حاضر يا امه. سلام يا ابو يدك ابو سهب. سلام يا ابو.
1: يا اسحاق مالك؟ ايه اللي مخوفك؟
3: قلقان قلبي وكلني على كوزمان.
1: ما تقلقش يا اسحاق، ولدك زين قوي. يا كوزمان يا ولدي، يلا عشان تلحق اخوك.
3: اما شوف ولدي الزين هيروح فين.
0: الكتابة بالإيد كانت تدريب لتحسين الخط، وكوزمان ما كانش بيلاقي أجمل من الكتاب المقدس إنه يكتبه ويحفظ آياته، وكان بيرددها في كل وقت وكل مكان، خصوصا وهو رايح الكنيسة، لأن المشوار كان بعيد.
5: يا عم مساك
6: كوزمان. اهلا يا كوزمان، اتفضل يا ولدي اتفضل.

0: ازيك يا عم مساك؟ انا قلت عدى اطمن عليك واديك الجربانة دي.
1: جربانة وانت معاك الحمار؟ يبقى اكيد جاي من الكنيسة.
0: تمام كده يا عم مساك.
1: لكن يا ولدي المشوار من الرحمنية لدير الانبا بلمون الساح مشوار طويل قوي.
0: ومشوار رب المجد للصليب كان اطول واتجل.
1: كلامك حق يا ولدي، لكن انا خايف عليك يضايقك حد في الطريق.
0: يا عم مساك ما تخافش، انا بممشيش وحدي في السكة دي.
1: عزيز بيروحوا معاك يا
0: ربنا بيكون معايا يا عم مساك. مش ده كلامك اللي انت علمتهولي؟ انت نسيت ولا ايه؟
1: غلبتني يا ولدي. ها ودلوك عاوزني احكي لك قصة مين من الشهداء والقديسين؟
0: انا كنت عايز اخد رأيك في حاجة شغلة بالي وعايزك ترشدني.
1: قول يا ولدي في ايه؟
0: انا كنت عايز اترهبن.
1: انت بتقول ايه تترهبان؟ ليه حق ابوك يقول لي اكفاياك حكاوي الرهبان والقديسين مع الولد؟
0: انا بتكلم جد ومش بهزر يا عم مساك.
1: كي حديدك صدق يا، بس انت صغير يا ولدي على الرهبنة وطريقها واعر قوي كيف ما سمعت مني من سير الرهبان والقديسين.
0: انا عارف ان طريق الرهبنة مش سهل، لكن ربنا هيقويني. صلي لي يا عم مساك.
1: حصلي لك، بس اياك تمشي الطريق ده من غير رد ابوك.
0: بس ابويا مش هيوافق.
1: صلي يا ولدي وربنا يدبر الصالح، واني حصلي معاك. ارفع صوتك واطلب معونته وقول لتكن مشيتك يا رب.
0: لتكن مشيتك يا رب.
2: واتجه قزمان وعمره 15 سنة لدير الأنبا أنطونيوس اللي كان بيتردد عليه باستمرار كطالب رهبنة. لكن أباء الدير رفضوا ضمه للدير لأن سنه كان صغير، ونصحوه إنه يستمر في حياة العفة والطهارة لحد ما يكبر شوية وبعدين يجي الدير.
3: يا حبيبي الدير هيرحب بيك في أي وقت، لكن أنت لسه صغير على الرهبنة. ارجع لبيتك وأهلك وعيش وسطيهم وانت محافظ على طهارتك وعفتك. فكر الرهبنة اللي جواك هو قادر انه يحافظ عليك ويرعاك.
0: لكن يا ابونا انا نفسي اعيش في الدير، انا حابب الخلوة مع السيد المسيح.
3: يا حبيبي الخلوة مع المسيح جوا الدير وبراه، وبعدين الرهبنة مش خلوة وبس. الرهبنة يا ولدي طريق طويل ومتعب، ولازم اللي يمشيه يكون عارف ان بنعمة ربنا هيكمله، وإلا يقع ويتوه ويبقى كده لا كمل الطريق ولا رجع تاني من أول ما ابتدى. اسمع كلامي يا ولدي، ارجع، ولو ربنا شايف ان طريقك طريق الرهبنة أكيد هيسعدك ويرشدك. لكن دلوقتي انت لسه صغير يا ولدي.
0: حاضر يا ابونا. يا ابوي بس اسمعني وهدى.
4: اسمع ايه؟ عايز تترهبن؟ تجننت يا ولد.
5: ابو عزيز اهدى يا ابو عزيز
0: اهدى يا ابوي. هي الحياة مع ربنا يا ابوي جنان.
4: كمان بترد علي؟
0: سامحني يا ابوي، انا كنت قصدي اقول لك.
5: اسكت خالص اسكت خالص. انت ايه عاوز ابوك يموت بحسرته؟
4: عايز تترهبن ليه؟ واحنا فقرة ولا محتاجين؟
0: لو الرهبنة للفقرة يا ابوي يبقى ريت اكون افقر انسان في الدنيا.
4: اكده يا كوزمان.
5: ابو عزيز عشان
4: هو عزيز يا ده
5: كملين
4: يا بلوك. هي الكلمة هقولها لك، لو فكرت تروح الدير تاني هضربك بالنار قبل ما تعدي عدبة الدار. وادي التبنجة.
5: لا يا اسحاق ترفع التبنجة على ولدك الحق يا عزيز.
6: هات التبنجة دي يابا. سيب يابا من يدك، سيب ده ولدك يابا، ده قزمان.
4: ما عشان ولدي أموت ما استعملش فركته.
0: سامحني يابا ما تبكيش، أنا مش هزعلك تاني. اديني يدك يابا، اديني يدك أبوسها.
5: هو ليه
7: من غيركم يا ولدي، ما حلنا من غيره. خلاص خلاص يا اسحاق، سامحه سامحه، هو مش هيحملك واصل. مش كده يا قزمان؟
6: قول لابوك انك مش هتهمله تاني، قول له.
8: حاضر يا ابا، مش هملك تاني يا ابا، حاضر يا ابا.
2: ورغم الرفض الشديد من اهله للرهبنة، الا ان فكرة الرهبنة فضلت عايشة جوه روحه. كان مداوم على الصلاة والصوم وحياة التقشف وحياة الزهد، كان ياكل نص اكله والنص التاني يوزعه على الفقراء والمحتاجين، وما كانش ابدا يهتم بلبسه جديد ولا قديم، كل اللي كان يهمه حياته مع ربنا. ولما كمل 20 سنة اتجه مرة تانية للدير، بس المرة دي لدير الأنبا مقار بوادي النطرون، وكان ده في 30 إبريل سنة 1939. وقبلوه في الدير والتلمز على يد أبونا في ليمون المقاري، لكنه منسيش أهله وأرسل ليهم جواب يطلب منهم السماح علشان يقدر يكمل مشوار رهبنته. وأمام إصراره على الرهبنة بعت له أبوه رسالة يقول له فيها:
9: يا ابني إذا كنت غالي عندي فأنت أغلى عندي المسيح ربي وإلهي، وإن كنت شايف إن ده طريقك اللي اختاره لك ربنا فربنا يدبر لك الصالح. كنت ولدي ودلوقتي بقيت أبي، صلي من أجلي من أجل أمك وأخواتك، وربنا يباركك ويقويك.
2: وترسم قزمان راهب باسم أبونا لوقا المقاري، وكان عمره وقتها 20 سنة، واختاروه في الدير لعمل القربان، وكان بيقوم بالعمل ده بكل أمانة، وكان عايش حياة الفقر الاختياري اللي درب نفسه عليها قبل دخوله الدير.
10: أشكرك يا رب على نعمك اللي ملهاش حدود، أشكرك على قبولك ليا إني أكون واحد من ولاد الأنبا مقار رغم إني ما استحقش، لكن يا رب أنا محتاج لك، محتاج لك يا رب تقويني، محتاج لك يا رب ترشدني، محتاج لك يا رب تمسحني بدهن نعمتك. عددني يا رب، عددني وشدد عزمي، ناوي القلب من سيف الروح وترس الإيمان، وسهل السعي إليك ولطريقك. ضمني يا رب، ضمني يا رب المحل عنايتك، واصبغني برحمتك، ألبسني ثوب الرضا وحلة الاتضاع، واختمني بخاتم الأمن والرجاء، ألبس رجلي سعي إليك وأشبع نفسي من غزير رحمتك يا رب.
2: وترسم أبونا لوقا قسيس في يوم 18 نوفمبر سنة 1939، وده لأن كل أباء الدير شهدوله بالاستقامة والنسك والتزامه بقوانينه الروحية وقوانين الرهبنة. كان محب للجميع وخادم للكل وأمين في أي عمل يتكلف بيه، وعشان كل الصفات دي عاش أبونا لوقا في دير أبو مقار وكأنه سفير من السماء. اختلطت عشرته بالقديسين، حتى إنه في ليلة من الليالي وهو بيعمل القربان بعد ما خبزه وغطاه رجع يبص عليه، لقى ان القربان.
10: ايه ده باسم الصليب؟ القربان اللي عجنته ناقص قربانه. القربانه دي راحت فين بقى كده؟ طيب امين باسم الاب والابن والروح القدس، لا حل ولا بركه ليك اللي خدت القربانه، لا حل ولا بركه ليك اللي خدت القربانه.
11: حللني يا ابونا، انا اخدتها علشان اصلي بيها.
10: اسم الصليب، اسم الصليب، ايه النور ده؟ انت مين؟ انت مين؟

0: بس بالصليب.
1: أنا محتاج للقربانة دي عشان أبائي يصلوا بيها. حلل يا أبونا، حلل يا أبونا.
0: الله يحلك، الله يحلك، الله يحلك. إزاي إزاي لو أتسيبه من غير ما تاخد بركته؟ إزاي؟
2: ومش الموقف ده بس اللي يبين قد إيه أبونا لوقا اختلطت عشرته بالقديسين، لا، مواقف كتيرة جدا، لكن أهم المواقف دي واللي حصلت في بداية رهبنته إن أب اعترافه كان بدير البراموس، وكان بيركب حمارته من دير الأنبا مقار لدير الأنبا بشوي ويبيت ليلة، ومن دير الأنبا بشوي لدير السريان ويبيت ليلة، وبعدين يروح دير البراموس يقابل أب اعترافه، وبعد كده يرجع لدير أبو مقار تاني. والمشوار ده كان جزء من تدريبه الروحي. وفي مرة من المرات وهو مبيت بدير الأنبا بشوي سمع جرس الدير.
3: ايه ده؟ هو في ايه؟ وابونا رئيس الدير واقف وسط الرهبان كده ليه؟ وايه الأجساد اللي قدامه دي؟
4: أنا جمعتكم أطلب صلواتكم لأجل معرفة مين من القديسين أصحاب الأجساد الثلاثة اللي لقاهم واحد من أخواتكم مدفونين في قليته، فأرجوكم نصلي ونصوم علشان ربنا يكشف عن شخصياتهم ونقدر نحفظهم في الدير علشان يكونوا سبب بركة للدير والأولاد الدير.
2: وطلب أبونا لوقا من رئيس الدير انه ياخد جزء من الاجساد بركة لدير ابو مقار، على ان اباء الدير هم كمان يصلوا عشان يعرفوا مين اصحاب الاجساد التلاتة. فوافق رئيس الدير ورجع ابونا لوقا على دير ابو مقار ومعاه جزء من الاجساد، وصام 3 ايام عشان ربنا يكشف له عن القديسين اصحاب الاجساد التلاتة. وفي اليوم الثالث بالليل وهو قاعد في قليته،
5: أبونا لوقا.
3: اسم الصليب، انتوا مين؟ مين اللي بينده علي؟
6: احنا اصحاب الاجساد
5: اللي انت لقيتهم بدير الانبا بشوي
4: واللي انت خدت جزء منها.
3: لكن انا احبائي اخدتهم بركة للدير مش ليه.
4: لكن مكاننا مش في دير ابو مقار،
6: احنا ولاد الانبا بشوي.
4: لازم ترجعنا تاني.
3: سامحوني يا ابائي، انا ما كانش قصدي ازعلكم، سامحوني. انا هرجعكم الانبا بشوي، لكن انا كان نفسي اتعرف عليكم واتبارك باساميكم.
6: انا الانبا باسيليوس،
5: وانا الانبا غيرغوريوس،
4: وانا الانبا كيرولوس.
3: سامحوني يا ابائي.
6: ودلوقتي خد الجزء اللي انت جبته الدير هنا
5: ورجعوا دير الانبا بشوي،
4: لان ديرنا هو دير الانبا بشوي.
6: حاضر
3: يا ابائي، حاضر. سامحوني، حللني انبا باسيليوس، حللني انبا غريغوريوس، حللني انبا كرولوس.
2: في سنة 1943 رسم أبونا لوقا قمص وأمين لدير الأنبا مقار، وبعدها أراد الرب أن يخدم أبونا لوقا في العالم، وكان ده سنة 1950. وكانت خدمته في مدينة إسنة في كنيسة السيدة العذراء مريم منشية غالي مركز هيهية الشرقية.
7: أتمجد وتبارك ارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

0: خد يا حبيب، خد خد يا بنت، خد خد انت كمان خد. ها وانت ملاك مش عايز بركه من ابوك لقى؟
1: انا مكسوف منك يا ابونا.
0: مكسوف مني عشان ايه يا ملاك يا ابني؟
1: عشان انت جيت لي البيت وجلت لي اجي الكنيسه واتناول وانا
0: مكسوف من ابوك لقى ومش مكسوف من ابوك السماوي، وجاي في اخر القداس تاخد الحمل بركه. البركه يا ابني مش في الحمل اللي بيوزعه القسيس، البركه كل البركه في الجسد والدم اللي على المذبح. كل واحد بيجي عيان يا ابونا، صلي لي يا ابونا، انا واقف في مشكله يا ابونا، تعالى يا ابونا اعمل لي قنديل عشان الواد ولا البنت يخف. طب وجسد ودم المسيح اللي على المذبح ما فيهوش الشفاء؟ ما فيهوش راحه البال وحل المشاكل؟ المراه نزفت الدم لمست ثوب المسيح اتشفت. مش حال انت وانت بتاكل جسد وبتشرب دمه مكسوف من ابوك لقى؟ ده انا غلبان قوي يا ابني.
1: سامحني يا ابونا، انا هتوب واتناول، مش هفوت قداس من غير ما احضر من اوله، وعمري ما هسمع ابونا وهو بيقول القدسات للقديسين وما تقدمش للمناولة. سامحني يا ابونا، سامحني.
0: طب خش يا ابني، خش صلي لابوك قدام المذبح وهو يسمعك وهو يسامحك.
2: زيارات أبونا لوقا لأولاده المستمرة واطمئنانه عليهم كانت سبب لخلاص ناس كتير قوي وقعوا في شبك إبليس.
0: اللهم إذا دعوتك استجب لي، وفي الشدة فرج عني، وأترأف علي واسمع صلاتي. يا رب انصرني وارفع رأسي. اللهم قد دعوتك فاستجب لي، اللهم إنك ناصري فلا أخاف من المحيطين بي. باسم الصليب، باسم الصليب، السلام ليك يا منور، السلام ليك يا منور،
3: السلام ليك يا لوقا.
0: سلام، لكن يا ستي عذرة، مال توبك مقطع ليه؟ ومال عينيك حزينة كده ليه؟
3: توبي زي الكنيسة اللي بتخدمها يا بونا، حيطانها دايبة وهتقع، حيطانها دايبة وهتقع. يرضيك كده يا بونا لوقا؟ يرضيك؟
0: سامحيني يا بونا، سامحيني يا ستي عذرة، سامحيني.
2: وبعد ظهور السيدة العذراء لابونا لوقا، جمع شباب البلد وقام ببنى الكنيسة من جديد، واستمر أبونا لوقا في تعمير الكنيسة لحد ما بقت كاتدرائية كبيرة. وبعدها خدم أبونا لوقا لمدة سنة ونص بكنيسة ماري جرجس بالدقي، وعاش أبونا لوقا كراهب متواضع محبوب من الجميع، عمره ما أساء لحد ولا زعل حد، كان راهب في كل شيء، تصرفاته، كلامه، صلاته، علاقته بالخدام والمخدومين، حتى في خدمته ما كانش يضحك إلا في النادر جدا، وإذا حصل وضحك يبقى بطريقة مؤدبة تليق براهب مثالي. وكان أبونا لوقا مواظب على زيارة المنهرة كل شهر لمقابلة أبوه الروحي وأب اعترافه أبونا عبد المسيح المقاري.

0: الله صوتكم حلو قوي يا اولاد، بس قولوا راهب الاسود ايه الشحات اهو، راهب الاسود ايه الشحات اهو، راهب الاسود ايه الشحات اهو، قولوا يا اولاد ايه الشحات اهو، راهب
1: الاسود ايه الشحات. لسه زي ما انت يا ابو عبد المسيح، الواحد كل ما يشوفك ما بقاش عارف يتعلم منك ايه، يتعلم منك التواضع ولا المحبه ولا نكران الذات. كل ما بشوفك يا ابويا قدامي بحس قد ايه انا صغير وقد ايه انت قديس عظيم. سلام يا ابونا عبد المسيح.
0: ايش ابونا لوجا، كيفك يا ابونا لوجا؟
1: ازيك يا ابونا.
0: يلا يلا يلا يا اولاد، لفوا بلاد كلها وتعالوا عشان تاخدوا اجرتكم. ايه راهب ايش الاسود اهو، يلا يا اولاد اتفضل اتفضل يا ابونا لوجا اتفضل.
1: ليه كده يا ابونا تسيب العيال تعمل كده؟
0: مالكش صالح، خليك في حالك انت يا سيدنا.
1: سيدنا مره واحده؟
0: لا سيدنا على مرتين يا اخويا، صليب على صدرك وعصا للغنم بيدك، بس اياك من الكبر لحسن روح ربنا يفرجك.
1: وانت يا ابونا عبد المسيح مش هتبقى سيدنا؟
0: سيدنا؟ انا سيدنا؟ لا لا لا خلاص لا خلاص يا ابونا لوجا، انا هتجوز، ما عندكش عروسه حلوه ليا؟
1: لا يا ابونا بصحيح، انا عايز منك كلمه منفعه.
0: اقرا الانجيل يا اخويا.
1: ايوه يا ابونا ما انا بقرا الانجيل، بس انا عايز كلمه منك.
0: وبعدين بقى اجيب لك لقمه تاكلها؟
1: يا ابونا انا ما صدقت اقعد معاك. لقمه ايه بس؟ اقعد بقى،
0: اهي عشوه والسلام، انما الملكوت مش عشوه والسلام، فاهم يا ابونا لوجا؟
1: فاهم يا ابونا فاهم، متشكر يا ابويا على كلمه المنفعه، متشكر، عندك حق، الملكوت مش عشوه والسلام، دي حياه عاوزه جهاد. ابوك عبد المسيح بيقول انك هتبقى سيدنا، وده راجل بركه وكلام عمره ما خيب، لكن انت هتبقى اسقف على ايه؟ ده انت ما تستاهلش حتى تقعد جنب راجل بركه زي ابونا عبد المسيح المناهري، تقوم مره واحده تبقى سيدنا؟
0: لا سيدنا على مرتين يا اخويا، صليب على صدرك وعصا للغنم بيدك، بس اياك من الكبر لحسن روح ربنا يفرجك.
1: سامحني سامحني يا ابونا عبد المسيح، انا ما استحقش النبوه دي، انا خاطي خاطي وقال كتير من النعمه دي، سامحني سامحني يا ابونا عبد المسيح، سامحني يا مناهري، يا رب يا الهي ومخلصي اسمعني وانظر الى تضرعي، وليكن قلبي وجسدي طاهرين من الدنس والغش، لاسبحك تسبيحا استوجب به الصفح، وتتعهدني فتجدني كما ينبغي، ولتنظر يا رب عيناي الاستقامة، ولا يتكلم فمي بأعمال الشر المظلمة، بل يشتد عزمي في حفظ كلامك.
2: يا ابونا لؤى يا ابونا لؤى.
1: ايوه يا ابونا خير.
2: سيدنا البابا كرولوس بيسأل عليك وعايزك تروح.
1: البابا عاوزني انا؟
3: ايوه يا حبيب ابوك عايزك.
1: انا ما استحقش يا سيدنا.
3: لا تستحق، انا عايزك عشان هرسمك اسقف على جرجة، سامع يا حبيب ابوك؟
1: يا سيدنا انا ما استحقش النعمه دي، انا اقل منها كتير، اسقف مره واحده؟
3: لا يا حبيب ابوك، مرتين، صليب على صدرك وعصايا للرعيه في يدك.
0: صليب على صدرك وعصايا للغنم في يدك، بس ايه؟
1: ايوه عارف عارف، بس ياكم الكبر لحسن روح ربنا يفرقك.

0: وبعدين يا ابونا بولا، احنا هنرجع للبوكا تاني.
1: معلش سامحني، انت ما تعرفش الانبا مينا كان بالنسبه لي ايه.
0: مش هتكون غلاوته عندك اكتر من غلاوته عند ابوه السماوي.
1: عندك حق، كلامك عجيب ومليان سلام، بالظبط زي كلام ابويا الانبا مينا.
2: يا بونا بولا.
1: ايوه يا تاسوني بربارة، اتفضلي، مفيش حد غريب.
2: كنت متأكدة ان هلاقيك هنا في قلاية الانبا مينا.
1: وانا قاعد هنا بحسه معايا وانه لسه موجود، ما سبناش.
2: الانبا مينا هيفضل موجود باعماله، تواضعه، قدسته، وتعليمه اللي ساب اثره في كل واحد اتعامل معاه.
1: كلامك صح. نسيت اعرفك، تاسوني بربارة من ولاد الانبا مينا.
0: اهلا وسهلا. اهلا.
1: الشيخ من محب الانبا مينا، وطلب مني ان احكي له سيره الانبا مينا، بركه ليه وتعزيه ليا.
2: مفيش اجمل من سيره الانبا مينا، تطهر ودان اي حد.
3: الهوس الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية. ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان

آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في الشدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.

إنجيل متى الأصحاح التاسع. فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته، وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. فلما رأى يسوع إيمانه قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال: مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجبال اسمه متى، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو: إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا، وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوه ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردى، ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيق لئلا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديد فتحفظ جميعا. وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحي. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. وإذا امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثوبه، لأنها قالت في نفسها: إن مسست ثوبه فقط شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجمع يضجون قال لهم: تنحوا، فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه. فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها فقامت الصبية. فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها. وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه
تبعه أعميان يصرخان ويقولان: ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان، فقال لهما يسوع: أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ قالا له: نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا: بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهما، فانتهرهما يسوع قائلا: انظرا، لا يعلم أحد، ولكنهما خرجا وأشاعاه في تلك الأرض كلها. وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا: برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها، ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي له. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصادي. الأصحاح العاشر. ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها، ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه، فيلبس وبرثولماوس، توما، ومتى العشار، يعقوب بن حلفة، ولباوس الملقب تداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضال. وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: انه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى، طهروا برصا، اقيموا موتا، اخرجوا شياطين. مجانا اخذتم، مجانا اعطوا. لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق، وأقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة، وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم: ستكون لأرض سادوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. هأنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب،
فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام، ولكن احذروا من الناس، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. ليس التلميذ أفضل من المعلم، ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه، والعبد كسيده، إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول، فكم بالحري أهل بيته. فلا تخافوهم، لأن ليس مكتوم لن يستعلم، ولا خفي لن يعرف. الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطور. ولا

0: تخاف من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوه، بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. اليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الارض بدون ابيكم؟ واما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصات، فلا تخاف، انتم افضل من عصافير كثير. فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فاني جئت لافرق الانسان ضد ابيه والابنة ضد امها والكنة ضد حماتها واعداء الانسان اهل بيته. من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، ومن احب ابنا او ابنة اكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن اضاع حياته من اجلي يجدها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فاجر نبي ياخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ. ومن سقى احد هؤلاء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق اقول لكم انه لا يضيع اجره. الاصحاح الحادي عشر. ولما اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنه. اما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه وقال له: انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ فاجاب يسوع وقال لهما: اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. وطوبى لمن لا يعثر في. وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ اقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ اانسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ انبيا؟ نعم اقول لكم وافضل من نبي. فان هذا هو الذي كتب عنه: ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق اقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه. ومن ايام يوحنا المعمدان الى الان ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه، لان جميع الانبياء والناموس الى يوحنا تنبأ. وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان يأتي. من له أذنان للسمع فليسمع. وبمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون إلى أصحابهم ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطموا. لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب، فيقولون: فيه شيطان. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فيقولون: هوذا إنسان أكول وشريب خمر، محب للعشارين والخطاة، والحكمة تبررت من بنيها. حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صورة وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن صورة وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وأنت يا كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، دير رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، يقدم رجل الاتضاع، قصة حياة المتنيح حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا مينا، مطران جرجا وطوابعها ورئيس الدير.

0: مالك يا ابني؟ مالك بتبكي على ايه؟
1: ايه مش دريان باللي بيحصل ولا ايه؟ انت ما كنتش حاضر الجنازة؟
0: ايه دي كانت جنازة ولا فرح سماوي؟
1: قصدك ايه؟
0: قصدي اسألك، انت بتبكي على حزن فوقتك للأنبا مينا ولا بتبكي على فرح وصوله للسماء؟
1: صدقني انا مش عارف، لكن الفراق صعب، فراق صعب. لكن انت مين؟ انا ما شفتكش قبل كده مع سيدنا. وبعدين انت راهب ولا قسيس؟ انا مش قادر احدد من هيئتك، خصوصا لبسك الابيض ده ودقنك الطويله.
0: انا واحد من كل الناس المسيحيين او الاخوه المسلمين اللي عرفوا الانبا مينا وعصروه وحبوه زي ما انت بتحبه تمام. اما انا اذا كان على لبسي ولا دقني ما تشغلش بالك، انت بقى تبقى مين؟
1: انا الراهب بولا جاورجي، تلميذ ابينا الطباوي الانبا مينا الله ينيح نفسه.
0: كويس قوي، يبقى انت اكتر واحد ممكن تحكي لي سيره ابوك مينا.
1: هو ده وقت حكاياتي حضرت، سيبني الحالي ارجوك.
0: يا ابني مش يمكن لما تحكي لي سيرته تتعزى وتعزيني معاك؟ احكي يا ابني احكي ارجوك، مش انا بس اللي لازم اعرف سيرته، كل الناس.

0: انه يحكي سيرة الانبا مينا، هو تلميذه اللي لازمه لمدة اكتر من 28 سنة.
1: وده يبقى مين يا ابني؟
0: ابونا لوقا. تعال نروح له قليته هو يحكي لك. يا ابونا لوقا، يا ابونا لوقا.
2: ايوه يا ابونا بولا.
0: ايوه حللني يا ابونا لوقا. ابونا الشيخ من محب الانبا مينا، وكان عايزك تحكي له سيرة الانبا مينا عشان يتبارك بيها.
2: سامحني يا ابونا، انا ما قادرش اتكلم، سامحني.
0: ارجوك يا ابونا تعال اقعد معانا شوية واتكلم معانا، ارجوك.
2: ارجوك يا ابونا بولا سيبني دلوقتي، ارجوك سامحني يا ابويا ما قادرش اتكلم.
0: معلش، ياريت تكون مقدر حزنه.
1: كل شيء يتولد صغير ويكبر الا الحزن، يتولد كبير ويصغر، لكن ذكرى الصديق تفضل عايشة على طول العمر.
0: عندك حق. اتفضل، انا حدخلك قلاية سيدنا الانبا مينا، مفيش مكان اجمل منها نتكلم فيها عنه.
1: دي بركة كبيرة قوي. ايه ده؟ معقول اللي انا شايفه ده؟ معقولة دي قلاية مطران؟
0: هو ده أول شيء في حياة الأنبا مينا، البساطة في كل شيء.
1: شوقتني لسماع سيرته. احكي يا أبونا، احكي وباركني.
0: سيدنا الأنبا مينا اتولد سنة 1919 بالضبط يوم 9 مايو بقرية الرحمانية مركز نجع حمادي، وأبوه كان اسمه اسحاق سربامون، وأمه اسمها ملوك. كانت أسرة متدينة، صفاتهم المروءة والكرم، وكان ليهم ابنهم البكر عزيز. ولما خلفوا الأنبا مينا، قصدي لما خلفوا ولد تاني، سموه
3: يا قزمان. ولدي يا قزمان. ايه يا عزيز، هو أخوك ما صحيش من النوم؟ للشمس طلعت يا ولدي.
2: يصحى ليه؟ هو نام أخي. أنا سبته هو سهران بينسخ الإنجيل، وصحيت من النوم لقيته واقف يصلي.
3: يباركك يا ولدي ويكون معاك.
4: يباركه. ويكون معاه. ما قلناش حاجة، بس كده هيقع من طوله في الغيط ومش هيقدر يساعد أخوه.
3: ها؟ هتقول إيه يا إسحاق يا راجلي؟
2: الحق يا بوي، مش أنا الكبير وقزمان عندي 15 سنة دلوقت، لكن يا عمره ما كان ولا قال أنا تعبان من الشغل، ودايما وهو شغال عم يصلي ويقول كلام عمرك ما تصدق انه يطلع من عيل صغار.
3: صحيح يا عزيز. طيب قل لي سمعته بيقول ايه.
4: قول يا اخويا فرح امك وفرحني، يا ما انا خايف على الواد ده لا يفر من تحت يدي.
3: ما تقولش الكلام ده، ولدك زين وابن ربنا.
4: جرى لك يا ملوك، ما عاد شفوش بيلزق ازاي في مساك جوز اختي؟ اول ما يجي يقول له احكي لي عن الرهبان، احكي لي عن القديسين، احكي لي عن الشهداء.
2: يا ابوي هدي حالك.
3: اهدى يا اسحاق ما تخافش. قول لي عزيز سمعته بيصلي يقول ايه.
2: في يوم لقيته واقف ورا شجر في الغيط وعم يصلي ويقول:
5: اشكرك يا الهي ومخلص يسوع المسيح لانك تركت مجد غير المدرك وسماك وكرسي عرشك، وجيت لاجلي انا الضال الشجل المطروح في خطيئته. اتيت الي انا غير المستحق عشان تطهرني وتغسلني من خطيئتي وتباركني وتبررني وتهديني توب جديد بدل التوب اللي انا دنسته، فحررتني من عبوديتي وكسرت شوكة موتي ومن فخ اخرجتني، ودعوتني انا الاسيم ابنك بعد ما اشتريتني بتمن هو دمك المقدس اللي على صليب اللي انت حملته عني.
3: كل الكلام يخرج من حنك اخوك.
2: صدقيني يا امه، صدقيني زي ما بقولك كده.
4: انت لازم تلخبط بنفوخك ولي.
2: صدقني يابا،
4: لكن ده كلام وعر قاوي، كيف يقدر يقوله؟ داني نفسي ما اقدرش اقوله.
2: ويه الغريب فيك ده؟ ده المقدس جرجس بيقول انه قزمان احسن واحد في الكتب عنده، وانه عارف قواعد النحو والعربي احسن من اي خوجة، وانه بيساعده في نسخ الكتب وخصوص الانجيل.

0: أم عزيز سمع يا ملوك، سمع ولدك بيقول إيه؟
1: هديه دي يا إسحاق. مالك مالك يا إسحاق؟ الله، هو حد يكره إن ابنه يكون أحسن الناس؟ وبعدين ما ولدك عزيز هو كمان حافظ الإنجيل من جلدة لجلدة، إيه؟ مش خايف عليه ليه هو كمان؟ عزيز عزيز اسمك أنت على الغيط، وأنا حبعت لك أخوك.
2: حاضر حاضر يا أما. سلام سلام يا أبو. يدك يدك أبو سهل. سلام يا أبو.
1: يا إسحاق مالك؟ إيه اللي مخوفك؟
0: جلجان قلبي وكلني على كزمان.
1: ما تقلقش ما تقلقش يا إسحاق، ولدك زين زين قوي قوي قوي. يا كزمان كزمان يا ولدي، يلا عشان تلحق أخوك.
0: أما شوف ولدي الزين هيروح فين.
3: الكتابة بالإيد كانت تدريب لتحسين الخط، وقزمان ما كانش بيلاقي أجمل من الكتاب المقدس إنه يكتبه ويحفظ آياته، وكان بيرددها في كل وقت وكل مكان، خصوصا وهو رايح الكنيسة، لأن المشوار كان بعيد.
4: يا عم مساك يا عم مساك.
5: جزمان اهلا يا جزمان، اتفضل يا ولدي اتفضل.
4: ازيك يا عم مساك؟ انا قلت عدى اطمن عليك واديك الجربانة دي.
5: جربانة وانت معاك الحمار؟ يبقى اكيد جاي من الكنيسة.
4: تمام كده يا عم مساك.
5: لكن يا ولدي المشوار من الرحمنية لدير الانبا بلمون السايح مشوار طويل قوي.
4: ومشوار رب المجد للصليب كان اطول واتقل.
5: كلامك حق يا ولدي، لكن انا خايف عليك يضايقك حد في الطريق.
4: يا عم مساك ما تخافش، انا بممشيش وحدي في السكة دي.
5: عزيز بيروحوا معاك يا
4: ربنا بيكون معايا يا عم مساك. مش ده كلامك اللي انت علمتهولي؟ انت نسيت ولا ايه؟
5: غلبتني يا ولدي. ها ودلوك عاوزني احكي لك قصة مين من الشهداء والقديسين.
4: انا كنت عايز اخد رأيك في حاجة شغلة بالي وعايزك ترشدني.
5: قول يا ولدي في ايه؟
4: انا كنت عايز اترهبن.
5: انت بتقول ايه تترهبان؟ ليه حق ابوك يقول لي اكفاياك حكاوي الرهبان والقديسين مع الولد؟
4: انا بتكلم جد ومش بهزر يا عم مساك.
5: كحديدك صدق يا، بس انت صغير يا ولدي على الرهبنة وطريقها واعر قوي كيف ما سمعت مني من سير الرهبان والقديسين.
4: انا عارف ان طريق الرهبنة مش سهل، لكن ربنا هيقويني. صلي لي يا عم مساك.
5: حصلي لك، بس اياك اياك تمشي الطريق ده من غير رد ابوك.
4: بس ابويا مش هيوافق.
5: صلي يا ولدي وربنا يدبر الصالح، واني حصلي معاك. ارفع صوتك واطلب معونته وقول لتكن مشيتك يا رب.
4: لتكن مشيئتك يا رب.
3: واتجه قزمان وعمره 15 سنة لدير الأنبا أنطونيوس اللي كان بيتردد عليه باستمرار كطالب رهبنة، لكن أباء الدير رفضوا ضمه للدير لأن سنه كان صغير، ونصحوه إنه يستمر في حياة العفة والطهارة لحد ما يكبر شوية وبعدين يجي الدير.
6: يا حبيبي الدير هيرحب بيك في أي وقت، لكن أنت لسه صغير على الرهبنة. ارجع لبيتك وأهلك وعيش وسطيهم وانت محافظ على طهارتك وعفتك. فكر الرهبنة اللي جواك هو قادر انه يحافظ عليك ويرعاك.
4: لكن يا ابونا انا نفسي اعيش في الدير، انا حابب الخلوة مع السيد المسيح.
6: يا حبيبي الخلوة مع المسيح جوا الدير وبراه، وبعدين الرهبنة مش خلوة وبس، الرهبنة يا ولدي طريق طويل ومتعب، ولازم اللي يمشيه يكون عارف ان بنعمة ربنا هيكمله، وإلا يقع ويتوه ويبقى كده لكمل الطريق ولا رجع تاني من أول ما ابتدى. اسمع كلامي يا ولدي، ارجع، ولو ربنا شايف ان طريقك طريق الرهبنة أكيد هيسعدك ويرشدك، لكن دلوقتي انت لسه صغير يا ولدي.
4: حاضر يا ابونا. يا ابوي بس اسمعني واهدى.
0: اسمع ايه؟ عايز تترهبن؟ تجننت يا ولد.
1: ابو عزيز اهدى اهدى يا ابو عزيز
2: اهدى اهدى يا ابوي. هي الحياه مع ربنا يا ابوي جنان.
0: كمان بترد عليا؟
4: سامحني يا ابوي، انا كنت قصدي اقول لك.
1: اسكت خالص اسكت خالص. انت ايه عاوز ابوك يموت بحسرته؟
0: عايز تترهبن ليه؟ واحنا فقراء ولا فقراء ولا محتاجين؟
4: لو الرهبنه للفقراء يا ابوي يبقى ريت اكون افقر انسان في الدنيا.
0: اكده اكده يا كوزمان.
1: ابو عزيز عشان خاطر.
0: اوعى عزيز يا ده كملين
1: خلقك.
0: كملين يا ملوك. هي كلمه هقولها لك، لو فكرت تروح الدير تاني هضربك بالنار قبل ما تعدي عدبه الدار. وادي التبنجه.
1: لا لا يا اسحاق، لا يا اسحاق، ترفع التبنجه على ولدك الحق يا عزيز.
2: هات التبنجه دي، هات التبنجه دي يابا. سيب يابا من يدك، سيب ده ولدك يابا، ده كوزمان.
0: ما عشان ولدي اموت ما استعملش فركته.
4: سامحني يابا ما تبكيش، انا مش هزعلك تاني. اديني يدك ابوسها.
1: هو ليه من غيركم يا ولدي؟ ما احنا لنا من غيره. خلاص يا اسحاق، سامحه وهو مش هيحملك واصل. مش كده يا كوزمان؟
2: قول لابوك انك مش هتهمله تاني، قول له.
4: حاضر يابا، مش ههملك تاني يابا. حاضر يابا.
3: ورغم الرفض الشديد من اهله للرهبنة، الا ان فكرة الرهبنة فضلت عايشة جوه روحه. كان مداوم على الصلاة والصوم وحياة التقشف وحياة الزهد. كان ياكل نص أكله والنص التاني يوزعه على الفقراء والمحتاجين، وما كانش أبدا يهتم بلبسه جديد ولا قديم. كل اللي كان يهمه حياته مع ربنا. ولما كمل 20 سنة اتجه مرة تانية للدير، بس المرة دي لدير الأنبا مقار بوادي النطرون، وكان ده في 30 إبريل سنة 1939. وقبلوه في الدير والتلمز على يد أبونا في ليمون المقاري، لكنه منسيش أهله وأرسل ليهم جواب يطلب منهم السماح علشان يقدر يكمل مشوار رهبنته. وأمام إصراره على الرهبنة بعت له أبوه رسالة يقول له فيها:
7: يا ابني إذا كنت غالي عندي فأنت أغلي عندي المسيح رب وإله. وإن كنت شايف إن ده طريقك اللي اختاره لك ربنا، فربنا يدبر لك الصالح. كنت ولدي ودلوقتي بقيت أبي، صلي من أجلي ومن أجل أمك وأخواتك، وربنا يباركك ويقويك.
3: وترسم قزمان راهب باسم أبونا لوقا المقاري، وكان عمره وقتها 20 سنة. واختاروه في الدير لعمل القربان، وكان بيقوم بالعمل ده بكل أمانة، وكان عايش حياة الفقر الاختياري اللي درب نفسه عليها قبل دخوله الدير.
8: أشكرك يا رب على نعمك اللي ملهاش حدود. أشكرك على قبولك لي اني اكون واحد من ولاد الانبا مقار رغم اني ما استحقش. لكن يا رب انا محتاج لك يا رب تقويني، محتاج لك يا رب ترشدني، محتاج لك يا رب تمسحني بدهن نعمتك. عددني يا رب، عددني وشدد عزمي، ناوي القلب من سيف الروح وترس الإيمان، وسهل السعي إليك ولطريقك. دمني يا رب.

0: من يا رب المحل عنايتك، واصبغني برحمتك، البسني ثوب الرضا وحلة الاتضاع، واختمني بخاتم الأمن والرجاء، ألبس رجلي سعي إليك، وأشبع نفسي من غزير رحمتك يا رب.
1: واترسم أبونا لوقا قسيس في يوم 18 نوفمبر سنة 1939، وده لأن كل آباء الدير شهدوله بالاستقامة والنسك والتزامه بقوانينه الروحية وقوانين الرهبنة. كان محب للجميع وخادم للكل وأمين في أي عمل يتكلف بيه، وعشان كل الصفات دي عاش أبونا لوقا في دير أبو مقار وكأنه سفير من السماء. اختلطت عشرته بالقديسين، حتى إنه في ليلة من الليالي وهو بيعمل القربان، بعد ما خبزه وغطاه رجع يبص عليه، لقى إن القربان
0: إيه ده؟ باسم الصليب، القربان اللي عجنته ناقص قربانة. على القربانة دي راحت فين؟ بقى كده طيب، امين باسم الاب والابن والروح القدس، لا حل ولا بركه ليك يا اللي خدت القربانه، لا حل ولا بركه ليك يا اللي خدت القربانه.
2: حللني يا ابونا، انا اخدتها علشان اصلي بيها.
0: باسم الصليب، باسم الصليب، ايه النور ده؟ انت مين؟ انت مين باسم الصليب؟
2: انا محتاج للقربانه دي عشان ابائي يصلوا بيها. حللني يا ابونا، حللني يا ابونا.
0: الله يحلك، الله يحلك، الله يحلك. ازاي، ازاي لو اتسيبه من غير ما تاخد بركته؟ ازاي؟
1: ومش الموقف ده بس اللي يبين قد ايه ابونا لوقا اختلطت عشرته بالقديسين، لا، مواقف كتيره جدا، لكن أهم المواقف دي واللي حصلت في بداية رهبانته إن أب اعترافه كان بدير البراموس، وكان بيركب حمارته من دير الأنبا مقار لدير الأنبا بشوي ويبيت ليلة، ومن دير الأنبا بشوي لدير السريان ويبيت ليلة، وبعدين يروح دير البراموس يقابل أب اعترافه، وبعد كده يرجع لدير أبو مقار تاني. والمشوار ده كان جزء من تدريبه الروحي. وفي مرة من المرات وهو مبيت بدير الأنبا بشوي سمع جرس الدير.
0: ايه ده؟ هو في ايه؟ وابونا رئيس الدير واقف وسط الرهبان كده ليه؟ وايه الأجساد اللي قدامه دي؟
3: أنا جمعتكم أطلب صلواتكم لأجل معرفة مين من القديسين أصحاب الأجساد الثلاثة اللي لقاهم واحد من أخواتكم مدفونين في قليته، فأرجوكم نصلي ونصوم علشان ربنا يكشف عن شخصياتهم ونقدر نحفظهم في الدير علشان يكونوا سبب بركة للدير والأولاد الدير.
1: وطلب أبونا لوقا من رئيس الدير إنه ياخد جزء من الأجساد بركة لدير أبو مقار، على إن أباء الدير هم كمان يصلوا عشان يعرفوا مين أصحاب الأجساد التلاتة. فوافق رئيس الدير ورجع أبونا لوقا على دير أبو مقار ومعاه جزء من الأجساد، وصام 3 أيام عشان ربنا يكشف له عن القديسين أصحاب الأجساد التلاتة. وفي اليوم الثالث بالليل وهو قاعد في قليته،
4: أبونا لوقا،
5: أبونا لوقا،
6: أبونا لوقا،
0: اسم الصليب، أنتوا مين؟ مين اللي بينده علي؟
7: إحنا أصحاب الأجساد
4: اللي أنت لقيتهم بدير الأنبا بشوي
6: واللي أنت خدت جزء منها.
0: لكن أنا أحبائي أخدتهم بركة للدير مش ليا.
8: لكن مكاننا مش في دير أبو مقار،
7: إحنا ولاد الأنبا بشوي.
6: لازم ترجعنا تاني،
9: لازم ترجعنا تاني.
0: سامحوني، سامحوني يا أبائي، أنا ما كانش قصدي أزعلكم، سامحوني. أنا أنا هرجعكم الأنبا بشو، لكن أنا كان نفسي أتعرف عليكم وأتبارك بأساميكم.
7: أنا الأنبا باسيليوس.
4: وأنا الأنبا غيرغوريوس.
6: وأنا الأنبا كيرولوس.
0: سامحوني سامحوني يا أبائي.
7: ودلوقت خد الجزء اللي أنت جبته الدير هنا
4: ورجعوا دير الأنبا بشوي،
6: لأن ديرنا هو دير الأنبا بشوي.
9: ديرنا هو دير الأنبا بشوي.
0: حاضر حاضر يا أبائي حاضر. سامحوني، حللني أنبا باسيليوس، حللني أنبا غريغوريوس، حللني أنبا كرولوس.
1: وفي سنة 1943 رسم أبونا لوقا قمص وأمين لدير الأنبا مقار، وبعدها أراد الرب أن يخدم أبونا لوقا في العالم، وكان ده سنة 1950. وكانت خدمته في مدينة إسنة في كنيسة السيدة العذراء مريم منشية غالي مركز هيهية الشرقية.
5: في كل شيء أتمجد وتبارك أرتفع اسمك العظيم القدوس، في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

0: خد يا حبيبي، خد خد يا بنتي، خد خد انت كمان خد. ها وانت ملاك مش عايز بركة من ابوك لقى؟
1: انا مكسوف منك يا ابونا.
0: مكسوف مني عشان ايه يا ملاك يا ابني؟
1: عشان تجيت لي البيت وجلت لي اجي الكنيسة واتناول وانا
0: مكسوف من ابوك لقى ومش مكسوف من ابوك السماوي، وجاي في اخر القداس تاخد الحمل بركة. البركة يا ابني مش في الحمل اللي بيوزعه القسيس، البركة كل البركة في الجسد والدم اللي على المذبح. كل واحد بيجي عيان يا ابونا، صلي لي يا ابونا، انا واقع في مشكلة يا ابونا، تعالى يا ابونا اعمل لي قنديل عشان الواد ولا البيت يخف. طب وجسد ودم المسيح اللي على المذبح ما فيهوش الشفاء؟ ما فيهوش راحة البال وحل المشاكل؟ المرأة نزفت الدم لمست ثوب المسيح اتشفت، مش حال انت وانت بتاكل جسد وبتشرب دمه مكسوف من ابوك لقى؟ ده انا غلبان قوي يا ابني.
1: سامحني يا ابونا، سامحني، انا هتوب واتناول، مش هفوت قداس من غير ما احضره من اوله، وعمري ما هسمع ابونا وهو بيقول القدسات للقديسين وما تقدمش للمناولة. سامحني يا ابونا، سامحني.
0: طب خش يا ابني، خش صلي لابوك قدام المذبح وهو يسمعك وهو يسامحك.
2: زيارات ابونا لوقا لاولاده المستمره واطمئنانه عليهم كانت سبب لخلاص ناس كتير قوي وقعوا في شبك ابليس.
0: اللهم اذا دعوتك استجب لي، وفي الشده فرج عني، واترأف علي واسمع صلاتي، يا رب انصرني وارفع راسي. اللهم قد دعوتك فاستجب لي، اللهم انك ناصري فلا اخاف من المحيطين بي. باسم الصليب، باسم الصليب، السلام ليك يا منور، السلام ليك يا منور،
3: السلام ليك يا لوقا.
0: سلام، لكن لكن يا ستي عذرة، مال توبك مقطع ليه؟ ومال عينيك حزينة كده ليه؟
3: توبي زي الكنيسة اللي بتخدمها يا بونا، حيطانها دايبة وهتقع، حيطانها دايبة وهتقع. يرضيك كده يا بونا لوقا؟ يرضيك؟
0: سامحيني، سامحيني يا بونا، سامحيني يا ستي عذرة، سامحيني.
2: وبعد ظهور السيدة العذراء لأبونا لوقا، جمع شباب البلد وقام ببنى الكنيسة من جديد، واستمر أبونا لوقا في تعمير الكنيسة لحد ما بقت كاتدرائية.